وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور.

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجنة

0: الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع

0: حب معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق سلام عقب محادثات مكثفة. أعلام إيراني يقول إن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أعلام إيراني يؤكد أن مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية. اليابان تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ترامب تقول إن مضيق هرمز سيكون معفى من الرسوم بشكل دائم بموجب الاتفاق مع إيران. ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الصاروخي الروسي على أوكرانيا إلى 9.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على تعظيم الله سبحانه وتعالى وبث هذا التعظيم في نفوس أصحابه، فكان النبي يحذرهم من إنه الإنسان يطلق لسانه على الرايح والجاي في كل موقف من المواقف إنه يحلف بالله سبحانه وتعالى. وربنا حتى يحفظ هذا الشيء اللي يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنزل قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا تخلي كل ما عرض إليك أمر من الأمور تجي تحلف بالله سبحانه وتعالى، دير بالك. وربنا سبحانه وتعالى كذلك قال: واحفظوا أيمانكم. إيش يعني احفظ يمينك؟ يعني لا تكثر من الحلف بالله. اسم الله معظم، حتى لا يهون اسم الله في على لسانك أو في قلبك. لا تجعل في كل موقف من المواقف تحلف بالله. بتحلف بالله على مباراة، بتحلف بالله على طلعة، بتحلف بالله على أكلة، بتحلف بالله على مشوار، بتحلف فكل موقف من المواقف تيجي تحلف بالله سبحانه وتعالى: لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. واحفظ يمينك. واحفظ يمينك كمان معناها أن لا تحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا، لأنك إذا حلفت بالله سبحانه وتعالى كذب أو حلفت يمين منعقدة إنك تفعل شيء، وجب عليك أن تكفر وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء قسموا الأيمان اللي بتخرج من لسان الإنسان إلى عدة أقسام. بعد ما إجى الصحابي اللي سأل النبي عن الكبائر، تتذكروا قبل كم من يوم لما حكينا عن شهادة الزور وقلنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحدث أصحابه عن الكبائر، إجى قال له: يا رسول الله، طيب غير الشرك بالله، غير عقوق الوالدين، شو في كمان كبائر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اليمين الغموس. وهاي أخطر أنواع الأيمان. اليمين الغموس إيش هي؟ اليمين الغموس أن تحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا وأنت تعلم أن الحلف كذب وإنك الحادثة ما صارت، لكن حتى تدفع عن نفسك مضرة أو تجلب لنفسك مصلحة. هاي اليمين سميت غموس والعياذ بالله، لأنها بتغمس صاحبها في النار. هاي أول يمين وهي حرام، ولا يجوز الحلف بالله كذبا. اليمين الثانية اسمها اليمين اللغو. اليمين اللغو هي اللي بيسبق لسانك إليها. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم طلعت على دوامك، دخلت باب الشركة، شفت على الدرج واحد بس طلعت فوق، إجا سألك عنه فلان، قال لك شفت فلان بالله؟ أنت شفته بس ما انتبهت. لا والله ما شفته. إيه لا والله هي شفته تحت. هذا اليمين اللي بيسبق إلى لسانك، تمام؟ هذا اسمه يمين لغو، لا يترتب عليه أحكام، لأنه بالعادة بيخرج بدون نية، بدون قصد، هيك مع سبق اللسان، هذا ما بترتب عليه أحكام. اللي بدنا نحكي عنه أكثر اليوم اللي هي اليمين المنعقدة، إنك تحلف بالله سبحانه وتعالى إنك تفعل شيء أو إنك تقدم شيء، هذا بسموه اليمين المنعقدة، اللي صاحبها بيأكد على فعل أمر أو بيأكد على ترك أمر، تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالقرآن إنه إذا حلفنا يمين منعقدة إن نوفي هاي اليمين. ربنا قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. إذا حلفت على شيء وجب عليك أن تبر هذا الشيء وتفعل هذا الشيء، فإذا كان في طاعة لازم تفعله، وإذا كان في معصية يحرم أن تفعله لكن عليك كفارة. فاليمين المنعقدة بتنقسم إلى قسمين. نيجي بنقول: هل هي في طاعة؟ إذا كانت طاعة وجب عليك أداؤها، إذا كانت معصية يحرم عليك فعلها. يعني مثلا واحد يقول: والله إذا تأهل المنتخب اليوم غير أعمل كذا وكذا وفيها معصية، لا يحرم إنك تفعلها، لكن لأنك حلفت بالله يجب عليك أن تكفر عن يمينك. النبي قال: من حلف بالله ثم وجد خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. مثلا واحد قال: والله ما بزور أمي، أو والله لا أكل ولا أشرب طول حياتي، بدي أعمل رجيم، والله ما بأكل، وراح إيش تعب ومرض الآن لازم يأكل، هذا يكفر عن يمينه وبيأكل. واحد قال: والله لا أفعل المعصية الفلانية إذا صار كذا وكذا، لا هذا ما بيفعلها
ولكن يكفر عن يمينه. فإذا كانت طاعة وجب أن يفعلها، فإذا ما قدر يفعلها بده يترتب عليها حكم ثاني وهي كفارة اليمين. فأنا عندي يمين منعقدة. يمين المنعقدة اليوم مع حماسة الجماهير وحماسة شعبنا لتأهل منتخبنا لكأس العالم، بتشوف الأيمان مشرقة ومغربة، واحد بيقول لك والله العظيم إذا فاز الأردن غير أطعم الأردن كلها كنافة. طيب أنت مش راح تقدر تطعم الأردن كلها كنافة، وصرت ضارب يمين مازع يمين زي ما بقوله. هذا اليمين وجب عليك الوفاء به. طيب ما بتقدر توفي به، الآن عليك كفارة. للأسف في ناس شو بيعمل، بيحلف يمين وبعدين ما بيطنش ولا كأنه صار شيء. لا، أنت ارتكبت إثم هيك. إذا فعلت يمين عليك أن تأتي ما حلفت وشرطت على نفسك، أو إنك تفعل كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد، يعني إذا ما معه 15 دينار يطعم المساكين، شو بدي يعمل؟ بده يصوم 3 أيام. فأنت وضعت نفسك في الحرج. الآن للأسف الشيء اللي أشد خطورة من هذا، إذا واحد حلف بالطلاق بيقول لك علي الطلاق غير أطلع أحضر المباراة. مرته بتقول له إيش؟ مرته بتقول له خلص احضرها عنا اليوم والوقت متأخر وفيش داعي تطلع وكذا. بيقولها علي الطلاق غير أطلع أحضرها، بتلاقيه بس إجا الليل مثلا كسل أو بدوش يطلع. هذا إذا كان نوى الطلاق مرته تعتبر طالق. على الأقل إذا مش ناوي الطلاق بده يدفع كفارة يمين. وفي كلا الحالتين لازم يراجع دائرة الإفتاء. فيا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى عظيم واسمه معظم، فليش أنا أجعل عرضة لأيماني، عرضة في مواقفي، عرضة في حماستي؟ والله العظيم إذا تأهل علي الطلاق، إذا الأردن تأهل لا أطلع أحضر الدور 16 هناك، وما طلعت لك فيزا شو بدك تسوي؟ مرتك بتطلق يا حبيبي. فالموضوع مش بهالسهولة. وعشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم، دير بالك يمينك لا تخرجوا إلا لشيء معظم. وحتى في الشيء المعظم حاول تتجنب أن تحلف بالله سبحانه وتعالى، لأنه اسم الله عظيم. وترى كثرة الحلف تدل على أنه إيش؟ صفة من صفات المنافقين، أن الإنسان منافق إذا كان كثير الحلف بالله. ربنا شو قال؟ اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم يعني بيحلفوا بالله، فصدوا عن سبيل الله، اتخذوها وقاية فصدوا عن سبيل الله، كانوا كثيرين الحلف. وربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يحلفون، دليل مضارع يعني الاستمرارية، كثير الحلف دائما بيحلف. هاي صفة منافقين بدنا نحاول نتركها، وبدنا نفهم شيء معين أن الحلف لا يجوز كذلك إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. بالنهاية إحنا بدنا نحفظ أيماننا ونتجنب إنه الإنسان يحلف يمين، لأنه اليمين إذا حلفته وطلع بيترتب عليه آثار، وإذا طلقت هذا يترتب عليه آثار، أقلها إنك تدفع كفارة يمين، وأعظمها العقد اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله ميثاق غليظ أنت فسدته بسبب المباراة، بسبب 90 دقيقة، بسبب كرة قدم. يعني هي بالنهاية مباراة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه كل رياضة فيها رابح وخاسر، وهاي بترجع لظروف المباراة. فبدنا نحفظ أيماننا حتى نحفظ أزواجنا ونحفظ تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا فاغفر لنا يا رب العالمين. بارك لنا اللهم في هذا اليوم. اللهم إنا توكلنا عليك. أسعد الله كل هذه الصباحات باليمن والخير والبركات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم علينا وعليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أسعد الله هذه الصباحات بكل خير ومحبة ورزق وبركة.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: فيكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم وفق منتخبنا.
1: آمين.
0: وثبت أقدامهم
1: يا رب،
0: وامنحهم قوة وتركيزا وعزيمة، ويسر لهم الأداء الأفضل. اللهم اجعل النتيجة لصالحهم
1: يا رب،
0: وادخل الفرحة والبهجة على قلوب الشعب الأردني.
1: آمين.
0: واجمعنا على لحظة فرح ترفع المعنويات وتخفف الهموم. اللهم احفظ اللاعبين من الإصابات.
1: آمين.
0: واجعل المنافسة شريفة
1: يا رب،
0: واكتب لنا فوزا يملأ القلوب سرورا وأملا.
1: اللهم
0: وصلى آمين. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء الفاضل.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء، وجزاك الله
2: خير. أسعد الله صباحك أخوي عامر.
1: صباحك.
2: أنال الله صباحكم بذكره وعفوه،
1: وإياك
2: وحفظكم بحفظه ورعايته،
1: وإياك
2: ووهبكم نعمه وشكره،
1: وإياك
2: ورزقكم خير هذا اليوم وخير ما بعده. اسعد صباحك وصباح الموجودين كاملين.
1: صباحك يا سيدي بارك.
2: معك أخوك عبد الله محمد من سحاب.
1: يا هلا يا أخوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارحمني واجبر لي. اللهم اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين
1: يا رب.
3: اللهم امين يا رب العالمين. اسعد الله صباحك استاذ عامر.
1: الله يسعد
3: صباحك جميع المستمعين.
1: يلا يحييك ويبارك فيك. اسعد الله صباحكم بكل خير.
4: صباحك اخوي عامر.
1: صباحك
4: يسعد. اسعد صباح الجميع. معك اخوكم محمد الطرودي.
1: يا هلا يا اخوي
5: استاذ عامر. صباح الخير لك وصباح الخير الكادر.
1: صباح الورد يا سيدي.
5: يعني الصوت الاجمل والإداء الأميز.
1: الله يا رب يجبر.
5: حبيت أحييك وحيي كل مستمعينك.
1: يلا أحييك.
5: وحبيت أحكي أنه يعني ما أجمل صباحات الوطن، يعني صباح الوطن الجميل كل ليل ما بتحمل كلمة من معنى.
1: الله يسعد صباحك وصباح الجميع
6: يا عامر. جنوب يسعد صباحك.
1: صباحك يا سيدي.
6: بدون مجاملة أنت إعلامي تمتلك القدرة الفريدة على تبسيط الحقائق وإصالها بأسلوب يلامس الوجدان ويحرك المتابع.
1: أكرمك الله. أكرمك الله.
6: أنت لست ناقل للخبر فحسب، بل صانع للوعي ومؤثر إيجابي.
1: أسأل الله يا رب المجتمع. يا رب أسأل الله ذلك لي ولكم.
6: ينور دربك.
1: طول عمرك.
6: أخوك موسى مبصلي.
1: الله يطول عمرك يا أبو فادي. يا أبو فادي ويحفظك يا رب
7: العالمين. صباح الخير أبو رجوب الغالي.
1: صباح الورد.
7: صباح الوطن الجميل. إن شاء الله تكون نهاية سنة هجرية جميلة.
1: اللهم
7: بداية
1: أمين.
7: سنة هجرية أجمل.
1: اللهم أمين.
7: أتمنى التوفيق لأحمد بن ياسين بالنجاح اليوم
1: يا رب،
7: ولأبو حبلة وللبلبل. صباح الوطن الجميل.
1: شو متحرشين يا رب؟ شو عندهم تحرخص يعني؟ إن شاء الله يا رب الله ينجحهم.
8: أمر بيك. صباح الخير عليك.
1: صباح الورد سيدي. علي سيدي.
8: والعاملين في ذات عين.
1: الله يحييك.
8: سيدي عامر.
1: سيدي.
8: مش هسه لو قبل المباريات مثلا بنص ساعة تبعت للمنتخب.
1: آه.
8: أو بساعة.
1: آه.
8: شغلوا صفارات الإنذار يصحونا.

0: الله يسعد صباحك يا والله والله نايم شغلة كويسة. بس مش لازم تكون صفارة النظار، لازم تكون أغنية للمنتخب صح ولا لا؟ أو قول هاي كويسة والله.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: صباح الورد يا سيد الله يحييك.
1: مع كل المستمعين
0: علينا وعليك يا رب.
1: والله مسجل السيارة صار له شهر خربان وأنا فاقدك وبدور إني أحاول أصلحه اليوم، تقبضنا الراتب.
0: الله يا رب يرزقك.
1: صلحناه مباشرة.
0: طول عمرك.
1: على إذاعتك.
0: ربي يحفظك.
1: الله يسعد لي الصباح يا رب.
0: وصباحك سيدي. سيدي حمل التطبيق بس حط راديو عين اف ام، شو ما كان تلفونك بنزل. إن شاء الله.
2: صباح الخير أستاذ عامر.
0: صباح الورد يا سيدي.
2: الله يسعد الصباح.
0: وصباحك يا رب.
2: نصبي على العم أبو أشرف الحراوي.
0: والله
2: والله. خاله أم أشرف الحراوي بنقول لها كل عام وهي بألف خير يا رب.
0: والله كل عام هم بخير وصحة وسنة. الله يحييك، كل عام هم بخير يا رب.
3: عامر أرجوب يا نجم بس سمع علي.
0: علي.
3: أتمنى عنك يا الحبيب الغالي.
0: أبشرك بأحسن حال، بأحسن حال يا رب.
4: يسعد صباحك أخوي عامر أنت وجميع المستمعين. ويا رب يكون يوم إن شاء الله مبارك علينا وعليكم يا رب العالمين.
0: يا رب على الجميع.
4: أخوي عامر والله قربت قربت أخوك عامر السقراط.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إنه غير الله يجبر خاطرنا. يا الله يا الله.
5: خير شيخ عامر.
0: علي سيدي
5: محمد الوردات.
0: هلا بالوردات.
6: صباح الخير أخي عامر.
0: صباح الورد
6: إليك ولجميع القائمين على هذه الإذاعة الرائعة، وإن شاء الله إنه كل اللي بتعمله بتقدمه في ميزان حسناتك. طارق المؤمن.
0: وإياك إن شاء الله يا أخوي طارق. وإياك يا رب. هلا سيد صباح الورد.
7: الصحة والعافية رب العالمين.
0: بارك فيك.
7: الله يا أبو محمد هاي من دواعي سرورنا جميعا إنه نتابع برنامجك المحترم.
0: الله يحييك.
7: الله يبارك فيك إن شاء الله.
0: الله يحييك.
7: إن شاء الله إنه الله يهدي بالنا وبالك.
0: يا رب الجميع.
7: كل خير وكل مودة يا الله.
0: يا رب يا الله يا الله الجميع. الله يسعد صباحك يا أخوي وطول عمرك ويحفظك.
7: أبو القائد.
0: ونعم يا أبو القائد. الله يحييك.
8: صباحك ويسعد صباح المستمعين يا رب. أبو رجوب.
0: هلا.
8: 13 يوم يا أبو رجوب
0: وبنلعب
8: ضد ميسي.
0: يا الله هيك نفوز على الأرجنتين يا زلمه. ما ذلك على الله بعزيز. والله ما بتدري والله العظيم تاع الشباب فاتوا بمعنوية عالية وكذا يعني. وشو هي الأرجنتين باقي ماشي منتخب يعني حاصل على بطولة العالم ومعاه نجوم وحالتهم حالة من جيب قوم ضنا واقفين على الدفاع.
4: صباح الخير
0: سيد
4: عامر. صباح الخير لجميع المستمعين.
0: الله يحييك.
4: صباح الورد لمن فتحوا نوافذ روحهم للأمل. صباح السعادة ونور الحياة. صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك.
4: صباح النشامة.
0: أي والله.
4: صباح الفوز بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. والله يا أخوان إنه في مواضيع يعني واحد مش عارف يحكي عن أي موضوع إلا عن المنتخب بصراحة. ترى انت اليوم متحمس بكره يا حبيبي بالليل شو بده يصير معك. وشفت الاردنيين بامريكا خرجت فيديوهات للاخوان الاردنيين مسكرين الشارع فارد فاتحين وزوامير وحاله الدنيا حاله.

0: اليوم ان شاء الله
1: صباح الخير اخويا.
0: صباح الورد. صباح الورد
1: معك سيدي. محمد شمس.
0: هلا يا محمد.
1: الله يصبحك بالخير.
0: لا اليوم ينور
1: طريقك دائما ابدا.
0: سلمك
1: ان شاء الله محمد. بالنسبه للاردن منتخب الاردن ان شاء الله انه يكون قدها
0: قدها ان شاء الله
1: ويجيب مفعول كويس واقوال كويسه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا محمد.

0: أبو محمد صباح
1: سيدي.
0: الورد
1: سعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين يا رب.
1: ربي يحفظك ويبارك فيك.
0: إن شاء الله الفوز حليفنا يا الله.
1: يا رب يا رب إن شاء الله.
0: حمد الرموني.
1: إن شاء الله أبو رموني إن شاء الله.
2: خير أستاذ عامر. الله يسعد صباحك
1: صباح المستمعين. سيدي الله يحفظك.
2: يا أخي أقسم بالله إذا ما بسمع صوتك بحس في إشي غلط.
1: الله يا ربي يجبر بخاطرك.
2: الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
1: صباحك يا سيدي يا رب.
2: بس بدنا نعرف مدى صحة الخبر بقولوا ميسي بوعكة صحية. يا الله يا كريم يا رب.
1: ولا بهمنا حتى لو ما كانش بوعكة صحية. خلوه يلعب. خلوه يلعب. بلعب فوتبول. لسا تاخذوش انتو على لساني اللي بدي اقوله يعني. ما مش محلل. اكسر واحد نولع بي ونخلص ولا لا ابو الله التحليل الرياضي بخوف هذا يقولوا لا حول ولا قوة.
3: صباح الخير ابو رجوب.
1: هلا سيدي صباح الورد.
3: عدتني هاي انه نجيب جول انه ظلنا على الدفاع يعني والله معاهم ميسي والله لا دفاع ولا حيطان ان شاء الله فالنا الفوز يا رب
1: ان شاء الله يا رب يا, الله. يا رب يا رب يا رب
3: شبابنا رجال وقدها والله
1: يا رب يا رب ان شاء الله نقدها
3: يعني نتعادل مع الارجنتين ما في مشكله نتعادل حلوه كمان
1: صحيح.
3: يسعد صباحك
1: الله يسعد صباحك والله الله يحييك يا اخوي ابو الياسي والله الله يحييك
4: الله يسعد صباحك استاذ عامر
1: صباحك يا
4: صباح المستمعين ان شاء الله يوم خير ويوم بركه ان شاء الله
1: يا رب على الجميع يا رب يا رب على الجميع.
4: امبارح اليابان
1: تعادل
4: مع هولندا
1: ها
4: واحنا فزنا على اليابان يعني قلنا على اليابان فيعني الامور منتهيه
1: ما ان شاء الله على اليابان. ان شاء الله
4: اليابان تعادل مع هولندا فالنمسا راح بها خلاص ننسى موضوعه
1: ان شاء الله يا رب يا رب هي

0: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو جوب. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
4: يلا يلا منصورين
5: صباح الخير أبو رجوب والله عجبتني هاي إنه نجيب جول ونظلنا على الدفاع يا عمي والله معاهم ميسي والله لا دفاع ولا حيطان نزبط معهم إن شاء الله فالنا الفوز يا رب والتأهل يا الله وشبابنا رجال وقدها والله قدها يعني نتعادل مع الأرجنتين ما في مشكلة نتعادل حلوة كمان
6: عبر بيك صباح الخير عليك وعلى جميع مستمعينا
7: صباح الورد صباح الورد يا سيدي
6: سيدي عامر
7: هلا سيدي
6: لو قبل المباريات مثلا بنص ساعة تبعث للمنتخب
7: هاي كويس تسمعوا
6: أو بساعة شغلوا صفرات الانذار صحونا
7: حلوة هاي حلوة
6: الواحد صحصح شوي
7: من صحصح منو بده ينام نبيل حسان الأسد صباحك أخوي عامر أشهد الله أن الكرنفال اللي صار في أمريكا في استقبال منتخبنا الوطني إشي مفتخر والله من فخرنا الأردني أردني لو راح للقمر الكأس أردني بعون الله إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب يا رب
8: الله يسعد صباحك أستاذ عامر
7: صباحك
8: صباح المستمعين إن شاء الله يوم خير ويوم بركة إن شاء الله على الكل مبارح اليابان تعادل مع هولندا
7: هاي
8: واحنا فزنا على اليابان يعني قلنا على اليابان فيعني الامور منتهي
7: ان شاء الله ان شاء الله
8: واليابان
7: شاء الله.
8: تعادل مع هولندا
7: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله
9: ورجوب بخصوص المعلومه هاي اللي حكاها الشاب هذا قبل شويه انه مسي بوعكه صحي وعكه صحيه الله يهديه بالساحق والماحق والمرض المتلاحق
7: لا يا زلمه لا يا زلمه لا يا زلمه لا يا زلمه ام حسان صباح الخير يا ام حسان
10: صباح ما يحرمنا هالصوت
7: ربي يسلم
10: ان شاء الله من بارك للمنتخب انا عامل عمليه لغد الدرقي
7: مش سلامتك سلامتك سلامتك
10: حبيبي الله يوفقك انا سمعتك قلت انه محمد وحداني وابن ابني وحداني ولد بس هو بلد
7: الله يسعدك الله يطول عمرك يا حسان
10: ايها هويه للحج ولا مو محمد ايها الزيتون على امه
7: أيوة.
10: ايها والزيت برشح منه
7: أيوة.
10: ايها محمد وحداني ايها يا رب تكثر منه
7: يا رب يطول عمرك يا حسان وشافيك
10: وعافيك ايها يا اخي عامر يا خاتم سليماني ايها ارتجت اليمن وارتجت الشامي ايها ارتجت عمان بعلاليها ومن هيبتك يا اخوي عامر نزلت العدوين عن كراسيها يسعد هيبتك
7: الله يسعد صباحك شي والله يا ام حسان شافيك وعافيك
10: الحج جبرت خاطر
7: ابشر ابشر ابشر
10: اخوي اخوي هلا هلا
7: طول عمرك شكرا يا ام حسان طول عمرك شكرا شكرا الله يحفظك

0: صباح الخير لم حسين الخرابش على طريق ربيد. الله يسر الأمور يا رب. معانا بهاء العساف رابطة الجماهير بأمريكا. صباح الخير يا بهاء.
1: صباح النور.
0: شو
1: بارك إن شاء الله بخير.
0: كيف الوضع؟ والله أنا شفت المسكرين هالشوارع بأمريكا. شو صار يا زلمة؟
1: هو يعني إذا ما سكرش الشوارع وإذا ما زمرناش وإذا ما سوينا كله هذا ما بتزبطش، ما بتصيرش فاردة ولا بتصير يعني أفراح. فالحمد لله الجمهور الأردني والشعب الجالي الأردني فرحانة بوجود شبابنا منتخبنا، وإن شاء الله يعني هذا بيرفع من الهمة عندهم وبيكون إن شاء الله على قدر المسؤولية
0: إن شاء الله.
1: يا أخ عامر، يعني إحنا إن شاء الله الحدث الأكبر راح يكون بعد بكرة إن شاء الله، اللي هو زي ما قلت لك الموكب النشامة اللي بيجوز وصل لكم عنه، سينطلق من سان دييغو بمر إن شاء الله الساعة 9 راح ينطلق من مدينة لوس أنجلوس ومتوجهين لمدينة سانتا كليرا. كمان الجالية الأردنية اللي متواجدة أيضا بسان فرانسيسكو راح تلتقي كل هاي الجماهير في نقطة تجمع إن شاء الله، هذه مرخصة من الفيفا، راح يكون في شارع مغلق خاص للجمهور الأردني.
0: أبوي بدعو بدعو يا بهاء بدعو خذوا لافتات اسمع، كانوا انتخابات كانوا انتخابات
1: انتخابات
0: أيوة لافتات إعلام شو ما بدك وزعوا كل شيء،
1: وفي زفة وفي قربة وفي طبول، وكل الجمهور راح يدخل إن شاء الله بهتاف واحد بشكل نموذجي إنه إحنا خلف هذا المنتخب، وندخل في الملعب وفي عندنا
0: في أعداد في أعداد كبيرة أعداد كبيرة
1: ما شاء الله. خلنا أقول لك يعني آخر 48 ساعة ازداد الضغط الكبير على التذاكر للجمهور الأردني، يعني إذا بدي أقول لك إحنا كرابط مشجعين نشامة ما بيجينا باليوم 400-500 يعني اتصال ومسجات إنه بدنا تذاكر وجيبونا تذاكر. فالجمهور الأردني فازع فزعة الرجل الواحد، وإن شاء الله يعني فالهم الفوز، وهاي البداية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا سيد إن شاء الله. نادوا هالناس كلها لا تخلوا ولا واحد ما يجي بالله عليكم.
1: لا ما ضل
0: لازم لازم لازم يجوا عدد كبير، لازم يجي عدد كبير. الله يقدركم الله يقدركم. ان شاء الله بنحكي معاك وانت واحنا فايزين يا رب. الله يسعد مساك وصباحك يا رب العالمين. هلا يا سيدي سنان. صباح الخير سنان.
2: صباح الورد حياك الله.
0: طمنا عنك شو اخبارك؟
2: نحمد الله الله يسعدك يا رب.
0: كيف اخبارك؟
2: نحمد الله
0: الله يقويك.
2: هذا طبعا سنان الروسان اخو.
0: اهلا كيفك شو اخبارك؟ طمنا عنك سنان.
2: حياك الله الله يحفظك.
0: كيف الامور؟ تواصلت تواصلت
2: ان الشرف نطلع معك.
0: الشرف لنا والله يا اخوي سنان. تواصلت مع الكابتن؟
2: والله بشكل يومي للامانه ما بننام، يعني عرس وطني هذا.
0: الحمد لله. كيف المعنويه كيف فهمته؟
2: والله المعنويه عاليه والحمد لله، يعني انهم اول جيل عم بيمثل الكره الاردنيه في هيك محفل دولي،
0: معنوياتهم عالية
2: جدا عالية الحمد لله.
0: يا رب يا رب.
2: ويكفيهم فخرا انه جلالة سيدنا كرمهم في عيد الاستقلال.
0: صحيح.
2: بوسام الاستقلال، وهذا اكبر دليل اخ عامر انه الوصول الان انجاز بحد ذاته.
0: صحيح الوصول انجاز.
2: ما صار بعد هيك احنا ما بنحط عليهم ضغط.
0: لا لا ابدا ابدا ابدا.
2: بالنسبة لنا هذا انجاز، واحنا واثقين انه الشباب قدها وان شاء الله راح يعملوا اللي عليهم وزياده.
0: ان شاء الله يا سنان ان شاء الله. يمكن نشوف سعد جايب له جولين من بعيد. يا الله
2: سعد هو مدافع. خليش
0: ما تدريش عادك ضربه ثابته يا
2: رب.
0: يا رب تدريش يا رب. المدافع دائما ضرباته اقوى من المهاجم صح ولا لا؟
2: وسعد هو بداياته كان مهاجم وخلف المهاجم، فهو ان شاء الله ان شاء الله يا رب
0: يا رب يا رب يا رب يرجعهم هيك يا الله مجبورين الخاطر. اي والله
2: ان شاء الله يا رب.
0: الله يسعد صباحك سنة وسلم سلم على الشباب كلهم بالله عليك.
3: اشرافي والحسبي وباعث المجد في التاريخ والكتب، انت المنارة اذا الدنيا بنا عصفت بالروح تفتى وبالانكار والذهب، فيك المكارم ما زالت منابعها فيض يغذي ديار العجم والعربي، لله درك كم كانت لك درر التبرك، كم كانت لكم درر غنى بها الشعر في بحر من الخطب. أردن إلى نصف نهائي القارة، أردن إلى الأربعة الكبار، النشامى يرتدون أو يقفون على صهوة جواد البطولة
4: والتحدي. حد عين انتم مبكرين، حد عين من كرة واحدة قادرين. نعم عناصر المنتخب الأردني
5: نارية، هذه الكتيبة الأردنية. يا سلام يا سلام على النشامى، يا سلام. ما هذا ما هذا، شو هذا يا منتخب الأردن؟ يتسلطن
3: أردن أبد الهوى والعشق والإرب. يا قلعة حدثت عن مجدها الكتب في كل مداعين جريان وأوردة، وأيها كان يصميني يختلف.
6: وأصحاب الشماغ الأحمر هدبت لي شماغي الأحمر بيدها وغزلت علم وقالت يا ابني خلي راسك فوق عالي بالقمم. شكشكتني بالكرامة، طردتني بالكرم، أنا أمي أردنية همها تربي سلم.
0: الله اللي بسمع التاريخ بده يقوم يلعب قد ما عنده معنوية مرتفعة يا رجل، قسما بالله العظيم. صباح الخير أبو محمد، رنع رئيس الوزراء أمون عليه خليه عطلنا يوم الأربعة. لا أبو الملكاوي، إن شاء الله إن شاء الله إحنا نفوز وعطل يوم.

0: ابو سند صباح الخير يا اخوي.
1: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
0: صباحك ان شاء الله يا ابو سند.
1: الله يسعدك. طبعا احنا كل امنيات التوفيق لمنتخبنا الوطني، بس في نقطه انا بدي اطرحها.
0: تفضل.
1: يعني هلا بالنسبه لصناع المحتوى واليوتيوبرز اللي عندنا في البلد، وهم ما اكثرهم.
0: ايوه.
1: يعني انا هذول ما بديش احكي انا عتبان عليهم، لكن انا اناشدهم تمام انهم يظلهم لابسين قميص المنتخب طوال فتره المونديال كنوع من الدعم، كنوع من العرفان، كنوع يعني ناس استفادوا من الشعب، استفادوا من البلد بتقديم المحتوى وكذا. مش غلط انه ندعم منتخبنا وهو في اول مشاركه.
0: والله صحيح، والله صحيح، ولازم كل يوم نحكي معهم ونرفع معنوياتهم.
1: بالضبط. انا بناشدهم البس كلر. بدناك تحكي عن المنتخب يا اخي، يمكن في ناس ما عنده هذا ما عنده خلفيه عن كره القدم او كذا او جمع المعلومات.
0: ما هو يا سيدي يعتبروا ترند، يعتبروا ترند المنتخب ويطلع يحكي فيه. صحيح.
1: البس كلر المنتخب وحط الشماغ على راسك، اربطه بطريقه حلوه كذا، وقدم المحتوى اللي بدك اياه، بس خلي الناس

0: كويس. انت بدك الناس كلها اللي تصحى.
1: اه لا منتخبنا لازم نضلنا صحيين.
0: ابشر
1: على الحلوه والمره يا سيدي.
0: والله على الحلوه والمره. والله انك كفو يا محمد. والله انك كفو.
1: واذا لا سمح الله لا سمح الله مثلا ما جابوا اقوال ولا شيء برضه معاهم.
0: معاهم معاهم ان شاء الله انه معاهم باذن الله انه غير بيض وجوهنا باذن واحد احد بيض وجوههم بالدرجه الاولى.
1: الا يا رب
0: يا رب يا محمد. الله يسعد صباحك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق سلام عقب محادثات مكثفة. أعلام إيراني يقول إن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أعلام إيراني يؤكد أن مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية. اليابان تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ترامب تقول إن مضيق هرمز سيكون معفى من الرسوم بشكل دائم بموجب الاتفاق مع إيران. ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الصاروخي الروسي على أوكرانيا إلى 9.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جا

0: اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
1: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: اسمع.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير ابو رجوب والشباب كلها.
1: صباح الورد
0: وجميع المستمعين. الله
1: يسلمك
0: يبقيك. اذا اسمع يعني فكره صغيره لو سمحت يا
1: تفضل سيدي.
0: يعني اللي بقول لك جول واللي بتقول لي ارجع دفاع وابصر ايش يا زلمه. شو دفاع يا زلمه؟ شو قوال؟ ما راح يجي فينا قوال
1: ان شاء الله. الله يسمع
0: مننا. احنا بعثين بعدين ظلم ظلم.
1: الله يسمع منك. انا زعلان.
0: بعثين يا زلمه اقسم بالله رجال
1: ان شاء الله يا رب.
0: والله العظيم غير نتفاجئ هيك نفتح ثمامنا
1: يا رب.
0: إيه دور 16 دور 8 الاردن ايه وكلهم المحللين هيك راح استنى شوي بس استنى.
1: الله انك رهيب. الله انك رهيب.
0: 16 دور 8 الاردن ايه وكلهم المحللين هيك راح يصيروا يقولوا استنى شوي بس استنى.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. وسيم صباح الخير يا وسيم.
2: الورد استاذ عامر.
1: هلا يا سيدي
2: وسيم العمري من اربد عروس الشمال.
1: ونعم الله يحييك يا وسيم.
2: كيف حتشياتك محسنين؟
1: الله يطول عمرك ويحفظك. اي والله
2: انا بكيف على حتشياتك.
1: الله يسلمك يا اخوي يا وسيم. الله يحفظك. اي والله
2: توفيق لمنتخبنا الوطني
1: يا رب.
2: ويعني ان شاء الله هو بحد وصولهم للنهائي انجاز نهائيات كاس العالم.
1: صحيح.
2: وبشفع الشباب شوي ان شاء الله. الله بكرمنا ونحقق نتيجه مليحه
1: باذن الله باذن الله باذن الله.
2: يعني نشوف شوي على السوشيال ميديا يعني كل الشعب صار محلل يعني شويه يعني يخف عليه.
1: ابشر ابشر.
2: برضو كمان نترك النادوية يعني فلان من مع الفريق الفلاني لأنه مش مع الفريق الفلاني ضبط.
1: لا ما فيهاش يعني نادوية. الساسة كله مع المنتخب. الآن يعني المفروض الكل مع المنتخب. الكل
2: الناس تحط حمل على الشباب يعني
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: وأنا متفائل يعني أنا متفائل إنهم يصلوا لأدوار متقدمة
1: إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله.
2: صوتك الله يسعد صوتك.
1: الله يسعد صوتك يا أخي وسيمي. والله الله يسعد صوتك.
2: اسمع أنا بقول بكشج جخرق واحد من هالشباب شرارة جخرق التعمري زقط له جول وبنرجع دبكة على
1: أيضا هي على الدفاع قال الله يحب المحسنين. لا إن شاء الله إن شاء الله غير يفوز بإذن الله.
2: بعدين كل ما يزيد أبو يلعب جول كل ما نوقف
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب يا رب. أبو هاشم صباح الخير.
3: صباح الورد كيف الحال؟
1: هلا أبو هاشم.
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: ربي يعافي عمرك يا الله.
3: يعطيك كل إشي بتتمناه بس يكون مليح يعني يكون خير.
1: والله إن شاء الله ما بنتمنى إلا الخير يا ربي لك الحمد. الحمد لله.
3: أبو محمد إحنا لو نخلص بس من التوقعات اللي على الفيسبوك إذا ذبحتنا. إحنا بنتوقع مش إذا شو تتوقع أنت تعلم بالغيب أنت تعلم بالغيب خلاص قول يا رب وتوكل على الله.
1: دائما يا رب دائما يا رب دائما يا رب.
3: ذبحونا ذبحونا بس نتوقع مش عارف ايش. اتوقع الذكاء الاصطناعي مش عارف ايش. اتوقع جد خالتي توقعت هالقد.
1: قال ولا لا واسمع قال والجاج اللي بتختار من كاسي وما ادري شو والسوالف هاي وانداري.
3: ذبحونا ذبحونا ذبحونا
1: ان شاء الله غير نفوز باذن الله
3: ان شاء الله.
1: الله يسعد صباحك يا والله يا ابو هاشم.
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله
3: رب العالمين
1: يا رب يا رب يا رب. يسعد صباحكم. صباح الخير من نابلس كل يوم. انت الله يا ربي يكرمك يا اخوي يا احمد. الله يعزك طول عمرك. برنامج بده واسطه لحد حتى يسمع حمك وشكوتك. هاي مريحه هاي لمحمد رشاد. مليحه هاي مليحه هاي الرساله ما شاء الله. خذ شوفوا بالله انك تشوفه
4: يجيب فينا جول بفكر
1: ها
4: لا يرجع سالم. الله يا رب اذا مس بفكر يجيب فينا جول بفكر لا يرجع سالم لأهله ولا
1: يصمن استاذ يا زلمه يا زلمه. لا حول ولا قوه الا بالله.
5: صباح الخير ابو محمد.
1: هلا يا سيدي.
5: الله يعطيك العافيه.
1: الله يحييك
5: يا ابو محمد. والله لازم عطلوا هالناس يا زلمه. ايش هيك بيسووا فينا
1: يا اخوي؟ هاي اخونا جمال
5: امريكا لها خاطر تعطل عشاننا.
1: هاي اخونا جمال بقولك يا رجل اذا فوزوا بدي اعطل المباراه الجايه.
5: لا ابو الملكاوي صباح الخير ابو محمد.
1: هلا يا سيدي يسعد صباحك بارك فيك.
5: والله حقيقه اللي مسوي هذا التسجيل الصوتي اللي مجمعهن ما شاء الله عليه فنان. الواحد يا رجل قشعر بدر.
1: صحيح هذا بالطراوي. مالك وماله مالك وماله هذا بالطراوي.
6: صباحك ابو محمد.
1: صباحك يا سيدي.
6: الله يسعد قلبك ان شاء الله باذن الله تعالى. والله برنامجك ما شاء الله عليه حلو.
1: الله يعزك الله يحفظك
6: اخو غسان ابو
1: يا حي الله اخو غسان.
7: صباحك يا اخوي عامر.
1: هلا يا سيدي.
7: معك علي الحنيطي من ابو علنده يا اخوي.
1: والله ونعم.
7: عتب على رئيس الوزراء
1: ماله
7: ما عطله يوم الثلاثاء بدكتوها.
1: ما هو ما هي سنه هجريه. هي سنه هجريه. ما هي سنه الهجريه.
7: ليش تطون شيء من عندكم؟ الله يجزيهم الخير بارك الله فيهم. هذا دعم المنتخب
1: ان شاء الله ان شاء الله غير الفوز.
8: يعطيك العافيه. الله يبارك صباح الخير لك وللجميع يا رب.
1: الله يسعد صباحك.
8: العطله هاي يوم الثلاثاء ده كان رحلوا للاربعاء يعني دائما رحلوا عطل. ليش ما رحلوا المره هاي عطل؟
1: هي راس السنه الهجريه يا اخوان. راس السنه الهجريه ما بزبطش نعطل باثنين.
9: الله يسعد صباحك. الله يعطيك الصحه والعافيه طمني عنك.
1: يعافيك سيدي.
9: انا ابو فيصل الصبيحي بحكي.
1: ونعم
4: ان شاء الله الفوز حليفنا باذن الله تعالى.
1: باذن الله باذن الله
4: ان شاء الله فايزين باذن الله
1: باذن الله
4: نخلص من هالمباراه الاولى ولكل حادث حديث
1: ان شاء الله يا سيدي.
4: كل مباراه مباراه يا سيدي
1: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله.
4: وبدنا نشكر الجاري الاردني في امريكا
1: والله ما قصر
4: وفي مع المنتخب
1: والله
4: في دلس, واخص بالذكر صديقي جمال رحمه في دلس.
1: الله يسعد صباحه ومساءه والله الله يقويهم. صباح الخير يا عامر جوب, اتمنى لك يوما سعيدا, كل التوفيق لمنتخبنا الاردني في مباراته القادمه. تحياتي لك من ناصر عواد في فرانكفورت المانيا. يا حياك الله يا اخوي, يا حياك الله يا اخوي. حسين صباح الخير يا حسين.
9: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
1: يا حسين يا حسين,
9: بنقول من اذاعه عين احنا كل عيوننا على المنتخب
1: يا رب,
9: وبدنا نسمع يلا عليك التواكيل لانه دائما متوكلين على
1: يا رب عليك التواكيل.
9: وإن شاء الله ربنا
1: يا رب يا رب ان شاء الله اخوي حسين يا رب يا رب يا رب. الله يسعد صباحك.
9: الله يسعد
1: كل امنيات الفوز والتوفيق لمنتخبنا. اخوك عدنان البداوي ان شاء الله يا اخوي عدنان.

0: وكيل يا
1: هارون. صباح الخير يا هارون.
2: الله يسعد صباحك استاذ عامر, صباح جميع المشاهدين.
1: رب يحييك ويبقيك.
2: اول شيء المعنويات عاليه,
1: نار نار المعنويات عاليه والله,
2: وان شاء الله الفوز منتخبنا, وان شاء الله غير نفرح, وان شاء الله غير يعني الصباح الاربعاء ان شاء الله غير الزغرت الصبح
1: يا رب. اي والله اي والله ان شاء الله ان شاء الله.
2: وثاني شيء يا استاذ عامر, آه. يعني ما شاء الله عليك وما شاء الله على كلامك,
1: الله يحفظك بارك
2: على اذاعتك,
1: الله يحفظك.
2: انا من معجبينك من بدايه ما كنت بالمملكه, قناه المملكه.
1: الله يحييك وبارك فيك.
2: وسميت فتحت محل وسميته معرض المملكه سمارت, يعني لمحبتك.
1: الله يبارك فيك ويحفظك, واسال الله ان اكون عند حسن ظنك يا رب العالمين.
2: والان لولا اني ما بلشتش بالماجستير كنت ناوي افتح محل متواضع صغير وسميه عين.
1: الله يحييك ويبارك فيك ويكرمك. الله يجبر بخاطرك, الله يجبر بخاطرك, الله يجبر بخاطرك يا رب العالمين.
2: وصباح سعيد يعني سمع صوتك.
1: اسعد الله صباحك يا سيدي,
2: ما شاء الله عليك,
1: بارك الله فيك, بارك الله فيك.
2: يوم الاربعاء نتحلى
1: ان شاء الله
2: في شوارع المملكه
1: باذن الله باذن الله باذن الله يا رب.
2: نفرح ونغني ونزغرت
1: يا رب. والله ما بحاجه لهالفرحه, والله بحاجة الفرحة والله. الله يسعد صباحك ويجبر بخاطرك ويبارك فيك. محمد صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير أبو محمد الغالي.
1: هلا يا سيدي شلونك؟
3: الله يسعد صباحك يا سيدي.
1: صباحك يا سيدي.
3: والله نحمد الله بألف خير النعمة الحمد لله.
1: كيف الهمة؟
3: أبو محمد طمنا اليوم لبست التيشيرت المنتخب ولا لا؟
1: بعد بكرة بعد بكرة. والله بيني وبينك جاني تيشيرت أحمر لما لبسته. بقول لك بدك تضحك على أسمر لبس أحمر. قلنا والله نستنى تيجي الأبيض.
3: والله كل شيء عليك حلو.
1: الله يعزك يطول عمرك.
3: طمنا بالنسبة لمقترح أمانة عمان يعرضونه يا المدرج,
1: بعثولهم الشباب خلينا نشوف لك شو ردوا على الشباب. بس الآن بقول لك يا ابشر ابشر.
3: الله يسعدك.
1: ابشر ابشر يا محمد. الله يعزك يا أخوي. الله يعزك.
0: العير والعز منكوب سوريا دار الملاعير والعز.
1: بلال يا بلال سعد صباحك يا بلال.
4: ارفع راسك انت اردني حليم الله, مشاعر الفخر واصل فوق فوق
1: الحمد لله.
4: ونحب يعني نوجه تحية خاصة لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية بدعمه لمنتخبنا وللاعيبة وسمو الامير حسين الله خلينا اياه ان شاء الله
1: يا رب. اللهم امين.
4: واحنا يعني بتذكر زمان كنا نسمع بكاس العالم سمع, هسه عايشين الاحداث وبنص الحدث العالمي.
1: هلا عاد شو بكره بدنا نفوت, هلا عاد شو بدنا نفوت والسلام الملكي وهالجمهور يغني واللاعيب تلاقيها تردد وشو ان شاء الله يا رب يا رب يا رب.
4: بدنا تحيه خاصه من كادر مستشفى الاميره بسمه لعيون المنتخب.
1: بتستاهلوا بتستاهلوا. الله يقويكم يا رب العالمين. الله يسعد صباحك يا والله.
4: الله
1: يحييك. يسعد صباحك اخوي عامر. كل الدعم للمنتخب النشمي دكتوره نتالي مسياتل. كل الحب. الله يبارك فيك يا دكتوره. الله يسعد صباحك. استاذ عامر من اليابان من صبح عليك يا زلمه. شو موديك على اليابان؟ الله يسعد صباحك. شو موديك على اليابان يا زلمه الصبح؟ الله يرزقك بمزح معك. الله يسر امورك. ابو زينه صباح الخير يا ابو زينه.
5: صباح الخير. كيف حالك استاذ
1: عامر؟ هلا يا سيدي. كيفك انت؟
5: اخوكم محمد الخرايل ابو زين.
1: ونعم ونعم
5: والله متابعك من ايام المملكه لليوم.
1: يلا يحييك. والله اني بتشرف
5: اليوم من برنامج. انا رمضان بس تغيبت عن برنامجك لكن سبحان الله الايام مرت على الحقيقه.
1: والله ابو الخرايل برمضان انا كنت غايب.
5: الله يعطيك
1: الله يحييك طول عمرك يحفظك.
5: احنا اول شيء نتمنى الفوز ان شاء الله للنشامه
1: يا رب,
5: ومجرد مشاركتهم بهذه البطوله هي ان شاء الله انها اكبر فوز وانت فرحه لنا للاردنيين
1: يا رب.
5: والله
1: يا رب يا رب يا اخوي يا رب.
5: لكن بدنا نطلبك طلب خاص اخوي عامر.
1: ابشر بعزك اللي بقدر عليه ابدا.
5: بس تروح بس تروح على اهلك على الصريح.
1: ايوه
5: ودي تبوس حاجتك براسها وتقولها هذه من محمد الخلايل اللي انت خلفتيني وجبتيني على الدنيا.
1: ابشر ابشر. الله يكرمك الله يكرمك ويرحم والديك ويجبر بخاطرك. اي والله يا محمد. الله يطول عمرك. احبك الله الذي احببتني فيه ومن اجله. الله يكرمك يا اخوي. الله يطول عمرك. أبو الطراوني زمان كان المنتخب يحطوا له أغنية زلمة قديمة. شو هي تبعت إيش منتخب يا زلمة؟ أغنية قديمة للمنتخب الأردني بطل الملعب يا زلمة. بطل الملعب دبرها دبرها عادك. هاي هاي لا مش شايف بطل ملاعب أردني يا زلمة يا ذيك.

0: هذا هي الاغنيه. هاي العمد الان قاعد بيقول لي بدنا هاي الاغنيه. يبشر
1: رجول السيطرة على الساحه بطل الملاعب اردني يا منتخبنا الوطني.
0: الشباب اقول لك كل اللي بيعلقوا ببعثوا لي رسائل كلهم بيقولوا لي بطل ملاعب اردن يا منتخبنا الوطني يا عامر. يا اخوان انا عارفها بس احمد طراوني يا منتخبنا الوطني. شو لا وين جيل زد انت يا احمد؟ قال احمد طراوني جيل زد. هشام يا هشام، هشام من امريكا، مساء الخير يا هشام.
2: يسعد مساك اخي عامر، كيف حالك؟
0: كيفك شو اخبارك؟
2: الله يسلمك يسعدك يا ربي ويخليكم يا ربي وسمع صوتكم يا دائما يا ربي.
0: كيف الهمة طمنا؟
2: والله يا اخي عامر احنا اليوم ان شاء الله يعني احنا بطلنا نشتغل وبس بخدمة يعني التشارين اللي بتتيجي على
0: الله يقويكم الله يقويكم. شو بدك تساوي هذا يعني؟ هاي الاردني وين ما راح ولا لا؟
2: لا احنا حابين من خلالك نوصل، احنا عاملين حملة اسمعك وتيشيرت لكل حدا بيشجع الأردن.
0: هاي بأمريكا
2: اسمار أردني؟ نعم في أمريكا عند الاستاد احنا موجودين. اي حدا بده تيشيرت المنتخب الأردني بده اسمار يتوجه لنا.
0: وين وين بالاستاد؟ وين وين بالضبط؟
2: نعم
0: وين بالضبط؟ لانه اسمع والله جمهور البرنامج بشكل كبير كله من الجالية الأردنية بأمريكا. عندي
2: احنا موجودين عند الملعب، رايحين نكون موجودين ان شاء الله يعني تقريبا قبل المباراه باربع خمس ساعات.
0: ممتاز.
2: اي حدا بيشوفنا موجودين بس يسالوا عن هشام الجمال، احنا اكثر من حدا
0: والله والنعم.
2: تي شيرت وشمار اردني لكل حدا بحب يشجع سواء عربي امريكي شو ما كانت جنسيته. يبشر يبشر
0: الله يقويكوا الله يقويكوا. والله ما بتقصروا يا هشام، والله انك كفو. الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم.

0: يا زمهاي بطل الملاعب اردني يا منتخبنا الوطني, بطل الملاعب اردني يا منتخبنا الوطني, راياتك فوق لواحه لواحه لواحه وصقور بتنزل عالساحه عالساحه عالساحه.
1: شايف احمد طرامني
0: بطل الملاعب اردني يا منتخبنا الوطني. لعيونك برجو
1: والله انك كفو, والله انك كفو. هلك احمد طرامني حسسني مواليد الالفين يا زلمه, مش قال مش عارفها.
2: بطل الملاعب أيوة يا اردني يا منتخبنا الوطني,
3: بطل الملاعب اردني يا منتخبنا.
1: واحد بيقول لي اي ميسي متعب, قال له الله يرحم متعب, قال له لا تكتيك ولا شو اسمه الاغنيه تبعته متعب. هذاي ابو مصعب, صباح الخير ابو مصعب.
4: الله يسعد صباحك حبيبنا عامر.
1: هلا ابو مصعب يا مرحبا.
4: والله المعنويه عاليه يا ابو محمد,
1: لازم المعنويه عاليه, لازم المعنويه عاليه لازم.
4: ابو محمد
1: سيدي
4: الفوز حليفنا باذن الله
1: باذن الله.
4: حلمت اننا فايزين امبارح, حلمت اننا فايزين والله.
1: قديش
4: ما بعرفش, بس في فرحة بالأردن كانت مش طبيعية.
1: خلي خلي خلي خلي أبو مصعب احفظوا لي رقم تليفونه, إذا فزنا ولا غير يأخذ جائزة.
4: والله يا أبو محمد احنا متنا فايزين, مش عارف النتيجة قديش,
1: مش مشكلة
4: عارف بالأردن
1: مش مشكلة من فزنا.
4: الإعلام مرفوع عالي
1: يا رب, يا رب تظلها مرفوع عالي,
4: طالع السيارات فاردات كلها.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
4: بالله عليك يا أبو محمد, بالله عليك
1: قل لي
4: إذا بدت أنت تحكي مع مدير السير شخصيا, إذا فزنا هذاك اليوم ما يخالفوا حدا
1: ولا لا عليك. اسمع عبد مصعب عندي يفوز وصدقني ما حدا بيخالف بإذن واحد.
4: الله يبارك فيك,
1: ربي يكرمك
4: يا أبو مصعب. والله إني متفائل يا شدو,
1: يا رب يا رب.
4: بدي أغنية كيف المعنوية, بس بدي أغنية كيف المعنوية.
1: ابشر ابشر ابشر
4: ابشر بالله عليك.
1: ابشر ابشر ابشر ابشر بعزك, ابشر بعزك, ابشر بعزك.
4: تفجير مستعد, وهي رقمي عندكم بإذن الله نفوز
1: بإذن الله. بالله يخلي رقمه أبو مصعب عندكم بالله عليكم.
5: الله يسعد صباحك يا اخوي عامر.
1: الله
5: بدنا يا سعد, لانه ان شاء الله رايحين ندبلجها على فوز المنتخب زي ما دبلجوها ب 94 بكاس العالم.
1: صحيح
5: يا سعد العمر عبد الله, بالله عليك يا عامر
1: ان شاء الله.

0: شادي يا شادي.
1: صباح الخير يا باشا.
0: هلا يا شادي.
1: شلون عطوفك يا باشا يا امير يا محترم؟
0: هلا والله، هلا بشادي بيك، كيف امورك؟
1: طول عمرك يا سيدنا.
0: كيف المعنوي؟
1: قلت اخواتنا السوريين شكلين ما بحكي، وخذ الحكي الصافي.
0: هات.
1: اول هدف لعلي العزايزة للوطن الاردني كاس العالم.
0: ماشي.
1: والثاني لعود الفخوري.
0: ماشي.
1: وتنتهي المباراة 2-0 للأردن.
0: يا رب يا شادي، خلي لي رقم شادي عندكم. يسعد صباحك يا شادي والله، الله يجبر بخاطرك. يا الله،
2: الله يسعد صباحك أستاذ عامر. أستاذ عامر، يا ريت هيك يوم المباراة وقبل بيوم كمان إنه كلنا نحط صورة المنتخب.
0: ابشر.
2: على بروفايلاتنا على الواتساب.
0: ابشر ابشر
3: ابو محمد،
0: ابشر راسيد
3: واحد بالاردن.
0: الله يطول عمرك.
3: ونعم
0: ونعم منك.
3: ونعم ونعم وطيب وملقى.
0: الله يطول عمرك والله.
3: محمد الشواكي
0: والله، والنعم
3: ان شاء الله. ان شاء الله الفوز لنا يا الله
0: باذن الله. الا
4: اخوي عامر، الله يسعد صباحك.
0: وصباحك.
4: يسعد صباح جميع المستمعين ان شاء الله. الفوز حليف المنتخب الوطني يا الله، والله شيء بيقشعر البدن. لازم كل الأردنيين يدعوا بصلاة الصبح يا الله
0: يا الله.
4: يا رجل شو سويت فينا يا رجل؟ قشعرت بدننا. بإذن الله الفوز حليف الأردن.
0: بإذن الله للأردن عادشو.
4: بإذن الله
0: يا أيوة. رب يا رب بالله عليك ترجع وانت تدعي، ابعث لي الرسالة. ادعي وابعث لي الرسالة. من قلبه طالع يا زلمة. أستاذ عامر والله المعنويات مرتفعة، والشباب راح يرفعوا رأسنا إن شاء الله. الفوز إلنا 2-1. موسى التعمري ونزار رجدان. معك إبراهيم الحتاملي. ماشي أبو الحتاملي. ماشي. شباب اليوم إن شاء الله راح أستقبل متابعاتكم واتصالاتكم وأعطيها المكان الأكبر، بس خلينا بالله عليكم شوية رفع معنويات المنتخب والناس واللعيبة ونخلص بالدعاء يا رب.

0: واحد جاء كاتب لنا هيو احمد بيقول لك مبروك فوز النشام 1-0، انا جيت من المستقبل. ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله يا رب يا رب. هاي نتهل بتقول لي بطل ملاعب اردني، ان شاء الله اردني. مهندس سيتم الصباح كل الدعم لمنتخبنا، كلنا خلف المنتخب الهاشمي ان شاء الله ان شاء الله يا اخويا مهندس، الله يحفظك طول عمرك.
1: محمد يسعد صباحك.
0: صباحك يا سيدي.
1: والله والله والله رفعت معنوياتنا كل يوم الصبح، ترفع معنوياتنا وبتحمسنا وبتأملنا، وأقسم بالله أقسم بالله يا ريت كل إعلامي زي
0: إذا ما بلدنا يا رجل ولا بلدنا
1: وهدفه يرفع معنويات هالشعب.
0: أي والله.
1: كرة القدم بغير كرة القدم بكل شيء
0: إن شاء الله
1: يا زلمة يخلي البني آدم يطلع على شغله
0: مبسوط
1: ومتنشر.
0: أيوة
1: هو متأمل.
0: أيوة
1: هو متأمل يفرح
0: يا رب يا رب إن شاء الله.
1: إنك تتأمل تفرح
0: إن شاء الله غير نفرح بإذن الله بإذن الله.
2: صباح الخير أبو محمد، إن شاء الله الفوز أردني، اتوقع ان شاء الله 2-1 الفوز للاردن
0: ان شاء الله مهندس عمران. يا رب يا رب يا ابو راشد يا رب.
2: واعطينا بالله عليك اي اغنيه لمتعب السجار
0: ان شاء الله يا ابو راشد ان شاء الله.
2: الصاعقه
0: بدنا يفرح الشعب ان شاء الله غير يفرح الشعب. النشمي ما
3: في صعب علي. الله يصبحك ونور النبي
0: على الفريق اللي معك. صباحك
3: ان شاء الله الفوز اردني
0: ان شاء الله.
3: ناخذها خاوه
0: خاوه،
3: بس اذا انك تتواصل مع الاعلامي حمد غيمي بالله عليه بقولوا لا يشجع المنتخب الاردني، لانه كل ما يشجع منتخب بيخسر
0: تحضرهوش،
3: خليه يضل بعيد عنه ويتفرج على الشاشه من بعيد. كل الشكر لك محمد بن عيسى.
0: يا هلا محمد يا هلا محمد. صباح الخير يا اخوي.
4: صباح النور ابو محمد.
0: شلونك؟ هلا يا سيدي شلونك؟
4: والله انك انت شيخ.
0: الله يعزك يا والله ودينا
4: رافع معنوياتنا، وان شاء الله باذن الله الفوز للمنتخب
0: ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب للمنتخب يا رب.
4: الله يحفظك استاذ عامر.
0: سيدي
4: بالنسبه
0: لك الشيت
4: الاحمر انا ابيضاني
0: بزبط علي ودي تكره تكره يا عم تكره. والله يسعد صباحك. هلا هلا والله سيدي هلا هلا

0: عمري يا حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ يسعد صباحك وصباح مستمعينك والكادر اللي عندك بالاذاعه.
1: صباحك يا سيدي
0: الضخم الحبيبه،
1: الله يحييك.
0: انا متفائل خير وكل الاردن متفائل خير.
1: يا رب يا رب.
0: وانا
1: يا رب.
0: بقول ان شاء الله باذن الله انه 1-0
1: يا رب.
0: احنا يعني لا سمح الله لا سمح الله الفريق خسر، احنا مع الفريق المنتخب الاردني الهاشمي معاه
1: فايزين باذن الله.
2: يا اخوي ابو محمد الله يسعد لي صباحك،
1: صباحك
2: صباح جميع كل المستمعين.
1: يا ربي
2: الله يبيض وجهك،
1: وجهك ابيض، وجهك ابيض
2: من امثالك، ويقويك على كل فكره وكلمه وعبره وفقره في هالبرنامج بتحكيها دعما للشعب وللمنتخب. والله اللي بتعمله ما حد عمله
1: ابدا، واجبي
2: بتقصر.
1: والله واجبي هذا، والله واجبي.
2: عندنا دافعيه وعندنا معنويه للسماء
1: يا رب.
2: بس من وراء كلامك كلام المستمعين معك
1: يا رب يا رب، وان شاء الله هذا كله بينعكس على اللاعبين. ترى اداء اللاعبين اهم شيء، اهم شيء اليوم اللاعب يفوت بمعنويه عاليه. يعني انا اليوم بحكي معكم هذا من لاعب سابق، شي احمد مش مصدقني والله العظيم، كنت العب بالحاره ضروري لاعب نادي يعني. أمان إذا فزنا وتعادلنا بدي تيشيرت للمنتخب لابني. ابشر، سيف رقمه آخره 110، سيف له رقمه يا محمد رشاد، سيف رقمه بده ماشي. أبو رجوب الفوز لنا إن شاء الله. يسعد صباحك أبو محمد، شو ما عملوا منتخبنا رافعين الراس، وحاس إنه راح يكون فيه إلا إذا إن شاء الله إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب.
3: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير الى كل جميع الكادر النشيط اللي معاكم مستمعين
1: المداومين
3: النشيطين، نستنى من المباراه.
1: أيوة.
3: بالنسبه لميسي نكسره من اولها
1: ونخلص،
3: نلعب 10 دفاع نجيب جول وننام عليه، غير هيك ما فيه. الله يسعد صباحك
1: يا بندر
3: المراجده.
1: والله ونعم ابو المراجده، هذا هو، هاي بنت تكتيكي. ربيع صباح الخير يا ربيع.
4: صباح الخير سيد عامر.
1: هلا يا اخوي، هلا يا ربيع،
4: تحيه لك ولكادرك العظيم
1: والشعب العظيم. طول عمرك.
4: في مثل كانت تقول لجدتي الله يرحمها،
1: الله يرحمها يا رب،
4: تقول فلان بنحب لو بيصلي لمشرك، وانت والله بنضحك
1: عليك. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك يا ربي. الله يكرمك.
4: انا بحب اوجه رسالتين من خلالك.
1: قول.
4: اول شيء هي رساله شكر وتقدير لشبابنا بامريكا اللي
1: صحيح،
4: والرساله الثانيه للجهات الرسميه والغير رسمية بالأردن. المنتخب طلع الساكت، مش لازم يرجع الساكت، ولازم ينعبن له موقف طويل عليه.
1: والله لازم،
4: لأنهم بيرفعوا الرأس.
1: والله لازم، والله لازم،
4: بغض النظر عن النتائج.
1: صحيح،
4: بغض النظر عن، وإحنا موضوع الفوز هذا من خلال إذاعتك يعني صار الأدرينالين مليون، يعني فايزين فايزين إن شاء الله.
1: تعرف يا ربيع أقول لك شيء واحد، شوف والله العظيم إنه بشكل شخصي مش بس متفائل يا اخي، والله روح احضر كاس العرب، كاس اسيا والعرب اللي لعبوها الشباب بقطر، وشوف لعب الشباب، والله لعيبه والله ممتازين.
4: والله وعشان هيك بحكي لك لازم يرجعوا بموكب طويل عريض
1: ان شاء الله. يا رب باذن الله،
4: يا رب
1: باذن الله يا رب، يا رب
4: وفقهم وبيض وجوهنا ويرجعوا سالمين غانمين وما بدنا شيء منهم
1: ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب، الله يطول عمرك يا اخوي، عاف عمرك. صباحكم مبارك معطر أسرة البرنامج ومتابعين النتيجة مع النمسا كما أراه الآن على لوعة الملعب 2-1 لصالح النشامة، الرقم الصعب في البطولة. يا الله يا الله يا أخوي، الله يسمع منك. والله قولك أبو الزرق راح يجيب جول إن شاء الله.

0: بهمش الفوز او الخساره، المهم علمنا مرفوع دوم. ان شاء الله يا دكتور عون طبشات دائما علمنا مرفوع يا رب يا رب، ومنصورين دائما بعون الله. اي والله باذن الله الفوز وفرحه عم الاردن. لازم الاربع يكون يوم فرحه في كل الاذاعات والقنوات. يا رب يسعد، الله يطول عمرك يا دكتور احمد، الله يسعدك اخوي، يسعد صباحك.
1: الا اذا المنتخب الاردني أيوة. خطيره من هذا المكان، قريبه من هذا المكان لمصلحه اذا الا اذا المنتخب الاردني خطيره من هذا المكان، قريبه من هذا المكان لمصلحه المنتخب الاردني. خطير الله دول الاردن يا الله.

0: غسان يا غسان، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا ابو محمد.
0: هلا يا اخويا غسان، ربي يحفظك.
1: من احبه الله احبه الناس.
0: احبك الله الذي احببتني فيه ومن اجله.
1: حبيبنا يا ابو محمد، الله يفضي بالك له وانت جاي، انت والكاذب الكريم كامل
0: يا رب الجميع يا رب العالمين.
1: ان شاء الله الله يفرحنا زي ما بقى نفرح زمان عند جمع كرموك لما نجي تبع الكعك.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا غسان، الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك، ربي يكرمك، ربي يحفظك، ربي يحفظك.

يا الله يا الله أنا نفرح يا الله أنا نفوز يا الله والله يا ربي يا الله أن إحنا بحاجة تاي الفرح والله بحاجة تاي الفرحة نفرج اللي بقلوبنا يزيل همنا فرج كربنا والله يا رب العالمين إنه يعني هاي بتجمعنا تبسطنا ترفع معنوياتنا والله يا رب يبيض وجوههم هاللعيبة ويثبتهم ويقويهم وينصرهم ونفرح نفرح احنا مبسوطين عليهم يعني اللي وصلوا الشباب اللي عملوه طول عمره بالأردن كنا نحلم دائما المنتخب يروح يشارك بالبطولات من أجل المشاركة ولا عمرنا قلنا بدنا نروح نشارك من أجل النتائج اليوم صرنا نشارك من أجل النتائج ونجيب بطولات ونجيب وصيف ونسمع العالم كيف يحكي عن الأردن صح صارت مماحكات إنه نميت صاروا يعرفوا يلعبوا كذا كذا بس مش مشكلة أي كله تحصيل حاصل ما عندنا مشكلة بهاي الموضوع اللي بده يحكي يحكي واللي بده يقول يقول مهم النتيجة بالملعب إذا إحنا اليوم الشعب من وراء بعض التعليقات اتصالات استذكرنا المعلقين الرياضيين شو كانوا يقولوا عن المنتخب قسما بالله الواحد بقول لك معنويته ارتفعت لفوق فما بالكوا هذا كله لما ينعكس على اللاعبين كيف بده يكون أدائهم بالملعب بدنا نفوز إن شاء الله غير نفوز بإذن واحد أحد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 8080.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشبس اسمه سنبس والسنبس اسمه الشبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشبس
1: سنبس. افتح واربح عب بجوائز ادخل على سحب سنبس. أشبس من أشبس شبس.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: ويسعد صباحك خامر وصباح المستمعين جميعا.
1: ربي يسعد صباحك
0: ان شاء الله يا ابو طه. تسلخ النمساوي قول
1: يا
0: زي فرق الوالدين.
2: يسعد صباحك اخوي عامر وعلى كل المستمعين.
1: الله يسعد
2: باذن صباح. الله غير نفوز على النمسا
1: ان شاء الله،
2: فزنا على كوريا يعني
1: ان شاء الله،
2: وكوريا معاها لعيبه من الطراز الاول
1: ان شاء الله ان شاء الله،
2: لاعب يعني بيلعب باوروبا وقوي جدا، فان شاء الله ان شاء الله غير نفوز على
1: يا
2: النمسا.
1: رب يا رب باذن
3: الله. صباحك اخوي عامر،
1: يسعد صباحك.
3: صباح يا رب، يسعد صباح المستمعين جميعا. توقعاتي لمباراة كأس العالم.
1: أيوة.
3: خصصت للنشامة حبايبنا وإخواننا.
1: أيوة.
3: الله ينصرهم يا رب.
1: اللهم أمين.
3: المباراة الأولى مع النمسا 3-1 الأردن.
1: 3-1.
3: مع الجزائر.
1: أيوة.
3: 2-1 الأردن.
1: أيوة.
3: مباراتنا مع الأرجنتين إن شاء الله تعادل.
1: تعادل.
3: مركز ثاني إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: راح نطلع على دور.
1: يا هلا. إن شاء الله يا رب.
4: بإذن الله الأردن راح تفوز 1-0 أمير تلفاح.
1: ان شاء الله يا امير.
5: فوز الاردن 2-0 سلمى تلفاح.
1: ان شاء الله يا سلمى.
6: اخوي عامر
1: سيدي،
6: بنطلب المنتخب بس القتاليه، منتخبنا بس بدنا منهم القتاليه. شفنا امبارح الدول انخسرت بالخمسه وبالسبعه، شوف رده الفعل قدام قدام المليارات. احنا بس بدنا منهم القتاليه وامتاعنا والدفاع والقتاليه للدقيقه الاخيره
1: ان شاء الله يا سيدي.
6: لا قدر الله نطلع بالتعادل وبخساره، المهم نحط حالنا، احنا مطلبش منهم الإشي المستحيل، نطلب منهم القتالية. لا قدر الله، لا قدر الله، القتالية إنه تعادل نطلع 3 نقاط في هال كأس العالم وبس.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا
7: أخوي. صباح الورد. والله ما في إشي صعب بهالدنيا،
1: والله ما في إشي صعب.
7: ما في إشي صعب يعني. أرجنتين كيف صار كيف اللي هاي. الأردن إن شاء الله راح يكون إن شاء الله يعني فريق يحكي عنه الناس إن شاء الله. يا رب
1: يا رب يا رب. الله
7: يا رب مهمة النشامة
1: يا رب يا رب.
7: الله يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك
8: يعني و... شوف أخوي عامر، أول شيء الله يسعد صباحك.
1: صباحك يا سيدي.
8: أنت والطاقم الجبار اللي شغال معك بالأمانة يعني ما شاء الله عليك،
1: شهد
8: إمام ورفع معنويات للناس، الله يجزي كل خير.
1: الله يحييك بارك.
8: صراحة يعني هاي الأمور كلياتها قاعدة بتوري قديش إنه إحنا شعب ما بنكسر. احنا شعب قوي، احنا شعب
1: طبعا
8: ترى ثلاث ارباعنا ميت من الجوع، لكن وراء اي شيء بتعلق بالاردن احنا
1: سيدي عند المفاصل الاردن يبين
8: خلفه باستمرار
1: طبعا.
8: يعني هذا مؤشر ترى بيوضح انه لا يمكن بيوم من الايام، لا يمكن بيوم من الايام هذا الشعب يتخاذل. احنا مع بعض
1: ان شاء الله،
8: احنا لبعض باذن الله.
1: ان شاء الله خيو، ان شاء الله ان شاء الله.
9: محمد الحبيب الله يسعد صباحك وصباح الجميع.
1: الله يسعد صباحك
9: محمد. احنا بنطالب هاي الحلقه تكون مسجله وتنبعث للمنتخب للشباب.
1: ابشر ان شاء الله ان شاء الله،
9: لانه هاي الحلقه اذا سمعوها انا بتوقع ما في فريق راح يوقف قدام
1: ان شاء الله ان شاء الله، غير الله يقويهم وينصرهم يا رب العالمين. يزن صباح الخير، يزن من السعوديه. يزن
10: صباح النور، شلونك ابو رجوب؟
1: هلا يا سيدي، شلونك انت؟ طمنا عنك.
10: الله يبارك فيك يا خالي، الله يسلمك.
1: الله يعزك يا رب.
10: الله يخليك ابو رجوب. انا عندي مداخلتين. المداخله الاولى ان شاء الله باذن الله هذا الانجاز اللي وصلنا له هذا بحد ذاته يعني شيء احنا ما كنا متصورين.
1: صحيح.
10: تمام
1: تمام.
10: ايا كان ايا كان النتائج اللي راح نوصل لها احنا موافقين عليها بدون ما نشوفها، احنا مع منتخبنا تمام
1: تمام،
10: ورا منتخبنا شو ما كانت النتائج يلعبوا براحه، هم يكونوا مرتاحين وهم بيلعبوا.
1: نعم ان شاء الله يا رب يا رب يا رب.
10: ثاني نقطه، انا بتمنى انه يكون بي اعلاميين موجودين الحين في الولايات المتحده الامريكيه يحملين للغه الاجنبيه كانت الفرنسيه او الانجليزيه او اللغات المتكلمه بشكل كبير.
1: نعم. تمام،
10: انهم يعكسوا صوره يعكسوا الثقافه الاردنيه.
1: والله يا لازمي، والله يا لازمي.
10: وين الاردن بالخارطه؟ تمام.
1: تعرف شغله يا زن، ان شاء الله غير المنتخب، ان شاء الله غير المنتخب يحقق نتائج. لما يحقق المنتخب نتائج صدقين غير العالم كله يروح يبعث على الاردن، انه كمان اللاعبين هم يغطوا على تقصير الجهات اللي لم تنجح حتى اللحظه بالتسويق للاردن لا سياحيا ولا غيره باذن الله.
10: والله
1: يا زن.
10: والله شوف،
1: والله باذن يعني الله، والله العظيم
10: ما بدها ما بدها شيء كثير يعني. يعني مع احترامي الشديد في اعلاميين عندنا ما شاء الله عنهم شرواك يعني،
1: الله يسلمك.
10: يعني حاملين للغه الانجليزيه، عندنا احنا كثير، عندنا كثير اماكن يعني الها يعني راح يكون لها صدى عالمي والناس بتعرف فيها مثل المقدس مثل البدرة مثل البحر الميت. يعني هذا كمان جانب ممتاز خاصة اللي بيجي يحضر كأس العالم مش أي حدا. تمام. فحلو إنه يكون إحنا مستهدفين هذا الأشخاص الجماعة هاي اللي جاي تحضر كأس العالم أكيد راح تكون مهتمة للسياحة. فاهمني؟ أنا يعني بحب الوطن وأنا وين ما كان مصلحة الوطن أنا معه كان بكرة القدم أو كان بأي مجال.
1: يا سيدي يا الله الله يبارك فيك يا زين. يا رب يا رب يا اخوي يا رب يا رب
11: مكان متى توفرت الاراده متى توفرت الامكانيات.
1: مراد يا مراد صباح الخير يا مراد.
12: عامر الله يصبحك بانوار النبي.
1: صباحك يا مراد الله يحفظك يا اخوي.
12: ان شاء الله فالنا الفوز
1: يا رب يا رب يا مراد.
12: وانا متاكد اذا الشباب كانوا بيومهم وكانوا مركزين ان شاء الله راح تشوف راح يبدعوا حتشوف اللعب وحنفوز اكيد 100% ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
12: بس نلعب زي المغرب شفت مباراه المغرب نلعب زيهم
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
12: قول
1: ان شاء
12: الله قتاليه وان شاء الله بتشوف راح نوصل لبعيد
1: يا رب
12: باذن الله
1: باذن الله يا مراد. الله يسعد صباحك. صباح الخير لصالح الخالدي.
11: الثالث يلا انه تاريخ
1: بالله يتنور هاي احمد
11: يا ابو طاشا
1: بالله عليك يتنور هاي.
11: متى توفرت الاراده متى توفرت الامكانيات متى توفرت البنيه التحتيه وحسن اختيار عنده مكان. والثالث الثالث يلا انه تاريخ يا ابو طاشا يا ابو طاشا عملك يا ابو طاشا عملنا لك ملا كوره ملا كوره. الاردن تمتلك الصواريخ العابره للقارات. اني مبلغ على الاردن عندهم صواريخ عبر القارات. مش ممكن يا ابو طه مش ممكن يا ابو طه. جول جول جول
1: رهيب التعليق.
13: عمي عامر صباح الخير.
1: صباح الخير
13: يا ايادي الذينات من جمحه
1: ونعم.
13: اسمع
1: او
13: اذا منفوز اول واحد بيجيب جول له من دلم ارض من جمحه
1: دلم
13: الله يسعدك وقول في عندك
1: والله نقفوا والله نقفوا والله نقفوا بس بدنا الدلم على الشارع. والله نكبوا والله نكبوا.
14: صباح الخير اخوي عامر. صباح الوطن الجميل. ان شاء الله متفائلين بالفوز على النمسا 1-0. مصعب ابو راشد
1: يا حي الله اخوي.
13: عمي عامر صباح الخير.
1: صباح الورد.
13: انا اياد الذينات من جمحة.
1: ايوه عيد
13: او اذا منفوز اول واحد بيجيب جول له من يدلم ارض من جمحة.
1: والله نكبوا
13: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
13: وقول فعل وهاي اسمي عندك.
1: والله نكفوا والله نكفوا.
13: اخوي عامر صباح الخير.
1: والله نكفوا والله نكفوا.
13: يا اخوي انا اسف بدي اشجع النمسا انا بكره. مع خبر
1: ليش؟
13: لأن عمري ما شجعت فريق غريب.

0: جلالة الملك المعظم يعيش، جلالة الملك المعظم يعيش يعيش يا رب
1: يا
0: إن
1: رب.
0: شاء الله أستاذ عامر إنه معنويتنا دائما عالية
1: يا رب
0: بنفس الهاشميين. والله كلام سمو الأمير ولي العهد وكلام سمو الأمير
1: علي
0: بن الحسين أفلت صدورنا حينما رفع معنوياتنا ورفع معنويات المنتخب الوطني الأردني. وإن شاء الله إن شاء الله إنه أول بعد بكرة إنه يكون فوزنا على النمسا وتكون دائما علمنا مرفرف
1: يا رب
0: العالم كله
1: يا رب يا رب يا رب يا أخوي يا رب
0: يا رب يا رب
1: يا رب
0: أغنية الشعب يريد الأردن وأبو حسين بالله عليك
1: وإن شاء الله تكرم
0: حبيانين وحبين
1: تكرم
0: على الأغاني الوطنية
1: تكرم تكرم تكرم تكرم تكرم الله يحييك الله يحييك كل الدعم والمؤازرة لمنتخبنا الوطني. أنتم مصدر فخر لكل أردني، نتمنى لكم التوفيق وتقديم الأداء الذي يليق بسمعة النشابة، وقلوبنا معكم في كل خطوة. الله يجزيك الخير يا سيدي، الله يجزيك الخير.

والله ما بعرف رأيكم، أنا بعد التسعة لازم أستقبل متابعات واتصالات من الناس أو من كمل على المنتخب، فلكم ما شئتم، ولا نقول لكم إلا كما قيل لملكة سبأ فانظروا ماذا تأمرون.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. لاعب المنتخب الوطني يزن العرب يقول للمملكة إن التدريبات في سان فرانسيسكو تسير بشكل ممتاز. ناقلة غاز طبيعي تعبر مضيق هرمز متوجهة شرقا بعد اتفاق واشنطن وطهران وفق وكالة رويترز. الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق سلام عقب محادثات مكثفة. أعلام إيراني يقول إن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. اليابان تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
7: يا أردني.
8: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي.

0: طول
1: الان بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل
2: الحكي هذا كثير حلو شركة وضوح يا سيدي مبروك
3: الله يبارك فيك والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو كيف قاعد بتوازن كل هذا
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح التميز جزء من كل رحلة كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب وضوح مستقبلك يبدأ من هنا
5: عبر عن فخرك بالنشامة أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا اتصل فينا هلأ على 064-600-900 تطبق الشروط والأحكام البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008 أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر

0: اسمع
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: يسعد صباحك. خلينا على المنتخب، خلي واحد يفرتخ ولا الواحد قلبه ملحان بلاوي.
1: ماشي هاي على المنتخب. هلا اخوي عبد الله، الله يحفظك.
2: السلام عليكم. سلام. صباح الخير بتوقيت الاردن ومساء الخير بتوقيت كاليفورنيا.
1: يا هلا.
2: انا طلعت اشجع النشامة بامريكا كاليفورنيا يوم الجمعة، سافرت وصلت الحمد لله رب العالمين. نعم. وان شاء الله انه ربنا بكرمنا بالفوز
1: ان شاء الله يا رب،
2: والاجواء نار
1: يا رب،
2: والحماس مليون في
1: الله يقويك. الله يقويك.
2: مناطق تجمع الجماهير بسان بيدرو سان خوزيه، بالقرب من سان فرانسيسكو، وان شاء الله انه يا رب فالنا نفوز.
1: واحنا
2: على الملعب احنا عملنا تست وشفنا قريب كتير من الاوتيل، وان شاء الله يا رب انه خلف النشامة دائما
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب، الله يقدركم يا رب. كمل كمل، سيبنا من همومنا وهموم الناس، فينا اللي مكفينا، خلينا مبسوطين. تكرم.

0: يقول لك أبو محمد ممكن الطراوني يعيد تجميعة المعلقين للمنتخب؟ اسمع ليش اسمح ها، بدي أسجلها لزوجي مغترب وقلبه نار معنا بهاليوم، حجز ينزل يحضرها المباراة بالأردن ويرجع. والله يبعث لها إياها بالله عليكم.
1: خدعين أنتم مباكرين، خدعين من كرة واحدة قادرين. نعم عناصر المنتخب الأردني
2: نارية، هذه الكتيبة الأردنية. يا سلام يا سلام على النشامة، يا سلام. ما هذا ما هذا، شنو هذا؟ يا منتخب الأردن يتسلطن
3: الأردن، أبدي الهوى والعشق والإرب. يا قلعة حدثت عن مجدها الكتب في كل مداغين الجريان المعولدة، وغيها كان يصميني يختلف.
4: واصحاب الشباب الأحمر هدبتي شباب الأحمر بيدها وغزلت علم وقالت يا ابني خلي راسك فوق عالي بالقمم. شكشكتني بالكرامة، فردتني بالكرم، أنا أمي أردنية همها تربي سلم.
0: محمد يا محمد يسعد صباحك.
5: صباح الورد، كيفك تبعنا؟
0: هلا والله، كيفك انت؟ طمنا.
5: شو الاخبار؟
0: والله الحمد لله خيو الامور.
5: طبعا احنا بدايه بنصبح عليك ونصبح على الاخوه المواطنين
0: بربحك والله،
5: ودائما احنا بنقول الحمد لله رب العالمين على كل شيء. والمنتخب النشامه رفع راسنا واحنا من اجرهم. طبعا انا من سحاب.
0: يلا حيي، يلا حيي والله، حيي السحاب كلهم،
5: الله يحييك. طبعا احنا بندعمهم ودائما معهم لاخر دقيقه، ونوجه لهم كلمة، انتو قدها وقدود
0: قدها ان شاء الله.
5: لا ارجنتين ولا غير، احنا النشامة.
0: والله احنا النشامة،
5: والله احنا النشامة، وقدها وقدود ان شاء الله.
0: الله يقويك
5: صباح المواطنين، وان شاء الله يا رب انه الفوز حليفنا واحنا قدها ان شاء الله.
0: يا رب
5: من حالي.
0: يا رب يا رب الله يقويك وقدرك يا رب العالمين. الله يسعد صباحك يا محمد. اي والله
6: والله يا اخوي عامر، انا بدي ارفع تحية كثير كبيرة لجماعة الاردنيين اللي بامريكا.
0: اها،
6: يعني اشي ببيض الوجه
0: والله ما قصروا. صحيح.
6: ما بعرف، بتحس الشوارع زي كأنك بعمان.
0: صحيح.
6: من قد ما هم جد مأزرين المنتخب.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. قيس يا قيس يسعد صباحك.
7: وعليكم سيدي.
0: سلام ورحمة الله، حي الله بقيس.
7: الله يسعدك، الله يحفظك، أنا كل يوم متابعك.
0: الله يعزك.
7: والله شيء غير شكل.
0: الله يطول عمرك يا قيسي.
7: الله
0: والله
7: يسعدك، وإن شاء الله إن شاء الله فوزنا، الفوز حليفنا بإذن الله.
0: يا رب تعالى. يا رب يا قيس.
7: الله
0: يا رب.
7: يسعدك.
0: يسعدك.
7: بالله عليك بس بدي منك طلب.
0: قل له أمر.
7: بدي للقائد، قائدنا يزن عماد، بدنا دعم ليلو.
0: يبشر.
7: صحيح هو مش معنا في، مش راح يكون معنا في الحفل، لكنه اللي كان له دور كبير لحتى نوصل لهذا المحفل الكبير اللي احنا وصلنا له.
0: صحيح.
7: من خلالك بوجه كلمة ليلو، يدعم هالمنتخب، هو قائد جوا الملعب وبرا الملعب، وبإذن الله بقيادته خارج الملعب راح تكون تأثيرها زي ما هو داخل.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
7: إن شاء الله نوصل لأدوار ما حدا بيحلم فيها، وبإذن الله أنا متفائل جدا بإذن الله، وبهمتك وبهمتك
0: إن شاء الله. يا رب
7: تعاوي هالأمه.
0: يا رب يا رب يا قيس، يا رب يا قيس، يا رب يا قيس، يا رب يا رب يا أخوي. الله يسعد صباحك.

0: بلال يا بلال صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك سيدي.
0: هلا يا اخوي بلال شلونك؟
1: والله اني مشتاق لك. انت شلونك؟
0: والله بشرك بحسن حال الامور ماشيه الحمد لله.
1: الله يظلك بخير سيدي.
0: احنا وياك
1: يعني مسائل كثير كثير كثير
0: يا رب.
1: وللامانه من الصبح يعني كل شوي بدني قشعر كل شوي بدني قشعر. صار على بالي هسه نلعب المباراه
0: والله. ان شاء الله ان شاء الله غير الله ييسر يا رب ويتممها يا رب.
1: بدي اشكر عمر انه رد علي يعني لي 4 ايام برن عليك وما حدش برد علي.
0: شكرا يا عمر شكرا يا عمر وسامحنا والله والله يا بلال سامحنا والله. هاي التليفونات يا اخوان بكوا تعذرون فيها لان والله في ضغط على التليفونات فيعني سامحنا. انت اخونا ولا لا يا بلال؟ الله يعزك الله يعزك الله يعزك يا اخوي يطول عمرك. اشكرك يا بلال الله يطول عمرك. الناس كيف على اصوات المعلقين؟ ها منين طلعتنا بها يا ابو طراونه؟ شوف اللي تشوفه بعيونك.

0: فارس بعث لنا شهادة، بعث لنا فيديوهات وصور من أمريكا، بقول لك شوف الأجواء. بعث لنا يزن، يزن نزلهن على اليوتيوب. شو والله مشتغلين شغل نظيف مرتب.
1: يمكن يا موسى، موسى الثالث والهدف الثالث للمنتخب الأردني، الهدف الثالث لمنتخب ملوك الكونترتاك، هاتريك علي عنوان، دخلت التاريخ يا علي عنوان، يسجل ثلاثية في مسقط، سيكتبها ويدون التاريخ، خلاص حسمت مباراة مسقط.
0: محمد يا محمد يسعد صباحك. راح محمد. اليوم راح يكون ظهور الأردن الأول في مونديال 2026 عن طريق الحكام أدهم المخادمة والمساعدين محمد بكار وأحمد رويلي في مباراة إسبانيا ورأس الأخضر. إن شاء الله إنه اليوم إنهم يبدعوا الحكام يا رب العالمين يا رب يا رب.
1: لماذا في 2-0 نجم نادي الأهلي الفرنسي، أنا موسى التعمري أسمح لنفسي بأن يحاول أن أسجل هدف للتاريخ في ماتش لعبور المونديال، ولكن موسى لا، موسى يلعب من أجل الأردن، التعمري يلعب من أجل يزن، ويزن يلعب من أجل عنوان، وعنوان من أجل العرب، والعرب هو يزن، ويزن من أجل يزيد، وهكذا تزيد الحصة ويزيد في الغلة. وكان معلق الله يرحمه الشوالي هناك في تلك السنوات، تونسي عاش في الأردن وعاش طموحاتهم ويعرف قيمتهم وأحلامهم، سجلوا الأول قالوا جول، جابوا الثاني.
0: محمد يا محمد صباح الخير. محمد
2: صباحك وراحك أستاذ عامر.
0: وإياك يا رب العالمين
2: أستاذ عامر.
0: سيدي
2: احنا مع منتخبنا بالخسارة قبل الفوز،
0: اها،
2: واحنا معنوياتنا عاليه
0: ان شاء الله دائما عاليه ان شاء الله يا رب يا رب.
2: واحنا وانا بتمنى من المشاهير والأردنيين كلهم يعملوا دعايه للاردن ولمنتخبنا
0: ان شاء الله.
2: كمان بعد اذنك المواقع اللي حيكون فيها بث مباريات في المحافظات الاردنيه،
0: ابشر ابشر ابشر يا محمد، بالله يا شباب تنزلوهن بعد امركم كل محافظه وين إذا سمحتوا. تكرم تكرم يا محمد، تكرم يا أخوي.
2: تسلم تسلم.
0: حمزة يا حمزة، هلا هلا يا أخوي محمد. حمزة صباح الخير يا حمزة. راح حمزة.
3: وعودة لسؤالك، أداء المنتخب كان جيد، وإحنا هذه بالنهاية مباراة تحضيرية، وإحنا شفنا المنتخب بوديات من قبل، مش مهم الفوز والخسارة، بس وقت الجد النشامة بياض وجه،
0: والله بياض.
3: فبالنهاية هذه المباراة مباريات التحضيرية مهمة حتى يدخلوا جو البطولة، وبالنسبة لي المهم الأسبوع الجاي، وثقتنا بالنشامة كبيرة.
0: أيوة هاي هاي هاي كويسة هاي، أيوة خليها.

0: أسامة من قطر. يا أسامة، أسامة صباح الخير. هلا يا سيدي وصباحك.
1: مساء صباحك أبو الرزوق.
0: هلا والله.
1: يسعد
0: هاللهجة. يسعدك.
1: يسعد كل إشي عندكم
0: يعني. الله. يعني يا زلمة أنت مش بعيد، مر لون مش بعيد.
1: حمستني أقسم بآيات الله، حمستني معلي هالمسجل على طول صوت وأنا رايح الدوام، وقلت أقول لك مش رايح الدوام
0: هسه. لا يا زلمة ارجع الدوام أنت رايح. الله يقويك، الله يقويك.
1: والله ما
0: والله. الله يحفظك. الله يحفظك يا أسامة يا رب العالمين، الله يقويك.
1: بس عندي مداخلة صغيرة.
0: أمرني أمرني سيدي.
1: أنا متابع كل البرامج اللي تيجي على الإذاعة
0: التلفزيون. نعم.
1: كلهم بيقولوا لك إحنا مش مطلوب منا إشي، مش مطلوب منا إشي. يا عمي إحنا مطلوب، إحنا عنا زلام زلام، أقسم بآيات الله زلام. إحنا شفناهم بقطر، بآسيا، بكأس العرب، شفناهم زلام. إحنا لعبنا مع المنتخب المغربي كنا ند إله.
0: صحيح.
1: يعني مين النمسان؟ مين
0: اسمع ماشي انا معك تعرف شغله اسامه، انا معك ماشي. احنا فتنا على كاس العالم واحنا مش مطلوب منا اشي، واحنا مش رايحين ناخذ كاس العالم، كل هاي المواضيع على عيني وعلى راسي. لكن بالمقابل يا اخوان، ليش احنا بدنا نضل نزغرق كتافنا حتى بالفوتبول؟ عندنا لعيبه يا زلمه، عندنا فريق عنده روح بتخوف.
1: والله
0: يا زلمه، والله عندنا، احنا معهم وبدنا اياهم يفوزوا.
1: اولادي بالدار ولادي بالدار بطل يقولوا كريستيانو وميسي، لا بقول لك يا زلمة.
0: صحيح صحيح.
1: علي علوان.
0: صحيح.
1: احنا هيك صرنا خلص، هيك يعني نعمل بنفسنا، وان شاء الله ان شاء الله من هاي المجموعة ماخذين 5 نقاط.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا اخو يا رب. بس الله يسعد صباحك، ولا ارجع الدوام بالله عليك، ارجع الله يقويك. محمد يا محمد.
2: يسعد صباحك ابو محمد.
0: وصباحك يا هلا.
2: الله يعطيك الصحه.
0: يا هلا يا هلا يا اخوي.
2: اول شيء كل التوفيق لمنتخبنا والنشامه وكل فرد بالمنتخب كامل من اولهم لاخرهم.
0: نعم.
2: بس في نقطه جدا جدا جدا ضروريه ومهمه ما في حدا حكى عنها،
0: وهي
2: انه بغض النظر شو ما كانت النتيجه، نهائيا ما تبلش اي هجمه على المنتخب او على الكادر الفني تاع المنتخب.
0: لا لا ان شاء الله ما في هجمه
2: نهائية.
0: شوف
2: نهائيا، فاحنا هاي لازم كاعلاميين يعني من حضرتك وباقي الاعلاميين كلياتهم ينوهوا على هاي النقطه.
0: تكرم.
2: انه بالنهايه المنتخب لهم اهل، لهم مشاعر.
0: صحيح.
2: تاثر على نفوسهم من صحيح. اول مباراه.
0: لا. صحيح صحيح.
2: ضلنا داعمين لهم بغض النظر شو ما كانت النتيجه، فهاي اهم نقطه. وانت كثير حكيت عن العامل النفسي للعيبه وللكادر الفني.
0: صحيح.
2: بتمنى منك
0: ابدا ابشر
2: ابشر مبادرة منك مع اي حدا يهاجم اي شخص.
0: ابشر ابشر معاهم. ومنقول اشوف الباديه ان شاء الله انه غير الناس تكون مبسوطه، هاي الباديه. وتعادل كويس وفوز كويس، خساره يعني بعدنا بالمونديال، بعدنا ما طلعنا يا اخوان. وهذول بصير يقول لك المنتخب مش مطلوب منه اشي، احنا عارفين انه مش مطلوب منه اشي، بس ما احنا من اولها نقول مش مطلوب منه اشي؟ لا، عنا لاعبين، عنا محترفين، عنا روح بالفريق، عنا شباب رايح ترفع اسم الاردن فوق، عنا شباب حابين يورجوا العالم كله شو الاردن ومين احنا كلاعبين. ماشي. اللاعبين هذولا كانوا يلعبوا ترى اسفلت، وكانوا يلعبوا على تراب، وكانوا يلعبوا بملاعب كلنا عارفينها، اليوم صاروا نجوم كأس العالم. هذا اكبر حافز لهم، ان نقول لهم لا بدنا نتائج وان شاء الله غير يفوزوا. ولا يعني ذلك اذا كانت النتائج لا قدر الله سلبيه انه احنا نهاجمهم ابدا، احنا عارفين جماعتنا ومنكبر بعض ان شاء الله، دائما منكبر بعض.
3: بس وقت الجد النشامة بياض وجه. بس وقت الجد النشامة بياض وجه.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
3: خدعين أنتم مماكرين خدعين من كرة واحدة قادرين نعم عناصر المنتخب الأردني
4: نارية هذه الكتيبة الأردنية يا سلام يا سلام على النشامة يا سلام ما هذا ما هذا شنو هذا يا منتخب الأردن يتسلطن
5: الأردن أبدي الهوى والعشق والإرب يا قلعة حدثت عن مجدها الفتوح في كل مداعين جريان وأوردة وأيها كان يصميني ويختلف
6: وأصحاب الشماغ الأحمر هذبتي شماغي الأحمر بيدها وغزلت علم وقالت يا ابني خلي راسك فوق عالي بالقمم شكشكتني بالكرامة طردتني بالكرم أنا أمي أردنية همها تربي سلم.
7: شكلوا حالة عند الأردنيين بإصرارهم وثقتهم بالملعب والشعب بأكمله شعر أنه المنتخب بيشبهه وبمثله بس وقت الجد النشامة بياض وجه.

0: ووقت الجد ان شاء الله انهم بياض وجه. انس صباح الخير يا انس.
1: الله يسعد صباحك اخوي عامر.
0: تاخرنا عليك سامحنا يا انس.
1: لا في داعك بستناك لبكره كمان.
0: الله يكرمك يا اخوي انس. والله
1: كيف حالك؟
0: والله بشرك باحسن حال.
1: والله والله والله سمعت ايمان الليله وصحيت على صلاه الفجر لما قال الله اكبر الفجر 2-0 وكاين بتابع بالمباراه.
0: يعني باقي حاضر المباراه وجايبين 2-0 احنا يا انس؟
1: مش باقي حاضر المباراه، بقول لك الليله رؤيه بالمنام 2-0 للنشامه.
0: 2-0 ان شاء الله. سجلوا لي رقم انس، حطوا لي رقم انس، حطوا لي رقم انس. يا الله يا انس، الله يسمع منك يا انس. اي والله.
1: طيب اذا طلب، اذا فاز النشامه ان شاء الله رب العالمين 2-0، اذا طلب عندك
0: اطلب.
1: وهسه على الهواء
0: قولي
1: انت وكادر البرنامج غداك وعندي عمل.
0: الله ما والله ما ب... انت ما بترد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا انس. الله يكرمك يا اخوي، الله يكرمك.
1: قول يا رب.
0: يا رب دائما الله يا رب يوسع عليك.
1: باجيك على الصريح.
0: والله ما بتقصر يا انس، الله يحييك ويبقيك. والله بكسبك انا، بكسبك يا انس. الله يكرمك. اي والله. صباح الخير ابو محمد. يوم الاربعاء اي ساعه البرنامج؟ قبل المباراه بنص ساعه. قبل البرنامج بنص، قبل المباراه بنص ساعه. قاعد لكم الصبح هون انا، نص الصبح. تعرف اذا فيش معنويات عاليه كل واحد فيكم بيصلي الفجر بالمسجد حاضر. بقرا له سورة قرآن، صلي ركعتين ضحى، بقول يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله.
2: الله يسعد صباحك ابو محمد.
0: هلا سيدي.
2: بدنا علّ ضل نعلّي
0: ان شاء الله.
2: ولا بعد بكره
0: ان شاء الله.
2: وان شاء الله بعد بكره زي هسه بنضل نعلّي لمدة يومين
0: ان شاء الله.
2: استاذ عامر
0: سيدي،
2: والله والله ما قصروا، بكفي اللي عملوه في امريكا.
0: والله ما قصروا،
2: بكفي الجمهور اللي طلع.
0: اي والله.
2: وبكفي الناس عرفت شو اردن.
0: اه والله. والله
2: ما احنا المعروف لا يعرف اول شيء، بس والله اللي عملوه ترفع له القبعات.
0: صحيح.
3: يسعد صباحك استاذ عامر. حاب احيي النشامه وان شاء الله يفوز حليفهم
0: يا رب.
3: ومعك يوسف الكردي.
0: يا هلا بيوسف.
4: عبر بيت صباح الخير عليك.
0: صباح الورد يا سيدي.
4: مستمعينك والعاملين في ذات عين.
0: الله يحييك
4: سيدي عامر. مش هسه لو قبل المباريات مثلا بنص ساعة تبعث للمنتخب.
0: ايوه.
4: او بساعة شغلوا صفرات نظاري صحونا. الواحد صحصح شوي.
0: ان شاء الله انه مصحصح. ان شاء الله يا رب. يا الله يا من ترى يوم الاربعاء تلاقينا فايزين. والله لا تلاقي الحلو شو نتعابوا الواحد. ها كواع كواع.
5: اخوي ابو محمد
0: سيدي
5: يسعد صباحك.
0: هلا يا اخوي.
5: وان شاء الله ان شاء الله 2-0 فوز للمنتخب.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فادي الاخضر يا اخي جيبوا لنا قهوه معروف خلينا نشرب. اي والله هاي بتها فنجان قهوه.

0: اخوي ابو محمد
1: سيدي
0: الله يسعد صباحك
1: وصباحك
0: ان شاء الله ان شاء الله 2-0 فوز للمنتخب
1: الاردني ان شاء الله
0: باذن الله
1: ان شاء الله ان شاء الله وبعينك الله ابو عزمي بعينك الله سياف هاي بتم يبعثوا لنا تيشرتات للمنتخب جوائز للناس الدلري ابو ركان يا ابو ركان
2: يا صباح الخير
1: صباح الورد فول. يا حياك
2: كيفك يا غالي
1: هلا والله
2: والله ان شاء الله باذن الله الفوز حقيقنا باذن الله
1: يا رب يا رب
2: ويعني اشي مفخره قسما بالله
1: الحمد لله
2: كل خطبه زي ما قلت لك هذيك مره على الاواعي لما الشباب الشركات تحط دعايات للمنتخب
1: والله قلنا لهم ان شاء الله ان شاء الله قول ان شاء الله يحطوا الشعار يحطوا شعار الاتحاد كله بزبط كله ماشي ان شاء الله
3: صباح الخير استاذ عامر يسعد صباحك
1: وصباحك
3: باذن الله باذن الله 2-1 للنشاط
1: يا رب يا الله
4: سعد صباحك اخوي عامر
1: صباحك يسلمك
4: اخوي عامر توقعاتي للمباراه النشامه ان شاء الله طبعا بالشوط الاول راح يجي فينا جول
1: يا زلمة واحد الله يا زلمة
4: الشوط الثاني رايحين نتعادل ونفوز 2-1 ان شاء الله
1: حتى ولو قلنا احنا نجيب الجول الاول واحد
5: ابو محمد الله يسعد الصباح
1: وصباحك
5: يا رب
1: يا رب
5: يا سيدنا محمد
1: يا الله
5: تكون الفرحه اردنيه الله يفرح قلب كل اردني واردنيه وفرح قلب جلال سيدنا ولي العهد وفرح الشعب كامل والجماهير
1: يا رب
5: الواقفه وراء منتخبنا يا رب
1: يا رب يا رب
5: والله النتيجه 2-1 يا ابو محمد
1: يا رب يا رب
5: اقدام موسى التعمري ونزار رشدان
1: يا رب
5: الله يسعد الصباح
1: يسعد صباحك يلا حييك يا الله

0: عبد الله يا عبد الله.
1: السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك يا هلا عبد الله.
1: الله بنبارك لها بلدنا ولسيدنا الانجاز اللي صار واللي راح نشوفه اليومين وبنهدي للجميع
0: ان شاء الله. يا سيدي
1: يا اخوي ابو محمد
0: سيدي،
1: احنا كباتن التطبيقات ليش يعني كل الدنيا جايه علينا؟
0: ليش
1: بتبثوا لنا المباريات على الراديو؟
0: بزبط احمد، بزبط نبثوا على الراديو صوت بزبطش؟ خلينا اشوف لك الطريقه كيف.
1: لازم لا في في في بنشوف قنوات ببثوا مباريات يا عمي، خلينا نشوف. احنا واقعين بين تغول الشركات وصمت الهيئه.
0: طب اقول لك شغله
1: علينا، خلينا نفرح في بلدنا.
0: اقول لك شغله، انا راح اجيب لك معلق علق على المباراه كانك بتحضرها لايف من عندنا المعلق، شو رايك؟
1: يا سلام عليك. والله هذا اكبر هديه بناخذها.
0: ابشر.
1: اكبر هديه.
0: ابشر بكره تجيبوا معلق يا شباب. احمد
1: يعطيك العافيه يا رب.
0: بكره تجيبوا معلق. ابشر بعزك.
1: تبشر
0: بالجنه. الله يسعدك ويستاهل وكل خير.
1: انت والمستمعين جميعا.
0: وإياك يا رب، وإياك يا أخو يا رب، وإياك يا رب. الله يعافي عمرك يا رب.

0: كون كل وحده قادرين. نعم عناصر المنتخب الاردني
1: ناريه هذه الكتيبه الاردنيه. يا سلام يا سلام على النشامه. يا سلام ما هذا ما هذا شنو هذا يا منتخب الاردن يتسلطن
2: الاردن ابدي الهوى والعشق والارب يا قلعة حدثت عن مجدها الكتب في كل مداغن جريان وأوردة وأيها كان يصنيها يختلف
3: وأصحاب الشماغ الأحمر هدبت لي شماغ الأحمر بيدها وغزلت علم وقالت يا ابني خلي راسك فوق عالي بالقمم شكشكتني بالكرامة قردتني بالكرم أنا أمي أردنية همها تربي سلم.
4: شكلوا حالة عند الأردنيين بإصرارهم وثقتهم بالملعب والشعب أكمل شعار أن المنتخب بشبهه وبمثله بس وقت الجد النشامة بياض وجه
5: ما مثلنا حد صادقين بجد بنحب ولي العهد حسيني بن عبد الله.
6: على الخير والمحبة ألتقيكم بعد بكرة قبل المباراة بنص ساعة بإذن واحد أحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم بإذن الله وإحنا فايزين.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. لاعب المنتخب الوطني يزن العرب يقول للمملكة إن التدريبات في سان فرانسيسكو تسير بشكل ممتاز. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقول إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران ربما يمثل انفراجه. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أنه يجب أن يتيح الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة إعادة فتح مضيق هرمز فوراً. وزير الخارجية الألماني يقول إنه يجب ألا تشكل إيران تهديداً بعد الآن. الجيش الروسي يقول إنه شن ضربة واسعة النطاق على مواقع للصناعة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف.

0: حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين فم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت.

قصة وما فيها الجماهير على الموعد والملعب للكل تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008 أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور. يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا من وين ما عم بتتابعونا. يسعد صباحك رندا.
1: صباح الورد.
0: يسعد صباحك ضياء. يسعد صباحك ابو خالد حواري يزن جود كل حدا هلا يعني عم بيسمعنا. يسعد صباحكم. هلا احنا بلشنا انا ورندا اليوم بالبرنامج ان شاء الله
1: اليوم
0: ساعتين
1: يعني الجو حلو لين اليوم لانه اليوم الاثنين المعطي على الخميس.
0: ايوه
1: يعني بتعرف قد ايه الطاقه اليوم فل.
0: باكر اكو عطله.
1: باكر اكو عطله فعلا. واليوم اتفقنا احنا وضياء انه يحط لنا اغاني تفرفشنا.
0: بلشوا على طول رومانسيه من اول اغنيه.
1: اذا انت راضي الله يرضى عليك يا
0: دخلنا
1: ضياء.
0: جو حفلات على طول.
1: لا
0: لا لا ليش لا
1: بدنا حفلة.
0: والريحة ولا حفلة.
1: ما بدنا رومانسية.
0: اليوم حفلة يا ضياء. مع اليوم في عنا كمان ضيوف لذيذين. عنا قصص حلوة.
1: بالضبط.
0: حتى اليوم احنا طالعين لذيذين ولا لا. الواحد بنزل بحاله.
1: لذوذين.
0: لذوذين. سعد صباحكم جميعا. طبعا اليوم كل حدا عم بسمعنا بدي اذكركم بشغلة انه انتم بتقدروا تبعتونا عن طريق الواتساب او عن طريق اتصال على 0784-6-3-1.
1: معك حق. وحابين نسمع اليوم اصواتهم كلهم. حابين نسمع كمان اللي ما بده يحكي يبعث لنا مسجات فويس مسج على الواتساب. بدنا اليوم نسألهم سؤال تمام وبدنا أجوبة.
0: أوكي بس المستحي ما يبعت
1: يعني حتى لو المستحي يبعث مسج ما في مشكلة.
0: خليك مستحي.
1: بدنا نسألهم لو يرجع فيك الزمن 10 سنين لورا شو بتغير وشو ممكن أشياء عملتها ما تعملها.
0: شو حلو السؤال.
1: شو رأيك فكرتي فيه هيك؟
0: هلا أنا بلشت يرجع فيه 10 سنين لورا.
1: بالضبط. خلينا نسألهم هذا السؤال. حابين نسمع أجوبتكم. أنا اليوم عملت هيك لفة على الإذاعة سألت كل الشباب.
0: أوكي.
1: فكانت الأسئلة هيك مختلفة. وكمان حابة أسمع من المتابعين إذا رجع فيك الزمن 10 سنين لورا شو ممكن يتغير.
0: ديالة صباح الخير.
1: صباح الخير. كمان مرة أذكرهم بأرقام البرنامج 0784-6-3-1.
0: اسمعي وصل مسج قبل. ها شفتي خلال أنت بثواني مالكيش ثواني حكيتي. الحمد لله أنه بلشت الناس ما تستحي. أكيد بدنا نحكي تحية كبيرة لأهل إربد وأهل الكرك وأهل عجلون وأهل الزرقاء الزرقاء وأهل مين كمان معان وأهل الرمثة كمان. يسعد صباحكم جميعا من ما عم تسمعونا وأهل عمان طبعا. حبايب قلبي. أوكي وصلنا مسج بحكي أنا لو يرجع فيي العمر 10 سنين مستحيل أتزوج بحسها أكبر غلطة بحياتي. الله أكبر بلشنا نكد من أولها. ليش يا رجل؟ عن جد في كثير ناس بحكوا لك إحنا بترجع فينا الزمن ما بنتزوج. الله يبعد عنا هاي القصص كمان. رندا أنت الواحد بحكي أنا بيرجع فيه العمر مثلا عمرين وثلاثة بتزوج كمان مرة.
1: طبعا هو حلو الزواج استقرار لين زي ما بيحكوا وبتحسي حالك أنك أنت بنيت أسرة أنت مسؤولة عن بيت مسؤولة كذا. بس
0: أيوة.
1: ممكن البنات ياخدوها من جانب تاني تمام. بقول لك يعني مثلا أنه أنا صرت هلأ مسؤولياتي أكبر. أنا كنت عند بيت أهلي ما عندي مسؤوليات. أكبر همي شو ألبس مثلا.
0: صح مثلا.
1: مسؤولين عني بأهلي من كل إشي. هلأ راحت على بيت صارت هي مسؤولة عن كل إشي.
0: صح.
1: وبطل التفاصيل الصغيرة اللي كانت تهتم فيها وهي عند أهلها تهتم فيها وهي ببيتها.
0: مشكلة بشكي شاب.
1: شاب والله حالة استثنائية.
0: حالة استثنائية شكلها ما بتطبخ. سعد صباحكم.

0: يعني احنا بزبطش نطلع فاصل أبداً استاذه بلشنا نلعب حالي على حد المطره
1: بحس حالي انه هم يا حرام بنوترهم فعليا بنوترهم
0: بحس كده انت فجاه بترجع لطفولتك احيانا ولا لا
1: يعني ايش يعني فجاه يا رب ما حكيت هالجمله يا ريتك ما حكيت
0: يعني بحس هيك بتحب احيانا
1: ديالا
0: اذا كريم
1: طلع اجاني مسج من وفاء
0: يا ساتر
1: عم تحكي وفاء بتقول لو يرجع في الزمن كان ما بتجوز لاني كنت مكيفه عند دار اهلي وما عندي مسؤوليات وكنت اكل وقت ما بدي وانام وقت ما بدي واصحى وقت ما بدي وهسه المسؤوليات كلها علي مش قادر اسيطر على شيء يعني وفاء والله الحال من بعضه يا حبيبتي فعليا وفاء بتحكي انه هي مسؤولياتها كبرت بس هي اكيد من جواتها حابه شعور العيله وحابه شعور هاي المسؤوليه صدقي حلوه بس فتره من الزمان بتتعودي عليها باذن الله كلهم 10 سنين بعدين بتتعودي يا وفاء اليوم انا سالت الشباب عنا فعليا بالاذاعه والبنات لو يرجع فيك الزمن 10 سنين لورا شو بتعمل أغلبيتهم اللي حكالي أنا بهذا التاريخ ما بطلع من بيتي بس ما قال لي شو السبب شكله كتير مضايقه هذا التاريخ اللي قال لي أنا ما بدرس مثلا محاسبة بدرس إشي تاني اللي قال لي ما بغير ولا إشي من حياتي بضلني عايش نفس تفاصيل حياتي قلت له يعني بتطلع ناس من حياتك قال لي أوه بس بحتفظ بدفتر العائلة
0: الله الله
1: يعني تخيلي إنه لوين واصل معهم لحد إنه بقول لك
0: تحية كبيرة لأستاذ يزن يسعد صباحك يسعد صباحك والله يزن
1: بتخيلي لين أدي الواحد هذا الشعور بتحسي إنه لو يرجع فيه الزمان ما بدخل ولا حدا حياتي
0: بس والله كل الدروس بالعكس والله استمتعنا يعني في أشياء أوكي نكثر أنا بس استمتعنا غيرنا جو ضروري يعني واحد بده يلاقي ناس منيحة دائما
1: يعني فعليا في ناس حكولي منعيش نفس تفاصيل حياتنا ومندخل نفس الناس على حياتنا ومنطلع نفس الناس من حياتنا تمام والامور كلها تمام
0: يا حبيبه قلبي يا جماعه انا من رايي
1: من رايي
0: راجعين اسمعي انا بحب انه المسجات اللي بتوصل عندك طبيعيه انا في حد هون كاتب لي بعض البشر كمسائل الرياضيات الحل طويل والقيمه صفر ما لهاش يعني حتى السؤال ايوه بالضبط حتى السؤال ما لهوش دخل بالجواب بس مش مشكله عادي بنحب نسمع امثله يعني بيجي فيها استاذ هلا هذا السؤال بحسه هيك ذهني والله رندا انه لو رجع فيك الزمن ايش بتعملي اوكي كل واحد ممكن حسب المشكله اللي عنده في ناس بحكي لك ما بختار الحد اللي بحياتي في ناس بحكي لك ما بدرس هاي الشغله في ناس بتحكي لك مثلا ما بنولد يعني انا مثلا بالنسبه لي ما كنتش بالحياه احسن اوكي وهذا كله دليل على الاكتئاب الحاد
1: بس حلو الواحد ما يوصل لشعور الندم
0: لو رجع فيه الزمن بضلني اشتري ذهب وببيعه هلا
1: طلع عايد الواحد بحكي أنا بقولها
0: الصراحة
1: الواحد ما يوصل لشعور الندم لأنه فعلا شعور الندم إشي كتير سيء
0: لو يرجع فين الزمان
1: أشتري ذهب

0: بس يحكي جملة لو يرجع فيه الزمن، وما بده يمحي ماضيه بس بده يخفف من شعور الندم ويتأكد أنه تعلم من تجربته.
1: الله،
0: يعني عن جد
1: الكلام ده أستاذ رندا،
0: إيه ده؟ إيه ده؟ بتحسي عن جد الواحد كتير هيك شعور مو حلو الندم، صح؟
1: يعني هو مش هو شعور الندم أكيد مش حلو، يعني فاهمة كيف؟ بس في ناس قد ما هي يعني مختلة داخليا بتحكي لها عمرك ندمت عشان بتحكي لك لا، هدول الناس بيكونوا مبسوطين على أخطائهم.
0: مستحيل البني آدم ما يندم على إشي عمله لو موقف صغير.
1: بس ممكن ما بيحبوا يعترفوا الناس بشكل عام، ما بتحب تعترف
0: لأنه دائما الندم مربوط بالضعف.
1: مليون بالمية. شو هلا شو الخطأ اليوم؟ خطيرة أنت رندا.
0: خلاص بدي
1: زيادة صغيراني وغلط عمري. أيوة هيك أنت اليوم ضياء مبدع. ضياء إحنا هلا درايف طريق المطار. شكرا لك.
0: بس بدنا بلاك
1: بلاك قلنا في مصيبة هلا.

0: أبو عمر، سؤال الحلقة، لو يرجع فيك الزمن 10 سنين لورا، شو إشي ممكن تغيره وشو الأشياء ممكن ما تعملها وانت عملتها هلأ؟
1: مليون بالمئة. نسمع كل مشاركاتكم على 0784-6-3-1. أنا نزلت سؤال كمان على إنستغرام، نشوف كمان هلأ الناس،
0: نسمع الأجوبة
1: بالضبط إيش بتجاوبنا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: اهلا وسهلا يا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. مكملين معكم اليوم انا ورندا، يعني بحس انه هيك بنفصل، بنكون في موضوع بنكون في موضوع ثاني،
1: بحس لازم ما يحكوا انه احنا هلا هوا، خلينا نسمع قصصنا. قصصنا حلوه
0: صح. طبعا عم بسالها وين عملتي رموشك، بلشت تحكي لي وين عملت رموشها، بلشنا نحكي وين عايشين وقديش ارتاحت نفسيا وقديش تغيرت نفسيتها لما سوت رموشها.
1: يعني احنا البنات ابسط الاشياء بتبسطنا، تغيرنا جو،
0: زي الشاب بس يروح يحلق مثلا حلقه جديده ويكون هيك متحمم ومظبط شكله واموره تمام، مش بتقولي يعني ماشي بالشارع ما في غيره، فاهمه كيف؟ عمرك حضرتي دعايه هاي الشوكليت هاي اللي بس تاكل منها لقمه وتصير تمشي بشعرها يطير؟ نفس الشيء الشاب، فاهمه كيف؟
1: واحنا كمان يعني ما تظلم بالشباب،
0: بس الشباب اكستريم بهاي القصص.
1: طب نرجع فيه نحكي عن زمان الشباب 2016، شو كان وضعهم؟ كان عندهم سبايكي بجلجل شعره. كان احنا لسه كنا عم نصور بطاق الورد،
0: بتذكر
1: كنا نلبس بناطيل سكيني،
0: صح
1: كنا نلبس الالوان الهيك الغريبه الفاقعه، فعليا كنا الالواننا غريبه، وكنا ايش كمان لا تحكي لي هاي بفة الغرة
0: هاي قصة تانية أستاذة. هاي كانت بالبيت تنعمل، يعني بحس زمان كانت الموضة غير، يعني حتى إحنا البنات يعني بنقدر نحكي قبل 10 سنين كنا نلبس هذا السنسال اللي بيجي كتير ضيق عند الرقبة إذا بتتذكري، والشباب والشباب يلبسوا هذا السنسال كله دوائر، هدول سود الطويل،
1: وش اسمه هذا موديل عمرو دياب بس طلعت الأغنية القميص المفتوح على السنسال،
0: هذا القميص مفتوح مصيبة، انت فاهمة كيف كان؟ هي فعلا طلعت هاي الموضة انه صارت الشباب مثلا القميص مفتوح، البنطلون جدا كان عريض، فهمتي كيف؟ وما كان في هلا احنا مثلا الشباب بيلبقوا مثلا الشوز مع القميص، مع يعني الامور بتكون ملبقة، وتيكت مط الالوان الصاخبة، يعني عادي شو ما لبست اصفر احمر، وغير هيك الشباب كان عندهم الشعر المنكوش، يعني يا جل وسبايكي يا انه الشعر هذا المنكوش بيكون كتير طويل، وصورة الشجرة اللي يعني لابد منها تلاقي فجأة متصور اي شجرة،
1: متعرفش اي شجرة، هم شجرة وهم النظارة او بالبركه بالنظاره وهيك قاعد يعني او احنا طوق الورد. لازم كنا قاعدين كميه الميك اب اللي كنا نحطها ب 2016
0: صح،
1: وحياه الله انا بس حطلع الصور
0: موضه الاي لاينر
1: لا كنا كانوا حواجبنا إشي كتير حلو
0: صح،
1: كنا نعلم فوق حواجبنا انا في الماستر
0: يعني الحمد لله انه شوفي حلاوتها انه فعليا انت هيك صغيره حلو انك تجربي اشياء زي هيك، وحلو انك يعني بتحكي الحمد لله انا كيف صرت. كنت اروح عند صاحبتي بعيده عني يمكن 10 كيلو بس عشان تحط لي اي لاينر، لهالدرجه انا كنت يعني فعليا متوتره من هذا الموضوع. اوكي خلينا نشوف كمان، احنا كنا سالينهم قبل الفاصل عن شو بنعمل لو رجع فيه.
1: انا وصلني وعطني يلا
0: احكي لي
1: في واحد بعتنا لو يرجع الزمن 10 سنين بتزوج زوجتي من زمان وبصلح اصحابي.
0: حلو ان الواحد هيك بفكر،
1: يعني حلو انه هو بعده على قراره وبعده بده يتجوز مرته وهي نفسها الشخص نفسه وبغير اصحابه.
0: بتمنى الناس اللي عم برجع فيها الزمن تحكي لنا اسمائها كمان منه عشان نعرف
1: بغربل اصحابه قد ايه كلمه هاي غربله الاصحاب قويه صراحه. بحسك عندك
0: خلينا على جو دياش
1: يلا بحسك على الاصحاب يلا
0: خليني اقرا بس هذا المسج واحكي لهم عن غربله الاصحاب لانه هي حلقه كامله بدها. بحكي لو يرجع فيه الزمن بغير حياتي 360 درجة، برجع بكل قرارات اللي بتخص حياتي كتعليم كعمل ككل إشي، يعني الله يجيب فيه الخير بالآخر. واحد إذا في نية للتغيير ما في نية للإصلاح ولا لا.
1: أنا وصلني مسج من نورة نورة بتقول إنه أنا ما بغير إشي من حياتي.
0: ما حق نورة، أنا مع نورة،
1: نور بحسها بدهاش تغير يعني. طب حلو التغيير شوي على قليل.
0: سعد صباحك يا نورة، أنا معاك يا نورة، ولا برجع بأي شغلة بعملها بس بشتري ذهب
1: بس تشتري ذهب

0: الخير. خلنا ناخذ اتصال من معاوية. صباح الخير.
1: صباح الخير معاوية. معاوية
2: صباح الخير.
1: معاوية
0: كيفك؟
2: تمام.
0: كيف الأمور؟
2: الحمد لله.
0: معاوية
1: حاسة معاوية صوته متغير. أنت معاوية نفسك؟
2: نفسي بس تقلب أصوات انت عارفة.
1: صح
0: هيك هديان.
1: مش
0: ما في طاقة. أعطينا شوية طاقة معاوية.
1: معاوية إن شاء الله يا معاوية الدنيا الصبح كمان أنت.
2: صباح النشامة. صباح الأردن غدا إن شاء الله. هناك المغرب كانت المفاجأة والسبرايز. منتخب تونس بلادي ضرب بالخمسة.
1: شفتي معطول بيشتغل معاوية.
0: يسعد صباحك معاوية. قولي لو يرجع فيك الزمن 10 سنين بتغير إشي من حياتك؟
1: أنا حاسة في شغلة.
2: أنا أغير دراستي. أول
0: شو بتدرس؟
2: قانون.
1: يعني بدل الإعلام؟
2: بدل الإعلام نعم. وثاني شغلة كنت يعني لو كان حياتنا عرفها كويس كان شبعت من أخوي الله يرحمه.
1: رحمة الله عليه يا معاوية. معاوية بس أنا بحس كمان في شغلة ممكن أنت تعملها أنك ما تعطي فرص لشغلك القديم مثلا زي ما كنت تعطي فرص. صح؟
2: ابدا واصلا مش راح اشتغل الشغله اشتغلتها
1: كلها ما راح اشتغلها. طب ليه قانون يا معاويه؟ ليه يعني بدك تبعد عن الاعلام؟ شو الفكره؟
2: الفكره سوق العمل.
1: سوق العمل صح في منه. ماشي يا معاويه حاب نسالك كمان سؤال بكفيك لليوم.
2: لا اسال عادي.
1: طب معاويه بدي اسالك سؤال. هلا بيحكوا انه دائما الناس بتحكي لك لو ترجع بالزمن بتغير 1 2 3 اوكي بس في ناس بيحكوا لك انه انا ما بغير ولا اشي لانه مثلا انا اذا بدي اغير اشي في حياتي ممكن حياتي هلا تتلخبط ما اكون مثلا سعيد بنفس الطريقة 1 2 3 يعني مثلا يا معاوية انت لو مش دارس اعلام كان ما شفناك ولا انبسطنا بهالحكيات وبهالتعليق الحلو وبهالقصص الحلوة ولا لا
2: صح
1: ها مليون بالمية اصلا تعطيه طاقة ايجابية على الصبح
2: يعني حتى اقول لك حتى لو طلعنا على الغيب لرضينا بما نحن فيه
1: مليون بالمية شوفي الامثلة احفظي لي عشان بدي احكيها لفيديو صباحك يا معاوية شكرا لك يا اهلا وسهلا.
0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: صباح الوطن الجميل اصحاب الملايين.
0: يا اهلين يا اهلين غششين
1: هو ده كلام صحيح.
3: صباح
1: صباح النور وصباح الخير. شفتي كيف هاي الطاقه؟ الطاقه الصحي الله
3: عين امورك طيبه وفي منتخب وفي تفاؤل بس موضوع كل يوم صراحه شطب كل التفاؤل بخصوص الرياضه بخصوص الماضي كثير اشياء راح اغيرها بحياتي انا مبدئيا انا ما بدي ارجع على الهواء يعني بس مبدئيا اشخاص غلط راح اغيرهم بحياتي
1: حلو
3: وفي اشياء ممكن الواحد يغيرها بحاله زي نوع التعليم ثقافته هاي الاشياء الايجابيه تمام وخلينا نحكي كمان على انه وكمان مو حلو كثير التغيير لانه بحس الاشياء اللي عشناها حتى لو كانت سيئه هي سبب انها وصلتنا اليوم على ما احنا عليه
0: يعني
3: ممكن لو اخترنا اشياء ثانيه ما وصلنا للي احنا وصلنا له فكل واحد هيك بتصالح مع حاله هسه ما يندم كثير خلص الحمد لله انه هيك صار عشان نوصل لهيك
1: شوف ما احلى الحكيات انت اعطيتنا طاقه ايجابيه استاذ بس ما حكيت لنا اسمك احنا نسينا نسال كمان
3: محمود الشاغلي
1: ما عفوا
3: يا رب امي بتسمعني امي اذا تسمعيني بحبك محمود ابنك على الاذاعه وشهر خلص
1: تحيه لخالته كبيره كبيره يسعد صباحها ويسعد صباحك
3: وما بتحب تسمع خالته
1: تحيه طب احكي لام محمود
3: تحيه لاحلى صبيه امي محمود
1: تحيه لاحلى واجمل والذ صبيه بالعالم مش عارف شو احكي الوالده كمان الوالده مشان الله انقذني
0: ام محمود
1: ام محمود سعد صباحك شوف ما احلى هيك
0: احلى الطاقه
1: الطاقه عن جد الله يرضى عليك هالطاقه الجميله ضياء كمان مره تحكي لي اتصال بعدي راح ادخل على الاستوديو
0: سؤال قبل الاتصال صح ضياء هو ابانا ما كان ينرفزنا هو بعيد من
1: هو بعيد انت انت
0: خلص اتصال صباح الخير
4: صباح النور
0: كيفك
4: يا هلا والله
0: عرفني باسمك
4: بندر
0: اهلا يا بندر كيف الامور
4: تمام التمام احلى من هيك معنويه ما في
0: يا سلام
1: مرتاحه من هدول اللي نفسيتهم حلوه
0: شو الطاقه الحلوه مش
4: انا دائما هيك انا مع الجيتاوي هيك مع الهمبكه هيك مع ضياء هيك دائما هيك
1: طب وينك يا بندر عنا من زمان يا بندر وينك
4: أي... كل يوم معه
1: كل يوم كل يوم ودنا طاقه ايجابيه يا بندر
0: بدنا بندر دائما تعطينا طاقه
1: طيب طيب
4: ولا يهمك اعتبريني معك على الدافع.
0: بندر لو يرجع فيك الزمن 10 سنين شو في ايش في حياتك بتغيره؟
4: ولا شيء، نفس الاخبار عاجبتها كمان.
1: حبيت يعني ما في شعور بالندم ابدا.
4: ولا يمكن ليش ندم، انا مبسوط ومكيف واقول لك واخطاء عملتها وانا مبسوط عليها ومرتاح وبدي
1: احكي الصح. الحق الصح يا عمي.
0: ولا إشي يا بندر، حتى
1: ولا بتشتري ذهب.
4: ولا إشي. ليش أقول لك هاي خلاص أنا عملته وعملته.
1: طب بندر أنا كنت بحكي لهم لو يرجع فيه الزمن بشتري ذهب، ممكن تشتري ذهب؟
4: بشتري ذهب وبرجع بيه عادي.
1: مش غلط.
0: حلو.
4: المهم أخطاء الماضي، دعونا ننسى أخطاء الماضي ونجدد أخطاء جديدة.
1: فلننسى أخطاء الماضي ونصنع أخطاء جديدة. يا سعد صباحك يا بندر.
4: صباح ورد. الله يسعدك.
0: هيك الطاقة عاد يعني احنا بيحكوا عنا يعني الان بأكد احنا البنات مكدين اكتر من الشباب. يعني ما بتلاقي بنت بتحكي معنا بهاي الطاقة او احنا ما عم نحكي بهاي الطاقة.
1: سبحان الله احنا البنات في عنا شرش النكد طاغي
0: عن جد.
1: يعني قد ما احنا بنحاول نبين فرفوشين وهيك فجأة بيجيكي هذا الشعور المزاجي وانتي ما مالك ولا اشي. فجأة يعني هذيك المرة صحبيتي عم تسألني بالسيارة لين عمرك كنتي مروحة من طلعة كتير مبسوطة وانتي مروحة بتنكدي فجأة؟ والله الله اكبر، حتى وانتي مروحة
0: فعلا
1: من طلعة مبسوطة بتنكدي عمرك صارت معي؟
0: صراحة
1: شفت قدي احنا نكدين
0: بحسي الى وقت معين تخص طاقتي الاجتماعية
1: فجأة هيك غمضت عيونها فيعني شو واحد بده يعمل.
0: خلص شو بدنا نعمل فعليا هلا بس لا بدنا نسمع كمان علاقة السماجه نسمع اصوات البنات نشوف هيك كمان طاقه ما بدنا كمان يظلمونا يحكوا انه الشباب انغش منا
1: عن جد لا هي سندس الحريري بعثت لي انا نزلت قلت لك السؤال على الانستغرام كمان بتحكي الحمد لله ربنا اعطاني فرص وكان كريم معي بس لو يرجع فيني الزمن بتمنى اكون اجرأ في قراراتي والأيام جاية إن شاء الله يا رب يا سندس هيك تكوني جريئة وتعطي قراراتك زي ما أنت بدك وتخليش إشي ببالك وما تخلي الجواب لبعدين. في كتير ناس بتروح البيت تحكي يا ريتني حكيت، الحمد لله ما عمرها صارت معي.
0: تسليم في مسج وصلني غير هيك محور الحلقة.
1: شوفي
0: واحد بعت لي إنه خاتم الذهب للأم العروس يعتبر من مهر
1: ولا صلبطة؟
0: شوف شو ما فهمته يعني هو ما علاقة بموضوعنا بس رفتني المسج صراحة
1: يعتبر كرما منه صراحة يعني هو الخاتم مش بقيمته ممكن يجبلها خاتم هادي خاتم ناعم
0: خاتم هو
1: خاتم العراقي.
0: عندي سؤال له هو شو دخل الموضوع لو يرجع فيك الزمن شكله جايب خاتم من قبل
1: هو بقول لك أنا فجأة بطلع لك أشياء تانية. طب شوفي هون منار بتحكي لو يرجع فيه الزمن 10 سنين بدور على الشخص اللي أنا بحبه اليوم لأنه لا يعوض.
0: يا سلام.
1: ومن الحب ما قتل هذا فاهمك إيه؟
0: تعرف لو نسأل أمهاتنا بس لو يرجع فيك الزمن 10 سنين
1: ما بجيبكم.
0: لا عن جد مبارح أنا بس حكينا موضوع الحلقة عم رنيت على أمي بالليل بقولها لو يرجع فيك الزمن شو بتعملي؟ بتقول لي عادي بعيش نفس التفاصيل تمام وبجيبكم مع نكتكم وزناختكم
1: ونفس القصص
0: وبتجوز ابوكي وبجيب مع كل تفاصيل حياتي ولا ماما ولا شيء بتغيري بتكي لا ما بغير ولا شيء بتخيل انه مثلا انا بتسالين هذا السؤال يعني بكتب لك موشح من كل اشياء ما
1: انت سالتيه على التليفون ولا كنت فوق راسه وبتهدي
0: لا كنت بحكي على التليفون صراحه
1: على قضية انا عم بتاكد حاولت اني اشوف لك الحل بس طلع عن جد هيك من قلبها شوفي هون خلينا نسمع مسيطرة صراحة هاي الأغنية بقدرش أحكي
0: بالأسف أنا مش سامعة بس
1: سامعة

0: لا قبل ما تحكي سؤالي
1: انت عملت لي ميوت لحسيت انا كنت فاتحه تمي اسناني بلشوا يتحركوا قبل ما تحكي
0: قبل ما تسالي سؤالي للبنات يا بنات انت بس تحطوا اغنيه مسيطره باعراسكم شو بتهيئ لك
1: بتعرف انه مره صارت يعني وصل الموضوع انه واحده حطت اغنيه مسيطره بعرسها وطلقت حكالها انا بتحكي لي بتغني لي هيك اغنيه
0: لا شو بتهيئ لك
1: يعني لا انتي ولا امكي ولا ابوكي ما ودي اياكي وانا رحت وكلي على الله يعني فاهم هلا ممكن تعمليها من سبيل بدنا نهدى شوي تقدري تعمليها من سبيل الفكاهه بس يعني مش بالعرس
0: ما بحسها بالعرس انا كمان يعني غنيها انت بينك وبين ما عندي مشكله
1: ممكن تغني له الاخر
0: خلينا ناخذ اتصال صباح الخير الله يعافيك كيفك يا زيد
2: شكرا الله الحمد
0: زيد بس وطي صوت الاشياء اللي بتسمعه منه
1: لا زيد سكر الشباك وسمعنا من التليفون
2: هو من التليفون
1: انت من التليفون سامعنا وينك انت يا زيد
2: والله هذا الطريق مروح من عمان على الاربد
1: يعطي
0: ان شاء الله بالسلامه يا رب
2: اول شيء في تعليقين لو يرجع الزمن ما بكملش دراسة أو ثلثين الشعب في الأردن الشباب فئة الشباب ما بيكملوا دراسة بيهاجروا من البلد
1: ليش ليش ليش احكي لنا
2: أنت بتدرس وبتتعب وما في فرص عمل عندك تفتح قطاع خاص وتنظلم فيه تستنى وظيفة ما في
1: طب يا زيد أنت مع إنه الواحد يشتغل بشهادته الجامعية ولا يفتح له شغل خاص شو مكان
2: حاليا الاثنين ما فيش يعني تفتح فتحنا مصالح خاصة ضرائب ورسوم وإلى آخره مع السوق الحالي بتاع العمل راح تفشل يعني ما راح تخسر أكثر
1: يعني أنت لا مع حد ولا مع حدك مع الهجرة
2: بالضبط لأنه أنت بتدرس مثلا في يعني إحنا نخلص ماجستير في دكتوراه في كذا كلها قاعدة ما في فرص عمل
1: في
0: يعني زيد بتغير التخصص ولا ما بتغير الدراسة كاملة
2: لا بحب تخصص وكنت مبدع فيه يعني انا مخلص ماستر تربيه بدنيه
1: اوكي
2: بس فرص العمل عندكم القطاع الخاص بظلمك والحكومه ما فيه
1: يعني هم بين انه هم مدور اصلا ويعني هو عنده اراده معينه انه هو بده يلاقي 1-2-3 بس ما عم بيلاقي اول شيء يسعد صباحك يا زيد وان شاء الله هالامور بتتغير وبتلاقي هيك شغل حلو ومرتب وبالاخر اسمع يعني هلا هالتعليق زيد فعلا بدايه انه فعلا في جزء من الشباب الى الان بيكونوا دارسين ومخلصين مراحل عاليه من التعليم ولكن السوق يعني عم بظلمهم او بيكون في شيء وفرت فرص عمل وبنفس الوقت بيكونوا جد مبدعين يعني هو عم بحكي لك انا شغلي اصلا دارسها وبحبها انت تخيلي قديش الشاب اذا كان دارس شغله بحبها او البنت بيكونوا مبدعين لانه انا وهو انا ماخذ شغله مش انه بدي مصاري انا ماخذ شغله بحبها فالشكوى اللي عم بتصير هلا انه بصير بيجي بحكي لك مثلا انه احنا بنتعب واحنا بندرس واحنا بنقعد تقريبا احنا 3/4 عمرنا بروح يعني نص عمرنا
0: بدراسه فعلا
1: بدراسه 25 سنه احنا تقريبا اذا الواحد بدرسه بده يكمل بوصل عمره 29 وهو بدرس فتخيلي بعد مثلا كل هذا الوقت وكت المصاري والالفات اللي بتروح يمين وشمال
0: على الدراسه فعلا
1: ما تلاقي وظيفه يعني انت اللي بتدفعه بالجامعه وبالمدارس بدنا نحكي اقلها مثلا 15-20 ألف مثلا خلال كل هاي الفتره 10,000 5 كل حدا وضعه فهمتي كيف كل هاي المصاري تنكب بزبالة عشان راتب 300-400 دينار
0: وغير هيك بتحسي كمان لين سوق العمل اللي بيروح عليه الطلاب بس تخرجوا من الجامعة بقول له أنا بدي خبرة طب ما هو ما لحق يتخرج يعني كيف أنت بدك خبرة سنة وهو خريج جديد وغير هيك بحطوا رينج الرواتب بتكون لخريج جديد يعني رينج كتير رواتب كتير قليل وبتطلب خبرة طب أعطيه خبرة أصلا أحسن إيش أنك أنت تجيب الطالب عندك وتدربه أنت يعني خبرة خبرة شركتك بيكون الوضع كتير غير فياريت هيك عن جد سوق العمل هيك يحس شوي بالطلاب بس يتخرجوا
1: مليون بالمية
0: وما يحكي لهم بدنا خبرة
1: الله يجبر في الخير آمين هلأ في بعدنا بس في عنا بعد الفاصل ضيفة ولا لا صح احنا نتأكد صاري احنا على رأس الساعة ان شاء الله راح يكون في عنا
0: ضيفة
1: يسعد صباح
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور
5: قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: ملقان بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: انت اضياء عم تتسلى فينا يعني فوق
1: كميه الاستفزاز اللي عندي انا مو قادره اسيطر عليها.
0: هلا تكون علاقتنا وطيده ولا لا؟
1: انا عندي سؤالين هلا. الاتش ار كيف بشكو على موظف؟
0: كيف ايش
1: بشكو على موظف؟
0: كيف بيشكي على موظف الاتش ار؟
1: بشكي اضياء مش عارفه كيف.
0: مش مجال حبيبتي انت على الهوا عادي. الشكوى هلا واصله بتكون للاداره مباشره. لا يا ريت يا جماعه ما في والله ما في بعد ضياء. صح انه صوته مستفز بدون ما نشوفه.
1: انا بس اشوف شكله عادي.
0: اسمع ضياء انا لقيت حل للموضوع. في إشي بتوصيه من شيء ان هو كاميرا عاكسه بتكون انت حاطها قدامك وبحط عندي وحده وهم ببين وجهك كل التفاصيل فهاي خلص.
1: والله مستفز.
0: اسمعي تعي احكي لك هاي قصه قراتها امبارح. بحكي لك طبعا هي يعني ما بعرف اذا هي صحيحه ولا لا. صوتي راح بنت انقذيني.
1: صوتك راح. القصه هي يلا احكي
0: هيك انت انقذتيني. اوكي القصه بتحكي انه هذا في شاب راح يتقدم لبنت فبتعرفي الاهل بالعاده بس يقعدوا مع الشاب شو بتشتغل شو بتعمل شو وظيفتك شو الى اخره. فوصلوا لسؤال كم راتبك؟ فلما قال له بحكي له والله عمي انا راتبي 370 دينار. فقال له عمي يعطيك العافيه شكرا لك انت راتبك حتى عليك ما بصرف. فالشاب مصدوم بحكي لك انه معقول هلا مثلا لو مثلا هو بده يرفضني هل ممكن يحكي لي هذا الحكي وجه لوجه انه انت يعني عشان راتبك قليل انت ما بتنفع؟ طب يسلك لي يحكي لي كلمتين بعد ما اروح يحكي والله ما في نصيب. ولكن هو شعر بالاحراج الشديد قدام اهله ووالده ووالدته وبحس هاي الشغله ممكن تعمل للشاب هاد صدمة صراحة انه هو كان صريح وهو داخل من الباب وعامل ومسوي وبالاخر يعني بتعامله معه بهاي الطريقة. انا هلأ سؤالي لإلكم يعني انتو شو رأيكم بتصرف الاب؟ اوكي ولو انتو مكان الاب هل ممكن تسألوا هذا السؤال او ممكن عشان هيك راتبه انكم ما توافقوا ولا لا؟
1: حتى كتبت لنا جود قصة
0: أيوة
1: صارت يعني بحدا بيعرفها قالت إنه عريس تمام خطب سنتين كاملين هذا تكمل على حديثك إنه ليش قد الواحد لازم يكون صادق. خطب سنتين كاملين كان مستنى ظروفه تتحسن كل ما يسألوا أهل العروس متى العرس يقولهم شوي لقدام شوي بس تتحسن ظروفي. أبوها مسك العريس قالها بدك تعطيني موعد هلأ للعرس. فعليا أعطاه موعد أوكي إنه بهذا التاريخ رح يكون عرسي. وهو لسه لا دافع مهر لا محضر بيت لا معطي البنت تجهز أمورها ولا مشتري ذهب ولا أي تفاصيل. وكل يوم تحكي له متى بدنا نعمل هاي الأشياء كلها يحكي لها شوي منروح بيومين منخلص كل إشي بدك إياه حتى البيت تمام والأثاث. بس تحكي له متى بدي أروح أشوف البيت يحكي لها أنا عامل لك مفاجأة وبدي إياك تتفاجئي بيوم العرس. شو صار يا حبيبتي؟
0: شو صار؟
1: بيوم العرس
0: فاجأت
1: العريس اختفى. البنت مجهزة حالها تستنى ببيت أهلها تطلع يجي ياخدها العريس. هو طبعا لا حاجز صالة ولا حاجز ولا إشي تمام وقعدت ببيت أهلها تمام تستنى العريس يجي ياخدها عشان يروحوا على الصالة. العريس ما أجا وهرب من العرس
0: تمسحي
1: لأنه هو بحبها وبده يكمل حياته مع حبس هو ظروفه مو مساعدته أنه يعمل عرس ومو قادر يصرح لأهل العروس إنه أنا ما معي فلوس أجيب كامل هاي الأشياء اللي بدكم إياها.
0: بس معقول يخليها لآخر يوم؟
1: لآخر يوم.
0: والله هذا
1: هو أنا بحس يعني كرأيي هو بحس إنه ممكن هو عمل هيك إنه خلص البنت تجوزه يعني وخلص على ظروف الموجودة فيها حطها تحت الأمر الواقع. أو إشي تاني اللي هو يا حرام إنه ممكن بده يتهرب من ظروفه.
0: ما بحط
1: وما بده يخسر البنات.
0: لا ما بحط له عذر ابدا. في حدا بيهرب يوم العرس
1: بنفس يوم العرس؟ هي شكلها لقريبة جود يعني
0: لا ما له عذر ابدا يعني.
1: هلا بعد الهوا بدنا نسال جود على تفاصيل
0: عن جد بدنا التفاصيل. بس انه يعني اوكي ممكن هو مش قادر يحكي عن وضعه ولكن بيقدر يحطهم تحت الامر الواقع. انا زلمه حكيت 1-2-3 بستنى ظروفي تتغير ما تغيرت صار معي 1-2-3 وقتها الاهل يا انه بفكروا بطريقه ماديه يا انه الاهل بفكروا بطريقه انه انا بنتي هذا الشخص بيحبها معاها بيحاول بدي استر عليها. اما انه يهرب وقت العرس هذا لا يعتبر رجل صراحه.
1: كمان بنحكي عن موضوع الصدق قد الموضوع الصدق وهيك التفاصيل. الواحد يحكي كل تفاصيل حياته من اولها قبل ما يدخل باي علاقه علاقه شغل علاقه زواج. خليك صادق صح. لأنه الصدع هو يعني حل كل إشي، الكذب حبل قصير يا جماعة. فيعني إذا إحنا كذبنا مرة مرة مرة خلاص بتبطل في ثقة بين أي علاقة، حتى بعلاقة الشغل وبعلاقة الأزواج، علاقة الأم بابنها كمان يا جماعة. إذا أنت كذبت عليه أول مرة وكذبت عليه تاني مرة عمره ما راح يصدقك.
0: أنا من وقت العادية بطلت أصدق ماما.
1: فوالله بتحس إنه فعلياً حتى يعني ترباية الأولاد لازم يعني تبنيها على صدق فعلياً. صح صح. لأنه بتعرفي شغلة أنا عم بلاحظ كتير لينا، بس أقعد مع أعداد صحباتي وأعداد خواتي أو صحباتي أو كذا قرايبنا، بتحسي شغلة لين الابن صار يكذب أمه. يعني إذا حكت هي قصة أو يعدل لها على القصة، لا ما صار هيك، لا انت بتبالغي. حتى الصغار بتعرفي عم بقولها مثلا لا ما صار هاي التفاصيل. فقدي الواحد هيك بس يكون ابنه يكذبه قدام الناس، بتحسي انه قدي الموضوع
0: سيء.
1: والله صعب هيك.
0: صح صح معك حق. يعني انت عم تحكي انه احيانا، بس احكي لك شغله رندا، انه بحس هاي الشغله كلها بترجع لانه انت يا الله رندا انا فتحت الواتساب بيني وبينك يعني مريت ما فتحته. المهم ترجع الشغلة لأنه أحيانا بتضطري تكذبي مع أنه ما في سبب لأي كذب في العالم، وما بنحط له إحنا إيجابيات، وما عم نعطيه مثلا فرصة. بس الفكرة أنه في ناس بخلوكي تكذبي، سواء بوضعك الاجتماعي، بحياتك، بأمورك، لأنه هم هيك بحبوا السطحية. بس خلينا نسمع الأغنية مع بعض.

0: قاعدين هيك قاعدة عند عمتي فكلنا قاعدين هيك مع بعض ولا بتيجي عملوا ترمسوه. فاجت واحدة من بنات عمتي بتحكي يا الله ترمسوه اللي هي الكل بسكوت مع النسكافيه يعني نوع من انواع الحلويات.
1: انت هاي الكلمة
0: تشيز كيك اعتبره مش مشكلة. ففجأة بتحكي اكتر حلو انا بحب اعمله بالبيت كثير الاولاد بيموتوا عليه. فبنتها يمكن عمرها 6 سنين ماما ليش بتكذبي احنا بحياتنا ما اكلنا كيف يعني اكتر حلو بتحبيه. هذا اول موقف. ثاني موقف عم تلعب بالسلايم فيها جايبين سلايم جديده اللي هي هاي العاب اطفال يعني فبقولها اعطيني هيك فامها شو بتحكي لولو انا هاي حتى بالبيت بقول لك ما تلعب فيها لانها بتوسخ. ماما بحياتك ما جبتي لي اياها. مسكتها والله لا موتك يا ماما
1: تعرف شغله يا ماما تعرف الاولاد عندهم هاي الشغله فعليا بتكون الام صادقه وبتحكي مثلا القصه 100% بس هم بيركزوا على التفاصيل الصغيره يعني ممكن بنكون ماكلينها بس هي مو حكت لهم شو اسمها
0: كانت بجد ثاني
1: لا وغير هيك ممكن بتكون مخففه طبقه زايده طبقه لون غير انت ما بتخيل الاطفال بس يروحوا عند الناس بصير يحكوا عن الموز شو هاد
0: مش طبيعي
1: شو هذا
0: يعني مجاعة جاي من مجاعة
1: ماما شو يعني تفاح
0: مثلا يعني هاي الشغلة موجودة. أنا كنت مثلا مرة ماما أخذتني عند ضيوف شربت كل كاساتهم من القهوة قلت لها ماما يعني فوق ما أنت عملتي لنا في حياتنا مش شربين قهوة كمان تشرب كاسات الضيوف يعني تخيلي شغلتين مع بعض
1: فيعني
0: لا تاخذوا أولادكم خليهم في البيت
1: خليهم بالبيت صراحة. وإذا ابنك حكى لك ما صار هذا الحكي
0: اضربي اعتمه انا مع التربية القديمة فاهمة كيف عشان اسمعي يعني احرجتها اول مرة وتاني مرة وتالت مرة ومش بس هي بتحرجها بتحرج عماتها بتحرج الحمال اي حدا في العالم حواليها بس بدها تكذبه فاهمة كيف. بعدين كنا بنعمل تمثيلية فعم بحكي لها مثلي انه انت قاعدة انت وزوجك بمطعم وولادك حواليك وهيك يعني بتعرفي احنا فاضيين. ففجأة بتيجي بنتها بتحكي بنتها طبعا صارت تمثل احد يا امير لا تعمل لا تسوي خليك لا تنط بلش تواجه ان امها كيف بتكون معصبه بتحكي كل الناس بصيروا يتفرج علينا ماما بتصير تصرخ. قلت لها ماما انا في اشياء بحب احكيها في اشياء ما بحب احكيها لا تفضحيني. فيعني البنت ما شاء الله كاسره يعني
1: هم الاولاد هيك. بعدين اذا راحوا عند دار جداتهم واذا مسكتهم خالتهم
0: أيوة.
1: خالتهم عم تسمعني بتقول لهم شو صار تفاصيل معكم بابا وماما تطاوشوا شو شو شو ليش تطاوشوا مين زعل بعد ثاني بابا ضرب ماما كثير
0: ما بسأل بابا ضرب ماما بحكوا ماما ضربت
1: بابا

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جامعة الدول العربية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق. الصين تقول إنها تأمل أن تلتزم جميع الأطراف بخيار السلام من خلال الحوار والمفاوضات. الصين تقول إن إعادة فتح مضيق هرمز ستعود بالنفع على المجتمع الدولي كله. وزير الخارجية الألماني يقول إنه يجب ألا تشكل إيران تهديداً بعد الآن. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن السيطرة على المناطق الأمنية من أعظم إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أي تطورات في لبنان فسوف تهاجمها.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار، وبيت الشعر دار. اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: صباح الخير ويا صباح النور. لسه مكملين معكم اليوم أنا ورندا. يعني اليوم دخلنا بموضوع لو رجع فيك الزمن 10 سنين إيش بتعمل. الناس اللي بتغير الناس اللي بحياتها، الناس بتغير شغلها، الناس بتحكي لك ما بدرس جامعة، الناس بتحكي لك بهاجر، كل حد كان عنده شغلة مختلفة. يعني فاهم كيف؟ بس إحنا لما ندخل بالبارت الثاني بالحلقة بلشنا نحكي عن آخر الترندات وآخر الأخبار اللي صارت. آخر خبر أنت عطيتينا إياه ترند هلا قبل غششيهم يا يلا معاك المايك اليوم. أنا حسيتك حكيت يلا لما قلتي لي يلا أنا فكرت إن أنت عم تستعدي. طب تعالوا أقرأ لكم هاي الشغلة. فعلا أنا حبيتها كتير. أوكي اسمعوا معي.
1: بلشت كل شيء والله دي أهلا بقلت لنا خلينا أبلش. يا حضرين ضياء بس ثواني خليك معنا خليك معنا على السماء يلا.
0: أوكي بدك تحكي
1: يلا. الحكم بتعويض امرأة ب30,000 درهم إماراتي بعد ما علقت بالمصعد.
0: أوه التعليقات هذا كان أنا مليونيرة هلأ.
1: بالضبط علقت بالمصعد أعطوها 30,000 درهم تعويض لأن هي خافت وبالمصعد.
0: حبيت وين هذا المصعد؟
1: بالإمارات.
0: إذا أنا ما خربته ما بكون اسمي لين.
1: بس
0: في ناس بيعرفوا يستغلوا الفرص على فكرة.
1: لو هون علق عندها عليها بالمصعد شو بيسوي؟ ممكن تنادي واحد يسمعها.
0: أسئلة محرجة مش عارفة شو بدي أعمل. ايوه ممكن يبهدلوها. لسه بدي احكي بهدلوها. شو مطلعك انت بالمصعد
1: مثلا؟ طب احكي احكي
0: شو كبستي؟ كرر نيتي الجرس ضبطت امورك.
1: شو كبستي
0: شو كبستي؟ اي طابق روحي.
1: عمرك علقتي بالمصعد ليه؟
0: انا دائما بس بتبع العماره عندنا بالبيت. يعني كانوا احيانا يعني انا اعلق مثلا الفجر يلاقوني الظهر عادي جدا.
1: انا علقت فعليا بمصعد البيت لين اجاني الحارس تبع العماره بقول لي ليه ليه ليه طلع بالمصعد؟ قلت والله بشو اطلع بطلع الطيارة. فيعني ان شاء الله يكون هيك عنا تعويضات مالية يا جماعة. كل يوم بعلق بالمصعد انا رح اعيش بالمصعد. ابراهيم مثلا لو علق بالمصعد ما حدا بطوله.
0: بس في ناس عندها خوف من من الاماكن الضيقه اصلا. يعني انا مثلا من الناس مثلا اذا بحضر فيديو واحدة مثلا بتعمل الغوص هذا بالكهف عرفتي اللي بغوصوا بكهف مثلا الضيق او البحر لما يكون مثلا انت صح انه البحر كبير وتحس انت حالك مخنوقه انه فيش نفس او مثلا المصاعد المسكره. في ناس عندها فوبيا مثلا من الاشياء اللي فيها ثقوب فاهمه كيف. يعني اذا بتشوف إشي فيه ثقوب تتوتر. في ناس مثلا بيحكوا لك في عندك علقنا. في عندها خوف مثلا او توتر.
1: في ناس بخاف
0: من الدم مثلا. أنا كل حد عنده فوبيا معينه من شغلات.
1: في ناس بخافوا من البسس.
0: لا ما بطلع لكم والله ما في احلى.
1: والله في ناس كتير بخافوا من البسس
0: مثلا. بس هذا انت من الناس طبعا. هي يعني اشرت حالها شكلك مو شايفه انه انت على الهوا.
1: انا قلت ما قاطع عليكي.
0: طب خلينا هيك نسمع مع بعض هاي الاغنيه اللذيذه ونرجع لكم
1: نزوزه.

0: يا رب انك هيك تمضي اليوم وما اشوف ضياء يا اخي. بس بالفواصل بطيئه، ليش في الحلقه ما بطيئه؟
1: عشان صوت بدون صوره استاذه عن جد والله انك انت
0: فاصل فاصل فاصل اتصال اتصال اتصال خلص انت لزوز. الترند الثاني يلا.
1: الترند الثاني عندي. اوكي هلا انا ما عندي ترند اوكي، بس انا عندي هون هيك مثل جميل. اسمعوا لي هالمثل.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
1: كلمة اللي عراسه بطحة مثلا يحسس عليها، هاي أول شغلة. أو إذا هاي المصيبة إجت على مقاسك فلبسها مثلا. أو مثلا في شغلة بحكوا لك ياها زي أنت بتزدي كلمة معينة والشخص اللي قبالك ببلش يهاجمك، أو الشخص اللي قبالك ببلش يحس أنه الكلام موجه له. اعرفي خصوصا بهذا الموقف انه هذا الشخص مسيء لإلك، سواء انت بتعرفي او ما بتعرفي من وراك. فلما شاف انه انت بلشتي تحكي في الموضوع، اول تصرف عنده انه هو بده يهاجم سواء قدامك او لا. يعني مثلا احيانا ممكن تنزلي انت ستوري تكون انت متضايقه او زعلانه، مش شرط يكون في سبب معين. مش شرط يكون في سبب معين، ولكن الاشخاص اللي عاملين فعلا هاي الاساءه بحسوا انه هذا الحكي موجه لهم. قديش صارت معك قصص انت فعليا ما كان قصدك، واكتشفت الناس اللي حواليك انه هم فعليا ما بيحبوني، فعليا حكين عني وانت مش قصدك. يعني انا ياما عملتها بناس انه بيحكوا لي لين لايش، قلت لها خلص انسي بديش احكي مثلا، ما في داعي ما في داعي احكي لك شو عملتي، ما في داعي اعمل. بالاخير بتفضي كل اللي ببطنها، يعني بتحكي انا حكيت وانا ما كان قصدي وانا وانا وانا. فديروا بالكم من الناس اللي بيضحكوا لكم والناس اللي بيقعدوا معكم والناس اللي احنا فخورين فيكي احنا بنحبك احنا
0: صار البنات.
1: هذا كله عبارة عن كذب. إذا بتلاقي شخص واحد زي هيك فأنت تعتبر شخص محظوظ ها، من كتر الناس اللي بميت وش
0: معك حالي. إنه فعليا إحنا عم نواجه خصوصا البنات، ما عم نلاقي حدا عن جد بخاف عليك من قلبه قليل. يعني صحباتك غير هلأ خصوصا اسمي بقطاع العمل أو بقطاع الشغل، مش كتير بتلاقي فعليا حدا بخاف عليك من جوا قلبه. بس إحنا صايرين بطبيعتنا كبنات كشباب ما عم نقدر نتحمل النقد. يعني حتى لو كان النقد بشكل عام أو النقد الناس اللي بنسمع لحوينا شو بيحكوا، إذا منوجه هذا النقد بياخذ الموضوع بشكل شخصي. مع أنك أنت ما بتكون تقصد أشخاص معينين، بس فعليا بيجي هيك زي ما قلتي بيجي الموضوع على مقاسهم. وإذا أجى الموضوع على مقاسهم يلبسوا كرد. إحنا فعليا إحنا كرد ما منرد. ليه؟ لأنه إحنا أحلى من هيك.
1: حبيت انا انت اهدى وركز وكل هذا. اسمع، حضرت مقابله تبعت البودكاست اللي بتحكي لو اجتك لو انت كنت قاعده واجتك دبانه شو بتعملي؟
0: كشه.
1: لا مش هيك جاوبتها. فبتحكي لها شو اسمه، ايش الدبان ما بيجي الا على التراش اللي هم المهملات. فاهمك انه هيك يعني هي فاهمه. المهم نرجع لموضوعنا.
0: تقبشوني تقبشوني. يعني النقد عادي، خليه ينتقد واللي مش عاجبه. بالعكس انا دائما بحس شغله،
1: دخلنا على فيسبوك، احنا دخلنا على فيسبوك
0: دائما بحس شغله. اقول لك شغله والله بحس انه هو الناس اللي بنتقدك بشكل ايجابي تمام، انا ما عندي مشكله فيهم. واللي بنتقدك عشان هو يطورك او يصنع منك إشي حلو كمان ما عندي مشكله. بس النقد بشكل سيء انا ما بحبه. الكلمه اللي طالعه منيحه والكلمه العاطله منيحه.
1: لا يعني لا. يعني دائما بحكوا
0: عيد حسين الكلمة العاطلة طالعة والكلمة المنيحة طالعة، فخليني على الكلام المنيح يا جماعة.
1: عن جد هذا سواء هذا الحكي سواء للشباب أو للبنات، دائما بيحكوا امدحوا حسنات بعضكم. يعني إذا أنت عم تشوفي شغلة إيجابية احكيها، الشغلة السلبية وصليها بطريقة إيجابية حتى لو إنها سيئة.
0: معك حق معك
1: بس حق. بس الفكرة إنه إحنا مش بحس لنا ما بنتقبل النقد، بس طبيعة الشخص يعني طبيعته النفسية إنه هو بس يسمع إشي سلبي بضل بباله الموضوع ما بيروح. يعني ممكن أنا أحكي لك أنت كتير طالع شكلك حلو، أنت اليوم كتير مرتبة عادي بتحكي شكرا، بس مثلا ممكن أحكي لك مثلا رندة ليه نصحانة شعرك ولا ليه نصحانة ولا ليه هيك أسلوبك. أنت بتضلك تفكري بالموضوع لوقت طويل مع أنه الكلمة الحلوة ممكن تنسيها بعد ثواني. فطبيعتنا إحنا الشغلة السلبية بتضل ببالنا. ناسي عجلة مضربت مع ضياء، وهذا يعني أنه سكر الموضوع.
0: يلا.
1: حاضر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: ابو حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركه وضوح. يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسه قويه، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبره، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعه، ومتاكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوه بخطوه.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: يا أردني، النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

0: افسح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس والسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: ماشي واشترك بي ان مع سنابس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: انتم مين معكم لليوم؟ مشوارنا لسه ما خلص معكم من هلا لسه للساعة 12، بس اليوم ضيفتنا بالاستوديو كلها طاقة وألوان وحيوية. بدي أحكي صباح الخير لأسراء شريم، هي مصممة أزياء. صباح الخير.
1: صباح الورد. كيفك؟ الحمد لله تمام.
0: كيف الأمور؟
1: الحمد لله.
0: حبينا اليوم تكوني معنا، أول شيء نعرف شو الألوان الصيفية اللي البنات عم بلبسوها هلا، التلبيقات كيف فكرة هيك، طلعت معك فكرة إسراء عباية، هاي التفاصيل. أول شيء عارفيني شو إسراء عباية؟
1: اولا بدايه صباح الخير على الجميع. صباح الخير لك ران.
0: صباح الورد.
1: فكره اسراء عباي بلشت معي بوقت كورونا. كنت مصابه كورونا، كنت بين اربع حيطان محجوره ما بقدر اطلع مكان، فبلشت عندي الفكره. انا هلا كاسراء انا بحب موضوع الالوان، التصاميم، تلبيق الالوان من زمان، من يعني من انا وصغيره، من ايام الجامعه، من ايام المدرسه بحب البق الالوان هيك مع بعض. فاجتني الفكره انه أنا برمضان لما أنعزم على أي مناسبة أو أي إفطار رمضاني بكون محتارة إيش بدي ألبس. هلأ أنا كشخص ما بلبس العبايات بحياتي،
0: أنا هذا اللي استغربته.
1: يس. فأنا لبسي بالأيام العادية بيكون كاجوال فورمال حسب. فإجتني فكرة العبايات من رمضان إنه أنا لما أنعزم على أي مناسبة أو إفطار رمضاني بكون محتارة إيش بدي ألبس، إيش ممكن أنسق. فطلعت بفكرة إنه أبلش بعباية واحدة. عملت عباي كانت هي بدايتي، كانت بالبيبي بينك، ضفت لها كلفة من الحجار الملونة، لبستها طبعا والكل سألني إنه إيش هذا الإشي اللي لابستيه، كتير حلو غريب مميز، ما عمري شفت هذا الموديل. وهيك ومن هون بلشت الفكرة، يعني إجاني الحماس من ردة فعل الناس إنه إيش كتير حلو اللي إنت لابستيه. يس.
0: فأنا كنت أعرف أسراء أنك أنت كنت عم تشتغلي شغل عادي بشركة معينة وتركتي هذا الشغل عشان شغفك بالتصميم.
1: يس مزبوط هذا الحكي. هلأ أنا الإشي اللي يعني ما بنكره، أي شركة اشتغلت فيها ضافت لي كتير بحياتي، بالعكس أعطتني تجارب بحياتي، تعرفت على ناس، أخذت خبرة، تعرفت على أشخاص.

0: طيب شو بيميز إسراء عباية؟
1: اللي بيميز إسراء عباية اللي هي تصاميمها الفريدة المميزة اللي مش موجودة في السوق.
0: قماشة كمان؟
1: يس.
0: كيف الواحد ممكن يختار قماشات العبايات إنها تضايم معه؟ كتير عم نسمع هلا الأشياء التجارية بالسوق تغسليها غسلة بعدين ما بترجع فعليا.
1: يس.
0: كيف ممكن؟
1: هلا كإسراء عباية أنا بختار القماش اللي هاي كواليتي. ما بسترخص صراحة، ما بحب أنا كشخص كإسراء بحب ألبس إشي مرتب، إشي مميز، إشي فريد.
0: مو ضروري يكون كتير غالي.
1: بالضبط، مو ضروري يكون غالي، يعني بالأيام العادية مو شرط إنه كل لبسنا يكون براندات بالحياة، لا، المهم الشخص يكون عارف ينسق، عارف يختار إشي يناسب جسمه، يناسب شكله وبناء عليه. هلأ اللي يميز إسراء عباي اللي هو مثل ما قلتي الأقمشة اللي بختارها، بختار أجود أنواع الأقمشة، بستورد من برا، من دبي، من الصين، من قطر، وفي أقمشة هون محلية عنا بالأردن، لا أنكر هذا الإشي. بالنسبة للكلف اللي بضيفها على تصاميمي هي اللي بتميز تصاميم إسراء عباي، يعني إذا رح يشوفوا صفحتي رح يعرفوا إنه الكلف والأشياء اللي بستخدمها عن جد فريدة من نوعها ومش موجودة بأي مكان.
0: شفت كمان إسراء إنك عم تستوحي عباياتك الجمال، الصحراء، أشياء بتخص الأردن،
1: تراث. مزبوط، يس، دخلت هذه الأمور بطريقة تراديشنال أكتر عن المألوف، يعني الجمل استخدمته على أكتر من طريقة، استخدمته على قماش اللينن، استخدمته على قماش الكريب الباربي، وآخر التصميم كان اللي هو على جاكيتات الجينز. تعرفي إحنا هلا صيف والترند الجينز ما بيروح يعني، وأنت سألتيني عن الألوان اللي هي الصيفية.
0: شو الألوان
1: هاي السنة؟
0: يس،
1: اللي هي البيبي بلو، بيبي بينك، اليلو، البرغندي لسه موجود معانا، الأبيض ما بيروح طبعا، موجود دائما، الجينز دائما موجود، لازم يكون بخزانة أي بنات، يعني بحس هذا الإشي. البني، ألوان الصيف الباردة، الأورانج.
0: شو أنت كأسراء ما بتحبي لونين مع بعض مع أنهم ترند؟
1: ما بحب
0: أو ما لبستيهم وما عملت تصاميم فيهم مع أنهم ترند وضاربين يعني ترند هلأ الألوان. سؤال بحير،
1: هو بحير شوي. هلأ مش ما عملتهم لأنه أنا ما بحب. هلأ الناس أذواق أصلاً، أنا
0: طبعاً.
1: في كتير تصاميم مثلاً بعملها ما بكون متوقع أنها تطلع ترند أو أنه الناس تحبها، فإنه أوكي أنا بوثق بشغلي وبعرف إنه أنا إيش بعمل وهيك، بس بستغرب إنه مش كل إشي أنتي بتحبيه أو أنتي عاجبك بيعجب غيرك. يعني لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.
0: 100%.
1: فهذا الإشي عرفته واكتشفته بمجال إسراء عباي.
0: هلأ كمان إحنا طالعين على كأس العالم زي ما بتعرفي، وهلأ كل التيشيرتات للمنتخب موجودة، فكيف أنت عم تعملي هلأ ديزاينات، كيف عم بتلبقي التيشيرت، هاي التفاصيل.
1: أوكي، هلأ لاين اللي هو المنتخب أو لاين اللي هو التيشيرتات الأردن، إجتني الفكرة من اللي هو منتخبنا الأردني، إن شاء الله الله يوفقهم يا رب، وإن شاء الله إنه نفوز، ما بعرف عندي إحساس إنه حنفوز
0: إن شاء الله.
1: و بالمناسبة أشكونا نحكي
0: هلا كيف عم بتنسقي كلر المنتخب، كيف عملتي تصاميم لهذا الإشي، عم بتضيفي عليها ومشغلة بنفسه هو الكلر، عم يعني عم تهتمي بالقماش أكتر.
1: هلا إجتني الفكرة من إنه أنا كنت بدي أطلع أحضر مباراة، فكنت حابة إنه ألبس إشي بخص الأردن. تمام، فاجتني من هون الفكره انه ليه ما اعمل هذا اللاين لإلي انا، يعني ليه ما انه اتفرع لاكثر من لاين عندي، مش انه بس يكون اسراء عباي، لا انه افوت اشياء تانية. هلا انا رح احكي عن المنتخب، وبعد المنتخب رح احكي لكم عن الفروات الاردنيه برضو والتراثيه. اللي بلشت فيها بفصل الشتاء. بالنسبه للتيشيرتات المنتخب بختار برضو نفس الشيء، اجود انواع الاقمشه، ما بختار اقمشه مثلا انه تكون اللي بتوبر او بتقطن، الطباعة مستحيل إنه تتشقى.

0: المحجبين نفس الشيء بتضفت عليهم
1: المحجبين شيء. اللي هو النسكم التيشيرتات يس. هلا بالنسبه للرسمات او الطباعه اللي بطبعها انا بختار اشياء يعني ما بختار اشياء انه عج او هيك بحب الاشياء الناعمه السمبل يس. بس برضو بعمل على الطلب اي حدا بده رسمه معينه نقشه معينه ممكن انه اعمل له اياها ومو شرط بس انه تكون طباعه ممكن انه نعمل درزه
0: يس هي اكيد. انا شفت انك انت عم بتعملي كمان درزات بالتيشيرتات المنتخب واشكال حلوه واشكال جديده فان شاء الله كل التوفيق لك يا رب والتوفيق لمنتخبنا
1: ان شاء الله.
0: احكي لي كمان عن الفروات قلت لي كنتك تحكي عن الفروات
1: يس. هلا انا بالشتاء فتت بلاين الفروات الاردنيه تمام وتميزت فيهم الحمد لله. عملت الفروات اللي هي بعدت عن السدو اللي متعارف عنه الموجود بالأسواق دخلت السدو بس بطريقة تميز إسراء عباي. بعد هيك كمان ضفنا على الفروات اللي هي الكلف ضفنا الكلف الفلسطينية كانت وقتها حرب غزة إن شاء الله إنه يا رب تنتهي الحرب على خير وسلامة
0: إن شاء الله
1: عليها. فميزني هذا الإشي والحمد لله كان في كتير إقبال على هذا الإشي. ضفت الخط العربي على الفروات اللي هي العبارات عملت أنا بحب الحصان فبرضه ضفت رسمات وأشكال يس.
0: إن شاء الله يا ربي الله يوفقك إسراء وإن شاء الله يعني من نجاح لنجاح
1: إن شاء الله يا
0: بس
1: رب.
0: بدي نصيحة منك هيك لأي حدا حابي يبلش بالنظام التصميم حابي يصمم عنده شغف في التصميم بس لسه ما بلش
1: أوكي. هلأ بنصح أي صبية وأي بنات إنه إذا عندها شغف وحب لإشي معين إنها تقوم وتجرب وتحاول لو وقعت أول مرة لو فشلت لو لاقت صعوبات عادي الحياة بدها إنه تكوني قوية وتستمري بهذا الإشي. بالعكس أنا يعني حدا ما بحكي لك إنه أنا حدا كامل متكامل لا عادي أنا كتير أوقات كان يعني يجيني فقدان شغف أوقف أحكي ما بدي أكمل المشوار صعب النجاح كتير صعب الفشل مو حلو طب إذا الناس ما حبت الناس ما عجبها بالعكس هذا كلياته كان دافع لإلي ولا استمرارية نجاحي
0: إن شاء الله من نجاح لنجاح والله يوفقك وإن شاء الله تكوني براند عالمي مش بس محلي إسراء. بدنا نشكر إسراء الشريم على وجودها معنا اليوم بالاستديو هي مصممة أزياء وأنا هلأ بدي أودعكم بس خليكم معنا مع ضيف لين بعد الفاصل باي باي.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. خليكم على السبع خليكم بالجو عين وبتسمع. ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس.

0: بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، لكل حدا عم بسمعنا، كل حدا عم بتابعنا، زي ما عودناكم دائما بالثلث ساعه الاخيره بيكون معنا ضيف مميز. اليوم رح يكون معنا فارس الخطيب، اخصائي علاج طبيعي. يسعد صباحك.
1: صباح الورد. صباح الورد لك ولكل متابعينا.
0: كيفك؟ شو الاخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: امورك تمام؟
1: الحمد لله.
0: انا اليوم حاسه الموضوع رسمي هيك، انت لابس و...
1: يعني عشان الناس شوي تفهم
0: على طول. ما انا بحس قد ما الناس عم تشرح على العلاج الطبيعي لهلا، في الفكره بحسها لسه مش واضحه عند العالم انه متى فعليا الواحد بيكون بحاجه لعلاج طبيعي.
1: هلا بالبدايه اغلب الناس بيحتاج علاج طبيعي، يعني حتى لو انت ما عندك مشاكل ضروري انك تراجع معالج طبيعي. للأسف إنه إحنا حياتنا واللايف ستايل تبعنا مش أحسن إشي، يعني بننام غلط، بنسوق غلط، ما بنهتم بحالنا. حتى الرياضيين اللي بتمرنوا بالجيم ما بيديروا بالهم على موضوع الريكفري وموضوع عضلاتهم. فإحنا غالباً أغلبنا بيحتاج علاج طبيعي.
0: صحيح. هلا أنت كمان هلا طرحت فكرة إنه الناس اللي بتسوق لساعات طويلة والناس اللي بالجيم. هلا أنا على هاي الفكرة، أنا في ناس مثلا شغلها أصلا إنه إحنا بيشتغلوا مثلا 15 ساعة و 16 ساعة بالسيارة وبيحسوا بوجع كبير، بس بيحكوا أنا مع الوقت أو بحطوا كريم أو بدبروا حالهم بهالقصص واللزقات، فبصير معك هيك قصص؟
1: هاي أكبر مشكلة، إنه الشخص أول ما يحس بمشكلة أو بإصابة بتركها للوقت أو بأدوية أو بكريمات بتخف شوي وبترجع. لدرجة انه بعد فترة بتعود على الألم هذا.
0: صح.
1: بعد شهر شهرين بصير يزيد. بصير ينتقل من أسفل الظهر مثلا للحوض، بعد سنة بيلاقي حاله بمكان مختلف تماما. فعشان هيك أنا بحكي لازم لأي حدا بحس بألم لازم يراجع مختص علاج طبيعي دايركت.
0: ما أنت هلأ حكيت كلمة مختص، وهاي المشكلة إنه أغلب الناس ما بتميز ما بين مختص علاج طبيعي وبين حدا بيحكي إنه أنا معالج، وبالآخر ممكن يروح مكان تاني ينصدم من النتيجة. فأنا بدي إياك كمان توضح للناس اللي عم بسمعونا هلأ كيف الواحد يميز ما بين شخص إنه فعليا هو أخصائي علاج طبيعي وبين معالج بيحكي أنا بعالج.
1: هو للأسف إنه في ناس عم تطلع جديد بيحكوا باسم العلاج الطبيعي. حتى الأشياء اللي بيعملوها من مساج ومن أمور هاي هي لا يعني ما لها دخل بالعلاج الطبيعي ولا بصيرة بالعلاج الطبيعي.
0: أوكي.
1: لكن بيسوقوا لحالهم إنهم معالجين. والناس أنا معهم إنهم هم ما بيميزوا بين المعالج اللي عن جد والمعالج الداخل على المهنة وبيعمل شغلات ما لها دخل بالمهنة.
0: طب كيف واحد يميز أصلاً؟ كيف في طريقة معينة؟
1: بدك تميز أول إشي لازم تهتم فيه بالعلاج الطبيعي إنه المعالج يفحصك وشخصك.
0: أوكي.
1: إذا بتروح على معالج وتحكي له أنا عندي ألم هون وببلش يشتغل على مكان الألم بدون ما يفحصك وبدون ما يعمل لك أي شيء، يعرف إنه هذا قاعد بهبد معك. يس. فالمعالج أول إشي لازم يكون معه شهادة. تشوف طريقة فحص المعالج. بالنهاية المريض ما راح يقيم المعالج،
0: صح،
1: لكن ببين.
0: صح. طب فارس انت عمرك حليت موضوع زي هيك؟ يعني عمره اجاك حدا مثلا حالته مستعصيه لانه جرب يروح على معالج تاني وفجاه اكتشف انه هو يعني دمر له الدنيا؟
1: انا اجوني ناس كثير كانت تجربتهم للاسف بالعلاج الطبيعي سيئه.
0: اوكي.
1: وكنت اكتشف انهم ما كانوا يعملوا علاج طبيعي اصلا. كانوا يروحوا على واحد يعمل لهم مساج ويعطيهم كم من تمرين ويجوا عندي يحكوا لي احنا جربنا وما استفدنا. فلما كنا نفحص هاي الحالات ونشتغل معها عن جد علاج طبيعي تنحل أمورهم بمدة زمنية يعني قصيرة جدا. فضروري أنك أنت لما يصير معك أي مشكلة تراجع مختص علاج طبيعي.
0: طب فارس أنا بشوف محتواك فعليا من المحتوى المؤثر، أنه الواحد أنت مثلا شخص قريب من القلب وأنت بتحكي وطريقتك إيجابية، وبنفس الوقت الواحد بيحب يسمع على الآخر. بتحس أنه السوشيال ميديا مثلا كالسوشيال ميديا فعليا وجهت الناس طريقة صح لموضوع التمييز مثلا متى بحاجة لعلاج طبيعي، كيف الواحد يتصرف؟ يعني هاي النصائح عم تلاقي انه فيدباكس، الناس عم تتشكر، شكرا لك، انت غيرت، انت سويت، انت عملت مثلا.
1: اكيد طبعا. هو بالبداية اصلا موضوع السوشيال ميديا كان هدفه توعوي.
0: اوكي.
1: الناس كانت تحكي عن موضوع العلاج الطبيعي انه مساج. وانا هذا الاشي كان يستفزني جدا.
0: انه يعني انا تعبان كل هالتعب لاخر تحكي لي مساج.
1: انا تخرجت من الجامعة دارس اعصاب، دارس علوم حركة، دارس العضلات. فاجي اتخرج من الجامعة اسمع كلمة مساج. فانا حكيت لا. بدي ابلش اوعي الناس على موضوع العلاج الطبيعي وافهمهم انه العلاج الطبيعي ليس مساج.
0: انا مش خبير مساج
1: ابد، انا مالي دخل بالمساج.
0: اوكي.
1: انا مختص علاج طبيعي. فلما بلشت اعمل التوعية هاي للناس، الناس فهمت انه العلاج الطبيعي ليس مساج. خلصت منها، عملت سكيب عليها، انتقلت لمرحلة انه اوعيك كيف تنام. كيف تهتم بعضلاتك، كيف ما بدي احكي تعالج حالك بس نوعا ما تعمل كنترول على إصاباتك والمشاكل اللي بتصير معك.
0: طب بدي أسألك سؤال، مين بتحس أكتر عنده مشاكل مثلا، فئة الشباب ولا البنات، خصوصا من ناحية العلاج الطبيعي؟ يعني مين المراجعين اللي بيجوا عندك أكتر، بتكون فئة أكتر؟
1: الشباب أكتر.
0: الشباب أكتر.
1: البنات بيهتموا بحالهم أكتر.
0: البنات على طول، يعني لو عينها حكتها بتروح على دكتور عيون.
1: صحيح.
0: طب احنا كنا قاعدين عم نحكي قبل الهوا، عم تحكي لي عن قصة واحد كان عنده مشكلة بالحوض وانت عالجتها مع انها كانت مستعصية. بتقدر بس انت، يعني انا حابة كمان اوجه الناس اللي عم تسمعنا احيانا انه في اشياء ممكن الطبيب نفسه ينصحك فيها وتكون نصيحة كتير غلط تزيد المشكلة.
1: صحيح.
0: فكيف كانت حل المشكلة بالضبط؟
1: جاتني شخص، جاتني حالة لشخص عمره 50 سنة.
0: اوكي.
1: زحلق على الأرض وصار عنده كسر بالحوض وعمل عملية وخلص العملية، راح على الدكتور. دكتور نصحه يعمل علاج طبيعي، لكن الشخص هذا هو رياضي أصلاً يعني، بس
0: أوكي.
1: بعد فترة الانتهاء من العملية راح على الجيم وصار يتمرن لحاله. المشكلة بحالات الناس اللي بتعمل عمليات إنه أنت لازم تراجع مختص علاج طبيعي عشان يحافظ على المدى الحركي عندك للمفصل.
0: صحيح.
1: الموضوع مش فقط عضلات، في أمور ثانية، موضوع المشي، المدى الحركي، هاي لازم تهتم فيها. فالشخص هذا ما اهتم بحاله، اكتشف إنه بعد سنة صار عنده عرجة كثير كبيرة، فرق بين الرجلين التنتين
0: علينا.
1: وما في مدى حركي أبداً بالحوض اللي صار فيه الكسر. فإجاني واشتغلت معه على المدى الحركي، بس ضغطنا حالنا شوي والحمد لله صار يقدر يمشي بدون عرجة وانحلت أموره.
0: يمكن بتطمن عليك كل يومين هو من الفرحة،
1: هو يعني
0: بنام عندكم بالعيادة. عن جد أنا بحس هيك ممكن شعورك بكون كثير حلو أنت لما تشوف حالك كثير تعباني ومتضايق ودائما بتشكي لك أنه فعليا عم تتحسن. بس كنت أسألك من ناحية الجانب النفسي، يعني أغلب المرضى أو المراجعين لما يجي عندهم مشكلة معينة خلال علاج الطبيعي بيكون مثلا في عندهم ردات فعل للألم ممكن صعبة، أنت لما يكون مثلا الشخص قبالك عم بتألم أو عم توجع عم تعطيه ردة فعل انه مش مشكله عادي، ولا كيف بكون تصرفك معه خصوصا بهاي الحالات مثلا؟
1: هلا انا اول إشي المرضى اللي بيجوني دائما بحب اصاحبهم.
0: اوكي.
1: بحب ادخل بالجانب النفسي قبل ما اشتغل معهم بالعلاج. يعني بحب اصاحبه افهمه انه احنا العلاج الطبيعي اوكي ممكن يكون في الم، بس انت بالنهايه راح تستفيد. فاذا دخلت معه دايركت على العلاج وكنت شديد شوي راح يتالم وما راح يكمل اصلا، راح يكره العلاج الطبيعي.
0: صح.
1: فهي لها طريقه انك تدخل بالتدريج معه بالعلاج، اذا بدك تشد احيانا لازم اشد.
0: أوكي.
1: بس بتحمل يعني، اذا كان فاهم انه هذا الاشي راح يفيده. وانا بحكي له انت راح تدعي علي هسه، بس بكره راح تدعي لي.
0: راح تدعي لي جد. طب اغلب الناس اللي مثلا بعد علاج طبيعي بيحكوا لك انه خلال نفس اليوم راح تحس بالم بيكون شوي مش عالي، بعدين ثاني يوم بيهدى. لما يضلهم يرنوا عليك مثلا المرضى يحكوا لك صار معي وانا متضايق انا هاد، بتكون انت حدا مثلا مستوعب للوضع ولا احيانا هذا الشيء بيوترك؟
1: ضروري لازم ارد.
0: اوكي.
1: لانه
0: باي وقت؟
1: اي وقت، لانه اذا ما رديت راح هو يتضايق ويحس انه الالم هذا غير طبيعي، ممكن يروح ياخذ ادويه، ممكن يروح
0: الله اعلم مش عامل لي مصيبه مثلا
1: 100%.
0: بفكر بسلبيه،
1: بس انا بجهزه بالاول انه انت بالليل راح تحس بشد.
0: اوكي.
1: اذا صار معك اي شيء بتقدر تبعث لي وبتقدر تحكي معي، بس الناس بالعاده يعني خلص بتكون فاهمه انه انا بالليل راح ممكن اضايق شوي، بكره بكون وضعي تمام.
0: بتعرف شو المشكله فارس؟ انه بلاحظ هلا الناس اي مشكله عندهم بتصير على طول بيفتحوا تشات جي بي تي عشان يحلوها شو ما كانت، وخصوصا موضوع العلاج الطبيعي. انت قلت لي هلا ممكن المعالج تحكي له انا مثلا في مكان بيوجعني على طول يروح على نفس المكان، المفروض هو يدرس الحال يعرف ايش الاماكن الثانيه. بس في شغله كمان انا بحبيت اسالك عنها، انه يعني انت قلت لي اخصائي علاج طبيعي في للاطفال، في للكبار بالسن، في نفس المجال هم فئه الشباب، مين بتحس اكثر فئه صعب التعامل معها؟ يعني اي فئه عمريه فيهم
1: صعب التعامل مع الاطفال؟
0: مع الاطفال
1: يعني انا الاطفال ما بحب ابدا اتعامل معهم.
0: باب الله.
1: ولا بعرف اتعامل معهم
0: ابدا.
1: بس ضروري جدا العلاج الطبيعي للاطفال، يعني انا مش مختص بالاطفال، لكن اي حدا عنده طفل بحس انه في عنده مشكله معينه لازم يراجع فيه مختص علاج طبيعي. وانا بفضل انه من البدايه تضلك تتابع علاج طبيعي حتى تتأكد انه الطفل هاد كل شيء عنده سليم.
0: صحيح. ومرة كمان نزلت فيديو عن الحقائب المدرسية للأطفال كيف ممكن تأثر، يعني انا كمان بدي اياك تحكي هاي شغلة للأهالي عشان ان شاء الله
1: الحقائب للأطفال وللشباب يعني.
0: صح.
1: حتى الكبار.
0: صح.
1: انا مرة كنت ماشي بالشارع فلقيت طفل حامل شنطة تقريبا ضعف طوله.
0: اوكي.
1: يعني لا طوله هي سوري يعني هي اكتر من النص.
0: اوكي.
1: فالولد حملها وهي كثير ثقيله لدرجه انه هي سحبته لورا كثير، هو بحاول يروح لقدام.
0: بلكي يعني مسافر هو، بلكي
1: انا حسيت انه في عنده طالع هجره ولا
0: اوكي طيب
1: في شيء عم بيعمله. فطلعت صراحة زنت عليه.
0: آه.
1: الولد عم بيمشي بالشارع
0: عم بعرج مش قادر يمشي
1: مش قادر يمشي أصلا. آه. نفسي أحملها وأحمله وأوديه على البيت. فشفت الكيس هاي شفت الحالة هاي ودايركت عملت عنه فيديو إنه أنتوا يا جماعة لما تحمل ابنك شنطة بهالحجم تأكد تماما إنه عمود الفقري وعضلاته كلها راح تطلع غلط. هو زي القالب الولد الصغير زي القالب.
0: صح.
1: أنت لازم تشكله حسب ما بدك. إذا كنت أنت بتحمله أوزان وشنطة ونوم غلط تأكد إنه لما يكبر راح يطلع عمود الفقري يا في انحراف
0: أو اعوجاج في كلمة حكيت لها صعبة
1: سكوليوسز.
0: سكوليوسز احفظوا المصطلحات الطبية.
1: هي هاي مشاكل العمود الفقري بتبلش من الصغر. بسببها عادات سيئة زي النوم زي الحمل يعني أمور كثير. فأنا المنظر هذا لما شفته عملت عنه فيديو دايركت.
0: أوكي.
1: اكتشفت أنه برضو الشباب بيحملوا الشنطة عيد وحده.
0: صح.
1: وبميل فيها.
0: لا عضل أنجي الشاب بقدرش.
1: المشكلة أنه هو عنده برضو انحراف زيه زي الطفل.
0: صح.
1: انحراف العمود الفقري موجود عند الكل.
0: مليون بالمية. كمان في شغلة بدي أحكيها بما أنه إحنا حكينا عن فئة الشباب هلأ. يعني أغلب الشباب مساجين بالجيم وفي عادات خاطئة أصلاً معينة بيعملوها بالجيم بتأثر عمود الفقري بتأثر على الأعصاب إلى آخره. هل أنت ممكن تعطيهم نصائح حتى خلال جلسة علاج طبيعي عن طبيعة كيف لازم يلعبوا رياضة وإشي معين ولا فقط يعني بكون تخصص بس بالعلاج؟
1: هلا أغلب اللاعبين الجيم خلينا نحكي اللي بيجوني بيجوا لغرض علاجي. بفهمهم إنه أنت بعد الغرض العلاجي بعد ما تكون إصابتك بكتفك بعد ما تنحل يعني لازم تهتم بموضوع الريكفري أو الاستشفاء. أنا دائما بشبه الرياضة زي السيارة. أنت لازم كل فترة تسوي لها صيانة.
0: تغير زيت
1: 100% تغير زيت. بحكي له انت لازم كل اسبوعين تيجي عندي اغير لك زيت.
0: يعني كل قديش لازم واحد يعمل مثلا جلسة علاج طبيعي
1: للشخص الرياضي؟ كل اسبوعين.
0: اوف.
1: نعم.
0: والغير رياضي؟
1: الغير رياضي ممكن احكي 3 أسابيع شهر.
0: يعني هذا لازم يعني
1: ضروري.
0: طب الناس اللي صلها 25 سنة ما عملت علاج طبيعي
1: هذا بده اول اشي شهر صيانة.
0: شهر صيانة
1: بعدين
0: بنزل على السوق
1: 100%.
0: طب فارس بالنسبة لموضوع الديسك احنا كثير بنسمع بي انه مثلا اذا بدك تعرف عندك ديسك لازم تمد اجرك ومتمد هاي القصص الغريبة اللي بتطلع على ريلز الانستغرام. بالعادة المرضى او اللي عندهم مشاكل كيف الواحد بده يميز انه انا مثلا في عندي ديسك او انا في عندي شد عضلي او يعني في طريقة معينة للواحد يميز بين هاي القصص؟
1: موضوع انه اميز انا ضدها.
0: اوكي.
1: لانه اللي بيميز هو المعالج او الدكتور. في فحوصات كثير احنا بنعملها فحوصات سريرية هي اللي بتحدد معنا ايش نوع الإصابة.
0: اوكي.
1: ونحكي لك اعمل هيك وشوف اذا حسيتي بوجع ممكن يكون معك ديسك هذا اشي كثير غلط. فاحنا بنفحص الجسم من من من الرأس لأسفل القدم.
0: اوكي.
1: وممكن المشكلة تطلع مش من الظهر. يعني الام الديسك اللي الناس بيحسوا فيها ممكن ما تطلع من الظهر. فأي حدا بيحس انه عنده ديسك ضروري يروح على اخصائي علاج طبيعي حتى يفحصه.
0: مليون بالمية. خصوصا انت حكيت لي مرة عن فوبيا الديسك كمان. في ناس بتخاف اصلا يعني خصوصا الصغار هلأ بخافوا انه مثلا روحوا يفحصوا يلاقوا انه عندهم ديسك. فالتخوف بحس اصلا ما بيحل المشكلة وبيزيد منها. يعني في ناس بتطول بصير عندها ديسك وديسكين وثلاث واربعة. بس انا المستغرب منه فارس هلأ انه الديسك لفئة الصغار عم بينتشر بطريقة كتير كبيرة. يعني في ناس هلأ صغيرة بالعمر عم بصير معها ديسك. هل في سبب معين انه هاي الشغلة عم بتزيد بالفترات الأخيرة؟
1: أول إشي الديسك ممكن يكون عندي أنا. هسا أنا ما عندي ألم ممكن يكون عندي ديسك.
0: أوكي.
1: لكن مو مسبب لي أي مشاكل.
0: أوكي.
1: فهي الناس خافت من الديسك لأنه صاروا يصوروا.
0: أوكي.
1: الناس أول ما تروح تصور تلاقي عندي شوية ضغط من الديسك خلاص بدخل حالة نفسية
0: بمد رجليه
1: بأهله بيجوا حواليه بمد حاله خلاص بده يموت.
0: صح صح.
1: فليه تخاف من الديسك؟ الديسك هو عادي زيه زي إصابة.
0: أوكي.
1: إذا تعالج صح بروح من عندك. أوكي. بس هي الفكرة طلعت من الديسك إنه طريقة علاج الديسك عند أغلب المعالجين طريقة خاطئة. فالشخص لما يروح يتعالج وما يتعالج وابن عمته وابن خالته يعرف إنه هذا عنده ديسك وما تعالج بصير عنده فوبيا.
0: صح.
1: فبصير تنتشر بين الناس.
0: صح مليون بالمية. يس. طب في سؤال هيك خارجي، شو رأيك بالحجامة مثلا؟
1: الحجامة ليست اختصاصي فما بقدر يعني ما صدقا ما عندي أي معلومات عنها لأنها مش اختصاصي.
0: أوكي.
1: أولا
0: بس قصدي فيه أكيد مرضى بيجوك بيحكوا لك إحنا كتير بنعمل حجامة واحد اتنين تلات خصوصا الشباب بحسهم كتير بيهتمين بهاي الشغلة.
1: بتخصص العلاج الطبيعي ما في أي مادة درسناها
0: إلها دخل بالحجامة.
1: دخل بالحجامة أبدا.
0: أوكي.
1: المعالجين اللي بيعملوا حجامة هو كورس أخدوه بعيدا عن موضوع العلاج الطبيعي وعم بيشتغلوا فيه. فأنا بالتخصصنا بالجامعة أبدا ما نذكر موضوع الحجامة.
0: أنت بالجامعة خلصت 4 سنين قلت لي علاج طبيعي
1: وأعصاب.
0: حتى الموضوع مثلا العصب السابع وهاي القصص كمان كانت مثلا وبنحل العصب السابع عندك بالعيادة ولا كمان إشي مختلف؟
1: لا لا شوفي مشاكل الأعصاب هي تختلف عن مشاكل العضلات، فترة الريكفري تبعتها بتكون أطول لكن بالنهاية بتنحل. وأي إصابة إذا لحقتها أنت من البداية أكيد راح تلاقي نتيجة منها.
0: طب اسمح لنا أستاذ هيك بنصيحة سريعة، بما أنه إحنا للأسف المقابلة كانت سريعة وانتهت بسرعة، بس حاب هلأ كل حد عم بسمعنا عم بتابعنا هيك نصيحة منك خصوصا بمجال العلاج الطبيعي.
1: نصيحة بنصحكم إياها أنه ضروري جدا تراجع علاج طبيعي حتى لو ما عندك مشاكل. أغلب مراكز العلاج الطبيعي الموجودة بالمملكة عندهم التشخيص مجاني. فاسحب حالك روح على مركز حتى لو ما بتحس بأي ألم، روح احكي له فحصني. أنا متأكد 100% إنه راح يطلع في عندك مشكلة، ولحق حالك قبل ما يتفاقم الموضوع وتصير تحكي يا ريتني رديت على فارس ورحت فحص.
0: صح، قبل ما تمدد يعمل حاله عنده ديسك كمان.
1: 100%
0: فارس شكرا كثير لك، شكرا لوجودك معنا اليوم، وإن شاء الله يا رب هاي المعلومات اللي أعطتنيها تفيد المستمعين المتابعين. وزي ما حكيت فعليا إذا الفحص مجاني ليش لا، إحنا نحب الأشياء المجانية ولا لا؟
1: صحيح.
0: سعد صباحك. شكرا لك.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: 98.3 عين وتسمع.
0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت

0: الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا وتوظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية. الأردن يثمن جهود باكستان وقطر والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق بين طهران وواشنطن، ويثمن تجاوب الولايات المتحدة وإيران مع جهود الوسطاء. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لوقف فوري للأعمال القتالية في لبنان ويطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. الذهب يواصل الارتفاع ويصعد بنحو 3% إلى 4343 دولاراً للوقية.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس. سنابس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: الآن بلا العص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية. الأردن يجدد التأكيد على موقفه الثابت الداعم لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة. الإمارات تؤكد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحركة السفن عبر مضيق هرمز. الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 1000 مدني بالمسيرات في السودان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. إعلام إيراني يقول إن رسوم المرور في مضيق هرمز أضيفت إلى الاتفاق مع واشنطن في اللحظات الأخيرة.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله القائل في كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي رعى الغنم وقاد الأمم حامل اللواء يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم معنا فضيلة الشيخ الدكتور موسى الزعاترة، مفتي جنوب عمان. حياكم الله يا سيدي وبارك فيك. نحكي شوي في المعاملات والمعيش والاكتساب عن العمل وأهمية العمل في الإسلام ودور المسلم في التكسب وطلب الرزق، وبنفس الوقت انه يحرص على التوكل على الله سبحانه وتعالى والفرق بين التوكل والتواكل. وسيدي بدي ابدا بسؤال، اسمح لي. كثير من الناس اذا بدا عمل او فتح مشروع بيبدا فيه بدون ما يلتفت الى معرفه الاحكام الشرعيه، فبيجيك واحد بيسالك: شيخ انا بدي افتح مشروع او مصلحه معينه لكن ما بفقه كل احكامها الشرعيه، فهل لازم على المسلم اذا اقبل على عمل سواء كان تجاره أو نجار أو حداد أو كذا، هل لازم عليه يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا العمل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك، فقهنا في الدين، فرج عن إخوان المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ثم أما بعد، حياكم الله دكتورنا الحبيب على هذا اللقاء وهذه الاستضافة. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وجد في المدينة سوق، وهذا السوق يقوده اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث الصحابة الكرام على العمل وقال: التجروا ولا تدعوا السوق لهم، يعني لليهود، يعني لا تخلي السوق فارغ من قضية الوجود الاقتصاد الإسلامي.
1: يعني سيدي احنا ما نحكي سوق يهودي، احنا بنحكي عن ربا وعن غش وعن احتكار وعن إلى آخره، يعني من المفاسد اللي نهى الشريعة.
2: نعم، لأن الغير المسلم لا يهتم بهذه القضايا، فالإسلام جاء ونظم هذه القضايا حتى يكون كسبك حلال. لابد من إيش؟ من تنظيم هذه الأمور. فأي عمل يقدم عليه المسلم يجب عليه شرعا أن يسأل عن حكم هذه المسألة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الصحابة الكرام على العمل، والعلماء فهموا من هذا الحث أن المسلم لا يجوز له أن يدخل في العملية البيع والشراء وهذا ما شابه ذلك إلا أن يكون قد علم حكم المسألة، وإلا أدخل الربا على نفسه كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، ورد ذلك أيضا عن سيدنا علي: من لم يتفقه في أمر ديننا فقد أدخل على نفسه الربا. وقال سيدنا علي: من لم يتفقه في المسألة فقد ارتطم في الربا، يعني تداخلت أمواله في الربا. ومشهور أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعني لا يسمح بمثل هذا التكاسل الذي قد يحصل، يعني أنك تجلس أنت في المسجد وتنتظر الرزق أن يأتيك. كان عنده عصا تسمى الدرة رضي الله عنه، فمرة دخل إلى المسجد النبوي فوجد يعني رجلان يجلسان في المسجد في وقت الضحى، لأن هذا الوقت ليس وقت جلوس،
1: بالعادة وقت عمل.
2: وقت عمل. ماذا تفعلان؟ قال لهما، قالوا: يعني نحن المتوكلون على الله. إيش يعني المتوكلون على الله؟ يعني قاعدين نستنى يعني الفرج من رب العالمين. طبعا هذا الكلام نعم صحيح أنه الرازق هو الله سبحانه وتعالى والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قال: فسعوا في مناكبها،
1: يعني ظاهره نعم كويس بس باطنه
2: نعم، كلمة حق أراد بها باطل، يعني هكذا. فقال: ماذا تفعلان؟ قال يعني قالوا يعني نحن المتوكلون على الله. فسألهم عمر السؤال المباشر: فمن يكفيكم المؤنة؟ مين بيصرف عليكم يعني؟ فقالوا: أخ لنا ثالث، أخونا الثالث فعنده الدرة العصاي، فعلاهم الدرة بده يضربها. قال: اذهبا فعملها. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أنتم المتواكلون، أنت جالس وبتستنى الرزق يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. هو الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي حتى يتيسر لنا هذا الأمر. فيعني في بعض الناس يفهمون الموضوع بطريقة خاطئة.
1: سبحان الله، نماذج كثيرة، يعني حتى سيدنا عمر بذكر سيدي قصة عفوا اللي حكى له، دخل عليه على المسجد وجدوا نفس الشيء، قال له أنا كنت بشتغل لكني مريت بالطريق فوجدت عصفور تعبان وإذا بعصفور آخر أجي ألقمه، فعلمت أن الرزق من الله، يعني هذا بشتغلش. فالنبي قال له أفلا، سيدنا عمر قال له أفلا تكون أنت الصحيح؟
2: نعم.
1: أنت اللي تطعمي مش أنت اللي تأكل.
2: نعم.
1: فسيدي يعني إحنا لو نرجع لبداية الحديث، أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء السوق عشان يكون للمسلمين اقتصادهم الخاص.
2: نعم.
1: وتعاملاتهم اللي مضبوطة بأحكام الشريعة الإسلامية. صحيح. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتابع موضوع السوق، يدخل على السوق يشوف كيف التجار؟
2: نعم.
1: ولا كانت التعليمات تكون فقط في المسجد؟
2: لا، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج هو بنفسه عليه الصلاة والسلام وباع واشترى عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الأمر، أمر اهتمام النبي بالسوق، كان قبل الهجرة وقبل النبوة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام اتجر، كما هو معلوم أنه عليه الصلاة والسلام تاجر في مال خديجة رضي الله عنها. وأيضا عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة والنبوة أيضا ذهب إلى السوق وتفقد أحوال الذين يبيعون. ومرة عليه الصلاة والسلام وجد بائع تمر، فهذا بائع التمر لم يكن يقصد هذا التصرف، لكنه حصل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد النبي أن يبين أن مثل هذا السلوك أو التصرف أو هذا الفعل يعطي انطباع عام أن هذا غش أو خداع. هذا التمر أصابه أماء المطر، فلما نزل ماء المطر على هذا التمر سيثقل إذا وضع في الميزان، هذا المال سيثقل إذا وضع في هذا التمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ وضع يده الشريفة في التمر، فخرجت يده عليه الصلاة والسلام مبلولة. فسأل عليه الصلاة والسلام هذا البائع، بده يستفسر عليه الصلاة والسلام من المسألة، ما هذا؟ قال يا رسول الله مسته السماء، يعني مطرت عليه وأنا موجود. فقال هلا بينت؟ يعني أخرج البضاعة التي في الداخل وأنثرها إلى الخارج حتى يعلم الناس أن هذا المال التمر مبلول، فإذا بل سيزن أكثر في الميزان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال من غشنا فليس منا، وحتى في رواية من غش فليس منا، ليس فقط المسلم، من غش حتى غير المسلم. فلذلك هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يخرج ويذهب إلى السوق ويتفقد أحوال التجار، ويعني وردت عنه أحاديث كثيرة في فضل السوق والدعاء الذي يقال عند السوق، وفي فضل التجار ومن هم التجار وحثهم
1: في موضوعنا اللي كنا نتكلم عنه اليوم. في بعض التجار بتلاقيه بيظبط وجه البوكسة من برا، يعني بيعملها أحسن الثمار، لكن من تحت بتكون الخربانة أو الصغيرة أو اللي يعني بالعادة لا تشترى من برا، هلا هلا من جوا يعلم الله. هذا شو حكمه يعني لما يظبط وجه البوكسة ويخلي جواتها أو المخفي هو الخربانة؟
2: يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتفقد أحوال السوق ووجد هذا الرجل الذي أصابت هذا التمر الذي عنده أصابته السماء، فأدخل النبي يده الشريفة صلى الله عليه وسلم في هذا التمر فوجدها مبلولة، فقال هلا بينت؟ يعني هذا التمر سيثقل الآن في الميزان فسيزيد سعره. فقال هلا بينت من غشنا فليس منا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا التصرف. إذا أنت البوكسة هذه كانت لا تصلح يعني في الباطن وأنت أخفيت، فهذا غش ويترتب عليه الإثم ويترتب عليه حرمة البيع، إذا كنت تعلم أن هذه البوكسة قد وضعت أفضل الخضروات أو الفواكه في الصف الأول ووضعت البضاعة الرديئة في الداخل، هذا غش وخداع.
1: طيب شو ممكن إحنا نوجه رسالة اليوم للتجار؟ يعني بصراحة هذا المشهد مكرر ودائما، يعني حتى الناس بتلاقيها مرات صارت ترفع عشان تشوف جوا، لكن مع هيك تغبن، ويعني بصراحة بتحاذق التجار من يعني من صفقة لصفقة لبيع الكذا بمشوا بضاعتهم.
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التاجر الصدوق مع الصديقين والشهداء، يعني ذكر منزل عظيم لهم. وهذا الحلف الذي قد يحصل من التاجر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف منفق للسلعة، يعني ممكن أنت تخدع إنسان يعني في هذا المال وتقول له والله أنه كويس، والله يعني ستنفق سلعتك، لكنه ممحق للبركة. فالقضية قضية أخلاق في البيع، كما أن الأمر أخلاق في الإسلام، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الأخلاق أيضا في البيع. وهذا يعني الحديث الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن التجار هؤلاء إذا صدقوا وبينوا الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في هذا البيع ويبارك لهم في أجر وفضل هذا البيع.
1: شو سمات سيدي يعني اليوم لما نسمع مثلا تاجر صدوق، شو سمات هذا التاجر الصادق اللي أنا ممكن أتعامل معه، أو أنا إذا كنت تاجر فعلا والله أتحلى ببعض هذه الصفات مثلا لعلي إني يعني أتاجر بالآخرة كمان؟
2: يعني أهم شيء في التاجر أنه لا يكذب، لا تنفق سلعتك بالحلف الكاذب. قد يعني تخبئ بعض العيوب في السلعة حتى تنفقها أو حتى يعني تنفذ هذه السلعة من عندك، لكنك عند الله سبحانه وتعالى ستقف هذا الموقف وسيحاسبك الله سبحانه وتعالى عن هذا الموقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين بين ذلك والصحابة الكرام وقصص الصالحين، يعني كثير ما اهتم الصحابة رضي الله عنهم حتى فيما بعدهم، يعني علماء الأمة يعني الكبار مثل الإمام القفال يعني على سبيل المثال، يعني تجد أنه يعني عمل يعني كان يصنع الأقفال. الإمام الذهبي رضي الله عنه كان يصنع الذهب ويعمل بالذهب. فهؤلاء يعني كانوا يعني تجار وفي نفس الوقت كانوا علماء. فلذلك التاجر الصدوق النبي ذكر له منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي لا ينفق سلعته بالحلف الكاذب ويكون حريص على الكسب من حلال، هذا الله سبحانه وتعالى سيبارك له في رزقه ورزق عياله. أما الذي يغش ويخدع ويعني يداهن، فهذا أخذ المال صحيح لكنه أخذه بكسب يعني طيب لا يجوز.
1: سيدي بالنسبة للتاجر، هل من آداب التاجر في شيء بسموه بالفقه الإقالة، هل من آداب التاجر أنه يقيل الآخرين ولا لا؟ يعني مثلا في شخص بيشتري سيارة وبيأخذها أقساط من تاجر سيارات، بعد يومين ثلاث بندم بيقول لك يا عم أنا رتبت حالي أقساط وأنا عندي أولاد وبيت وكذا، ما بتحمل هذا الشيء، فبرجع على التاجر تاجر السيارات بده يرجع السيارة. هل من أداب التاجر إنه يرجع له إياها ولا لازم عليه؟ لأنه في بعض التجار يعني بيخصم مبلغ وقدره إذا هذاك أجي يرجع.
2: شوفوا العقد متى ما تم فهو ملزم لكل الطرفين، يعني ينتقل ملكية
1: السيارة للمشتري والمال للتاجر
2: والثمن يصبح حق للبائع فيصبح ملزما. لكن إن حصل مثل هذا الأمر وأراد أن يعود هذا الذي شرى السلعة إلى نفس التاجر ويعيد له السلعة، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام من أقال عثرة مؤمن أقال الله عثرته، يعني اللي هو فسخ عقد البيع لنفس الشخص في أثر راجع. يعني الآن هل يجب عليه؟ لا يجب، لكن يسن له لهذا البائع أن يقيل عثرته، يرجع له المال وأن يعيد له السلعة إذا لم تكن قد تضررت. فلذلك هذا من السنة أن نعيد هذه، يعني أن نقيله، يعني أن نعفيه من التبعات التي ترتبت عليه، هذا من باب السنة. لكن هل يجب على البائع ذلك؟ لا يجب عليه ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقال عثرة امرئ مسلم أقال الله عثرته يوم تزل الأقدام عند الله في القيامة.
1: طيب سيدي بالنسبة يعني العمل، وإحنا بنحكي على العمل اليوم، في بعض الشباب خاصة من حملة الشهادات بتحرج إنه يشتغل بعض الأعمال، ولو إنه الحمد لله إحنا بنشوف ناس ممكن يكون مهندس لكن بما إنه فيش عمل بيشتغل بأي شيء يعني بيرضى. هذا اللي ما عندوش شهادة أو اللي عنده شهادة ولكن مش لاقي عمل بنفس الـ يعني شهادته أو تخصصه، هل يجلس عن العمل ويصير يتسول ويسأل أبوه ويسأل أخوه ويسأل، ولا يعني ينتظر؟
2: شو العمل العظيم، يعني بغض النظر عن هذه المهنة التي أنت تعمل بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام صافح رجل يبدو أنه يعمل بالحراثة وما شابه ذلك، فكانت يده يعني فيها نوع من الخشونة، فقال صلى الله عليه وسلم يعني لما نظر إلى هذه اليد قال إن هذه اليد يحبها الله التي تعمل ولا تكون دائما هي التي تطلب، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني الذي يعطي الصدقة خير من الذي يأخذها. فلذلك العمل يعني إحنا في المثل الشعبي، لأن العمل مش عيب أنك أنت تعمل عمل مباح شرعا، هذا مش عيب أنك تعمل، مهما كانت المهنة يعني.
1: طيب سيدي خلينا نوقف عند النقطة هاي لأنه يمكن نعم. بدها كمان تفصيل طويل طيب. خاصة إن عمل مش عيب الأنبياء اشتغلوا.
2: بسم الله
1: نطلع فاصل نرجع نتكلم.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
7: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: ويترك أثر،
5: ويترك أثر
4: مع الدكتور محمد العبادي.
6: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ومكملين في كلامنا عن العمل وأهمية العمل في الإسلام، وإنه الشغل مش عيب، وإنه الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كانوا يشتغلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد بعض الصحابة اللي كانوا يجوا يقصدون الطلب، إنهم يعني بين قوسين إحنا بنحكي تسول اليوم، يمد إيده يطلب وهو قادر وبيعرف يشتغل ويجيب فلوس. فسيدي نكمل في هاي الفكرة، إنه نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني حريص على إنه الصحابة يشتغلوا، واليد العليا قال خير من اليد السفلى.
7: نعم. يعني إحنا قلنا أنهينا الفكرة أن العمل مش عيب إذا كان مباحا، ويعني هذا الأمر يعني إنه مش دائما أنا بدي مكتب علشان أنا أكون عملي يعني كما أريد أنا. ممكن أنت الآن تعمل بما تيسر لك حتى يفتح الله سبحانه وتعالى فيما بعد الباب الذي تحبه، لكن لا تجلس في البيت، اعمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه هذا الأنصاري، شاب من الأنصار الله يرضى عنهم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كره هذا التصرف، يعني ما نهره عليه الصلاة والسلام، لكنه عالج الحالة. يعني أتى إليه قال له أريد شيء من المال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء؟ هل تملك شيء؟ فنظر هذا الشاب إلى نفسه، ما وجد عنده في البيت إلا قدح يعني يأكلون فيه شيء من المتاع، ويعني بساط يجلسون عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ائتني بهما. فأتى هذا الشاب بما عنده من المتاع، فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة من يشتري هذه؟ فقال أحد الصحابة أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله. فقال من يزيد عليه الصلاة والسلام؟ فقال آخر أنا أشتريهم يا رسول الله بدرهمين. فقال هات الدرهمين، وأعطاه السلعة وأخذ الدرهمين. فقال النبي لهذا الشاب اذهب بدرهم اشتري فيه طعام لأهلك، والدرهم الآخر اذهب واشتري فيه المعول الذي إيش الذي يحفر فيه الأرض ويحتطب به. فذهب إلى أهله، جاء لهم بشيء من الطعام وأتى بهذا المعول. المعول هو الرأس الحديد الذي يكون على الفأس، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع فيه عود فعمله على شكل فأس. قال له اذهب واحتطب ولا تأتيني إلا بعد 15 يوما، روح بس تشتغل. فذهب هذا الشاب ورجع بعد 15 يوما كما ذكر النبي عليه
6: قبل أسبوعين،
7: وأتى بعشرات دراهم، ففرحان إنه هي صار عندي دخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير لك من أن تسأل الناس
6: فيعطوك أو منعوك.
7: فهذا لأن المسألة لا تحل إلا لحالات خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام ذو فقر متقى، يعني إنسان يعني عنده فقر شديد، أو يعني لإنسان مدين يعني استدان ليسد ولم يستطع
6: الغارم،
7: أو رجل تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، هذا الذي يعطى أو يسأل، إذا سأل يعطى، أما غير ذلك لا تحل المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج هذه الحالة، حالة اللي هي التسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه كيف يكتسب، وهذا هو إيش، وهذا هو يعني الحالة حينما يقولون لك لا تعطيني سمك كل يوم، ولكن علمني الصيد، علمني كيف أصيد علشان أنا أستطيع أني أكفي نفسي وأكفي عيالي. فهذا يعني رسالة حقيقة من هذا المنبر، أن الشباب لا عليهم أن يعملوا، حتى لو كنت أنت معك شهادة دكتوراه، اعمل بما معك الآن أو بما تستطيع لعل الله يفتح لك باب بعد ذلك.
6: وحكيت لي سيدي قديش واحد سبحان الله ما اشتغل بشهادته
7: نعم
6: وراح لطريق ثاني نعم نجح فيها
7: نعرف ناس يعني في الحياة العملية شهاداتهم وتخصصاتهم مختلفة جدا عن عمل عن العمل الذي يقومون به
6: وهو ناجح فيه
7: وهو ناجح ومن أنجح الناس.
6: هذا بيشبه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام تبع قباء
7: صلى الله عليه وسلم. نعم حينما دخل عليه وأراد أن يعني قال يا رسول الله إني أشكو الفقر والحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى السوق وجهه إلى التجارة
6: ما أعطاه النبي قال له تعالوا خذوا سكت عنه كذا فوجهه
7: شوف تجارة كم يعني تفتح أبواب مغلقة وكم يعني الرزق يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى بارك في هذه التجارة العظيمة. وهي يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون يعني سيدنا آدم عليه السلام يعني ورد عنه أنه كان حراثا كان يحرث يعني الأرض وسيدنا صالح رضي الله عنه أيضا يعني عمل
6: كان تاجر
7: نعم كان يتاجر
6: سيدنا إدريس سيدي كان
7: نعم سيدنا إدريس أيضا عمل في الخياطة نعم. وغيره من الأنبياء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم يعني كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة كان كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي الدكتور محمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا العمل وأرشدنا كيف عليه الصلاة والسلام أن لا نترك هذا السوق لأن فيه الأجر وفيه الخير الكثير.
6: يعني سيدي مع كونهم أنبياء وهم مشغولين بشيء يعني كبير جدا اللي هو الدعوة إلى الله وهداية الناس وإرشادهم إلا إنه الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كانوا إيش يشتغلوا
7: يعملون.
6: يعني لما نشوف أنا بعجب والله من سيدنا داود كيف أنه كان ملك ويشتغل بمهنة الحداد. مهنة الحداد بدك تتشحبر ونار وفيها يعني إحنا بلغتنا بنحكي الحداد يعني الله يعطيهم العافية بتبهدل بده يشيل حديد وحط حديد ويولع نار وكذا. فمع أنه كان ملك وعنده خدم وحشم ولكنه كان يعمل وهذا بيدلك على قديش العمل المهم. وإحنا يمكن مشكلتنا سيدي بالعمل إنه ما بنربط العمل كونه عبادة وإنه إذا أنا بشتغل عشان مقصد كويس فهذه عبادة. زي الصحابي اللي مروا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مروا على صحابي كان بيشتغل بجد وبيقطع خشب وبيروح وبيجي وكذا فالصحابة قالوا يا ليته كان في سبيل الله. فالنبي علمنا انه مش العبادات مش وقت محدد الصلاة مثلا تأدي 4 ركعات وتنتهي لا في اعمال بتستمر معك طول ما انت بتشتغل فيها. قال ان كان يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله
7: يا الله.
6: وان كان يسعى على ولد صغير له فهو في سبيل الله. وان كان يسعى بدعف نفسه حتى له لحاله يشتري له لبسه يشتري له بطاقة خلوي آخر الشهر
7: نعم.
6: بدون ما يطلب من أبوه اللي لسه بده يصرف على أخوانه الثانيين اللي بالجامعة فهو في سبيل الله. فالشغل مش عيب والإنسان يعني روح واشتغل وبعدين يجرب
7: نعم.
6: يجرب في ناس سيد اليوم مثلا نعم. بقول لك أنا اتخرجت من الجامعة ما بشتغل 240 أشيل أواعي مثلا أو ما بوقفش على كاش. أنا مثلا شهادتي مثلا كذا ما بوقف على كاش. يا أخي هسا أنت توكل على الله وابدأ في بذل الأسباب
7: اعمل بالمتاح حتى يأتي حتى يأتي الأفضل.
6: والله أحسن ما تمد إيدك لأبوك نعم. اللي لسه بيصرف على على على البيت وبيصرف على أخوانك
7: يعني الثانية. هي شوف دكتور المسؤولية حقيقة شيء جميل أن تشعر بوالدك الذي سأنفق عليك طول هاي السنين. يعني اعمل ما تستطيع الآن اعمل هذا الأمر وإن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى سيفتح لك باب قريب. لكن الآن أنت لا تجلس في البيت وتضيف على المشكلة مشكلة أخرى وتقول البطالة. نعم هناك يعني قد يكون هناك بطالة ومرتفع لكن أنت الآن أنت كإنسان كشخص اذهب وعمل
6: في المهن المسؤولية
7: في المهن في المهن المهن هذه متاحة. يعني الآن انزل وعمل لأن الحقيقة ليس كل عمل سيأتي على هواك 100% يعني وليس فيه شوائب إلا يعني لابد من وجود هذه الشوائب. فاذهب وعمل ولا تدع السوق يعني هكذا من غير عمل وأنت تقول لي أنا عندي بطالة.
6: في ناس مثلا بروح بيجرب بيقول لك والله تعبت لا متعب هذا بدي أحمل وأصفط وكذا متعب.
7: سبحان الله تجار سيدي تجار يعني كانوا يأخذون أبنائهم معهم في صغرهم يعلمونهم تجارة. يعني يروى في قصة كليلة ودمنة هذه يعني هذا الأربع أولاد يعني قصة يعني ذكرت يعني سبحان الله كيف أنهم يعني كل واحد منهم اعتاد على إيش على أمر معين عوده عليه والده. فهذا ابن التاجر الذي رأى سفينة تأتي إلى الميناء، فلما رأى يعني رست هذه السفينة في الميناء سمع هذا ابن التاجر، سمع التجار يتآمرون على عدم شراء ما في هذه السفينة لتكسد البضاعة، فسمع وذهب إلى صاحب السفينة، قال لمن هذه البضاعة؟ قال لي فلان. قال كم تطلب فيها؟ قال أطلب فيها 100,000 درهم. قال نعم أنا شريت، ولكن بشرط ضع هذه البضاعة هنا وسأعطيك من الغد. فلما ذهب رأوا التجار هؤلاء الذين اتفقوا، رأوا أن البضاعة قد بيعت، فقالوا في تجار غيرنا في المدينة غريب مين؟ فقال صاحب السفينة نعم ذلك الشاب الصغير هو الذي شراها. فذهبوا إليه قالوا له هل أنت شريت البضاعة؟ قال نعم. قال هل تبيعنا إياها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال ب200 درهم، 200,000. قال فوافقوا وأعطوه المبلغ، فذهب وأعطى 100,000 درهم لصاحب البضاعة وربح 100,000 درهم يعني صفقة
6: لسيدنا عمر. سيدي هذا كان سنسار.
7: نعم سيدنا عمر كان دلالا، نعم كان يأخذ عمولة من التجار،
6: يوفق بين البيع والمشتري.
7: نعم هذا أمر جائز يعني لا حرج فيه.
6: والجميل سيدي من أجمل ما بنشوف اليوم، يعني احنا من النماذج الإيجابية انه اليوم كثير من طلاب الجامعة كويس بيعتمدوا على حالهم.
7: نعم
6: وبيروح بيشتغل هو يعني بيدرس، يعني هذول فعلا هم المكافحين في المجتمع
7: ومتفوقين،
6: متفوق وبيشتغل.
7: يعني ليس كل إنسان، يعني كثرة الدلال تخرب الأطفال حقيقة، تخرب الأولاد. إذا أنت اعتاد ابنك على أن إذا طلب منك تعطيه تعطيه تعطيه دون أن يشعر هو بقدر المال وحجم مسؤولية المال. الرجل الذي كان يعطي لابنه في اليوم 10 دنانير، فلما يعني ما كان يعني مهتم فيها، فأراد هذا الوالد أن يعلم ابنه كيف أن المال يأتي بصعوبة. شغل عند صديقي له، قال له سأضع ابني عندك على أن تعطيه دينار في اليوم، أنا سأعطيك إياه لكن أقصو عليه، خليه يشوف العين الحمراء. ففعلا وضعه وعامله بقسوة وبشدة. فلما عاد في اليوم الأول قال كم أعطاك؟ قال دينار. قال هاتي. فلما أخذه قام بتمزيع، قال ماذا تفعل؟ هذا المال قد تعبت به أنا. يعني لما شعر بالمسؤول قال له أنت بتتعب على دينار ويعني لمتني، أنت باليوم يعني تنفق أكثر من ذلك، لأنه مش سائل في المال. لا هو فيه تربية حقيقة، العمل فيه تربية، ليس كل ما تشتهيه ستحصله الآن، ممكن الله يفتح عليك بعدين ويسر لك أمرك، فاشتغل مش عيب أنك تشتغل.
6: حتى سيدي علماء التربية بيقولوا للأطفال الصغار اليوم إذا كلفته مثلا في عمل في البيت أعطيه مثلا عشان يتعلم مسؤولية، اشتغل وتعب وكذا وسوى أنجز إنجاز فكسب عليه مكسب، يعني بتربى الولد على هذا الشيء.
7: أنا كنت أرى ذلك في تجار الشام، كانوا يأخذون أبنائهم الله يجزيهم الخير على الأعمال، يعني يشتغل يعني حتى لو كنت
6: هذا مشهور عندهم
7: يعني
6: خاصة بالعطلة الصيفية بتلاقي
7: الولد الصغير إذا ما أنت يعني أعطيته شيء وأشغلته. إحنا في عندنا كانت قاعدة في التعليم تقول الطالب إذا ما أشغلته بشغلك، فأنت أشغل هالطالب هالولد اللي عندك، أشغله بالعمل المباح تحت عينك حتى يبقى يعني يشعر بقضية الاستثمار، إنه المال ما بيجي بالسهل، بيجي بتعب، بيجي بجهد، وإن أتى لا يذهب هكذا، يذهب إلى مكانه. فأنت بتعلمه درس عملي ودرس اقتصادي بنفس الوقت. يعني هكذا كانوا حتى يبعثونهم ويشترون، خذ العشر دنانير جيب كذا كذا، بس يجي حاسبه كم شريت كم كذا كم كذا، يعني يعلمون أولاد،
6: يعلموا المسؤولية ويعلموا الشغل والحذاقة وكذا، بصحى ذهنهم.
7: فهذا يعني من الأشياء التي حظنا عليها الإسلام.
6: طيب سيدي أنا بدي أختم هيك في سؤالين إجانا سؤالين بالنسبة سيدي لمعاملة التورق، إنه بيروح لمصرف أو مؤسسة مالية معينة بتقول له إحنا بنشتري لك زيت أو إلى آخره في دولة ثانية وبنبيع لك إياه وبنعطيك مصاري، هذا شو حكم؟
7: يعني التورق هو مصطلح من الورق، يعني اللي هو طلب النقد. فهي العملية هذه الحقيقة يعني تخضع لنوعين من الـ من الـ من الـ من البيوع. النوع الأول اللي هو التورق الفردي. التورق الفردي هو أن يقوم هذا الشخص بأخذ مبلغ من المال، يعني لكن ليس بطريقة مباشرة، يأخذ سلعة فيبيع هذه السلعة ولا يريد هذه السلعة. هو إيش يريد؟ هو يريد المال والنقد. فهذا إيش حكمه؟ هذا حكمه مكروه، يعني فعله إلا لضرورة فيباح، إذا كان له ضرورة في ذلك يباح له ذلك، وإلا هو في الأصل مكروه. أما التورق المنظم الذي يكون عن طريق مؤسسة، تقوم هذه المؤسسة هي التي تتولى البيع والشراء وتقوم بإعطائك المبلغ الذي تمت على أساسه شراء هذه البضاعة وبيعها، فهذا التورق المنظم حرام، ولأن هذا يخالف، لأن هذا يخالف القواعد الاقتصادية الإسلامية من قضية التملك الحقيقي وقضية البيع، هل هو بيع صوري أم بيع وهمي. فلذلك البيع أو التورق المصرفي المنظم حرام، كما يعني بيّنت دائرة الإفتاء الأردنية في فتوى منشورة لها عبر الموقع الإلكتروني.
6: طيب سيدي، في شخص بيسأل إنه عمل حادث وأخذ مقابل يعني الضرر اللي حصل على السيارة تعويض، لكن بيسأل هل بقدر أخذ يعني أصابه كدمات في العضلات، هل بيقدر يأخذ التعويض عليها؟
7: يعني إحنا بالنسبة للحوادث يهمنا تقرير الكروكا، إذا تقرير الكروكا فعلا أعطاه أنه السبب المتضرر وتحولت القضية إلى المحكمة وقضت له المحكمة بالضرر، لا حرج عليه في الانتفاع من هذا المال، لأنه ضرر يعني حصل له فعلا وحقيقة، فبالتالي هذا الأمر الذي يعني تحصل عليه بالمال هو تعويض عن الضرر الذي حصل يعني عليه، فلذلك لا حرج في الانتفاع منه ما لم يكن هذا الأمر فيه تحريف أو تزوير. إذا افتعل الحادث أو حصل له أمر يعني مفتعل، ففي هذه الحالة نعم يحرم عليه الانتفاع به، أما إذا كان ليس يعني صوريا بل حقيقيا يجوز له الانتفاع بهذا المال، والله تعالى أعلم.
6: طيب سيدي، سؤال أخير، في شخص بيحكي أنه تداين من واحد مبلغ من المال فبده يحيله لشخص آخر، يعني بيع الدين بالدين،
7: نعم
6: يعني عليه دين،
7: نعم
6: ومش قادر سده، بقول له سده من خذه من فلان أنا إلي عليه.
7: يعني الإحالة عندنا في المذهب تجوز، يعني أن يحيل إنسان إلى إنسان آخر، هذا بسموه الإحالة أو الحوالة، يعني أن الدين الذي في ذمتك
6: في ذمتي أحلته من
7: إلى شخص آخر، فإذا وافق يعني لا حرج في ذلك، يعني هذا الأمر جائز، يعني
6: طيب.
7: يصبح هذا الشخص الذي أحيل عليه المبلغ في ذمته دينين، دين الأول ودين لهذا الثاني الذي أحاله، فلا حرج.
6: بارك الله فيك سيدي، الله يجزاك الخير، وإن شاء الله في مواضيع كثيرة من المفروض نحكي عنها
7: إن شاء الله،
6: لكن يعني لوقت البرنامج إن شاء الله نكمل يعني في موضوع المعاملات المالية، موضوع مهم جدا، والناس يعني في ضمن هذا المعاملات يعني بتشتري وبتبيع وبتأخذ، وفي ناس بتفتح مصالح، وفي ناس بتداين اليوم وبتشتري ذهب وبتبيع ذهب، فهذا كله
7: واقعي.
6: فهذا كله لازم يكون الناس على اطلاع بصراحة، زي ما تفضلت في بداية الحلقة إنه أي عمل بدي أقدم عليه بدي أكون أفهمه. اليوم في ناس تشتغل في التداول، إن شاء الله راح نحكي عنه لقدام، في ناس اليوم تشتري ذهب وبتبيع ذهب، طب لازم تعرف أنت أحكامه حتى لا تقع في الحرام، يكون يعني مالك خالص ومقبول عند الله سبحانه وتعالى. طيب على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: طيب.
4: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر،
5: ويترك أثر
4: مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
8: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يو والت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية. الأردن يجدد التأكيد على موقفه الثابت الداعم لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة. الإمارات تؤكد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحركة السفن عبر مضيق هرمز. الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 1000 مدني بالمسيرات في السودان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. إعلام إيراني يقول إن رسوم المرور في مضيق هرمز أضيفت إلى الاتفاق مع واشنطن في اللحظات الأخيرة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: عيني على عيني.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

بدنا نروح بدنا نهدى شوي.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يجدد التأكيد على موقفه الثابت الداعم لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. إندونيسيا تدعو جميع الأطراف إلى مواصلة ضبط النفس والوفاء بالالتزامات من أجل خفض التصعيد. الرئيس الفرنسي يقول إن سلطنة عمان لا تعارض وجود مهمة دولية في مضيق هرمز. الرئيس الفرنسي يقول إنه سيتم العمل في إطار قمة مجموعة السبع مع دول الخليج لإيجاد مسارات بديلة لإمدادات الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يدعو سكان جنوب البلاد إلى التريث قبل العودة إلى البلدات على الحدود مع إسرائيل. مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز يقول إن الجماعة لم تنفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي.

ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران.

0: بقيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: سنابس. افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: واشتراك بي ان مع سنيبس.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صح.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: يا أردني
3: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل، شو بتستنى؟

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

تدعو جميع الأطراف إلى مواصلة ضبط النفس والوفاء بالالتزامات من أجل خفض التصعيد. إيران تقول إن عدم التزام واشنطن بتعهداتها بالاتفاق سيؤدي إلى الرد بالمثل من جانب طهران. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن الولايات المتحدة ستلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة ولن تقدم أي أموال لطهران. نائب الرئيس الأمريكي بشأن إيران يقول إنه ستكون هناك عملية تحقق من مستويين. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إسرائيل سيكون لها بالتأكيد مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا اهلا ويا مرحبا ويا ميت، يعني زي ما بقولوها وردة حلوة لكل حدا عم بسمعنا. اهلا وسهلا.

يا اكيد حبايب القلب بنلتقي فيكم زي ما بقولوها هذا اللقاء اللطيف والرائع اللي دائما بنكون معكم فيه. وخلص مدام حاليا بلشت اجواء كأس العالم والجميع يتحدث عن المنتخب الوطني وحديث الناس كلها عن منتخبنا الوطني ويعني انتظار على زي ما بقولوها على احر من الجمر لا مباراتنا مع منتخب النمسا. يعني ما أجمل المشاهد اللي عم توصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية وكلهم هسه بنقول لهم صباح الخير اللي بتسمعونا من أمريكا، الله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم. أتوقع بلش عندهم صباح يوم جديد حاليا، يعني وبلشوا يجهزوا حالهم يلي بده يطلع شغله أو بده يطلع على ولاية ثانية عشان يلحق يوصل عشان يحضر مباراة النشامة. الجماهير الأردنية يعني سواء اللي طلعوا من عمان على الولايات المتحدة الأمريكية أو من الجالية الأردنية اللي يعني مئات الآلاف الأردنيين أتوقع فيه أو عشرات آلاف الأردنيين أكثر مئات آلاف الأردنيين موجودين يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، برضو مجهزين حالهم ليكونوا ضمن العديد من الفعاليات وضمن الموكب الكبير اللي حكينا عنه اللي راح يكون مرافق لباص النشامة إلى ملعب المباراة اللي راح تجمعه بالفريق النمساوي.

ضايقوهم واضغطوهم. هاي الاغاني اللي بتجاوب معانا، ضايقوهم اضغطوهم. والله يا اخوان يعني كنا عم نشوف محمد الشوابكي اللي يعني وصل على الولايات المتحدة الأمريكية ومن أهم صناع محتوى الرياضة في الأردن، يعني مصور الموكب الأردني والسيارات مسكر النفق. بالله بالغونا اللي بسمعونا بأمريكا، في مخالفة مواكب عندكم؟ والله جد في مخالفة مواكب ولا كيف الوضع؟

زي ما حكيت الجماهير الأردنية تدعم المنتخب وتحاصره بكل مكان، حتى يعني على سويت ريل أنا على شبابيك الفندق، الشباب لما طلعوا غرفهم فتحوا الشبابيك وصار يحكم على الجمهور تحت، واللي طلع قميصه صار يلوح فيه، وشوفنا برضو كمان حضور العديد من الأردنيين للمباريات التدريبية أو للمعسكر التدريبي للمنتخب الأردني، منتخب النشامة أخذوا صور مع اللعيبة، سلموا على اللعيبة، رفع معنويات للعيبة يعني قوي. الأردنية حرفيا يا جماعة بالولايات المتحدة الأمريكية مش أبدا أبدا أبدا، يعني من تجهيز السيارات، من طباعة، من من من من أشياء لوجيستيكس، من يعني دعم، من حدا يعني ينظم هاي الأشياء كلياتها طالعة بطريقة جدا رهيبة. وأنا أنتظر الموكب اللي راح يرافق باص النشامة إلى الملعب، يعني هم أتوقع كان المخطط تبعهم من لوس أنجلوس أو راح يطلعوا من مكان لمكان ليوصلوا سان دييغو، أتوقع المباراة تكون بملعب سان دييغو.

هذه الأغنية خدونا للبرازيل كانت على أيام حلمنا للبرازيل، وإذا بتتذكروا أطلقنا شعار وقتها وكنا يعني عندنا حماس أنه نتأهل على كأس العالم بالبرازيل، حتى أطلقنا وقتها حملة اسمها يلا على البرازيل. مين بتذكرها وبتذكر اللوجو تبعها اللطيف يلا على البرازيل؟ هاي يعني كانت وقتها برضو حملة إعلامية قوية لدعم المنتخب لا يطلع يشارك بكأس العالم بالبرازيل، لكن تبدد هذا الحلم أتوقع على إيد الأوروغواي، بتذكر 5 كانت النتيجة 5 أهداف، بعدين بالمباراة اللي بعديها كأنه تعادلنا معاهم، ويعني هم اللي طلعونا وما كان في إلنا أتوقع حظ بأنه نتأهل، أتوقع هيك كان السيناريو، مش كثير متذكروا هذا الحكي بال 2013 أو 14 إشي زيك، والله ناسي وين بالضبط لأي كأس عالم كانت نسخة البرازيل، كانت هسه بنقول لكم شو كانت نسخة البرازيل.

نعم هي كانت تصفيات كأس العالم اللي في البرازيل بسنة 2014 يا جماعة. نعم سبحان الله ذاكرتي على السنوات والله لساتة جيدة, لكن قلت 2013-2014. فهي كانت تصفيات وقتها يمكن ب 2013 يمكن 2013. خلينا نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على فاصل الأذان ورفع الأذان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خلينا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: امسح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم اروع من هيك شو احس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: ونشوف الحماس لكأس العالم والحماس لا يعني منتخبنا الوطني. نعم يلا على البرازيل. وهي التميمة كانت تبعت بس شو أيامها بال 2013 ما كان لجرافيك متطور زي هسا. هاي هي التميمة كانت أو الإشي اللي إذا طلعنا فيه على البرازيل راح يرافق المنتخب. فكانت فكرة التميمة موجودة من زمان يعني. الآن بتوقع قناة المملكة اللي هي ابتكرت التميمة اللي اسمها أدوم واللي هي حيوان المها اللي بيمثل يعني 11 أو 12 مليون أردني متواجدين خلف النشامة. نسمع ليت شو بعدنا.
1: الله يسعد مساك أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: يسعد مسا المستمعين ويسعد مسا عين اف ام ويسعد مسا منتخبنا ويسعد مسا بلدنا ويسعد مسا سيدنا. أقسم بالله أجواء بتجنن يعني وشعور واصل الأدرينالين يعني.
0: آه والله
1: مستويات لا تقاس. إن شاء الله يا ربي يفرحونا
0: يا رب.
1: إن شاء الله يا ربي إنه نطلع ببياض الوجه
0: يا رب
1: ويرفعوا راسنا يا رب
0: يا رب إن شاء الله.
1: اللوجو هذا قلت لك يا من البروفايل أيوة. عندي على الفيسبوك.
0: أنا كمان كانت عندي على الفيسبوك يعني يلا على البرازيل.
1: أيام لا تنتسى. كنت أطلع أنا وأصحابي الساعة 5 الفجر عشان نجيب تيكت الأوروغواي. ثلاث أربعة أيام ورا بعض.
0: واو.
1: عبين اللي حصلنا بس للأسف خسرنا بخماسية.
0: أيوة هي, هي كانت 5 وقتها 5-0 ولا 5-1 يمكن. والله يمكن 5-0 خسرنا وقتها بتذكر. تبدد الحلم يم على
1: هاي المرة نبيض الوجوه
0: يا رب. يا رب إن شاء الله هذا اللي بنيت من نتمناه يا رب. وإن شاء الله الأمور تكون تمام يا جماعة. يعني برضو كمان في من الفعاليات المهمة متوقع أن يتجمع أكثر من 6,000 أردني وأردنية الساعة 7 صباحا بالمدرج الروماني لحضور مباراة منتخب الأردن مع يعني المنتخب النمساوي. طبعا تم الإعلان عن تجمع لحضور المباراة بالمدرج الروماني. التجمع راح يكون الساعة 5 صباحا بالمدرج الروماني. فأتوقع أنه يعني كثير ناس بيقدروا أنهم يدخلوا. أتوقع أنه التذاكر مجانية وهذا الإشي عاملينه يعني جهة حكومية. فمتوقع أنه المدرج يكون فل يا جماعة. يعني 6,000 أردني أردنية ناويين انهم يكونوا بالمدرج 7 الصبح. انت متخيل الاردن كلها طالعه من بيوتها على 7 الصبح؟ تخيل تخيل الاجواء اللي راح تكون يعني يوم الاربعاء القادم بعد بكره. بعد بكره يا جماعه

فد الساعة 5 فجرا يعني إلى المدرج الروماني، ويعني حجز مقاعدهم، والدخول راح يكون مجاني لحضور مباراة منتخبنا، منتخب النشامة، ويعني المنتخب السويدي. طبعا يعني متوقع حضور 6,000 ل 7,000 شخص راح يكونوا متواجدين الساعة 7 الصبح حرفيا بالمدرج الروماني ليحضروا المباراة على شاشة عرض كبيرة وضخمة. يعني حرفيا الجول اللي راح يدخل راح يسمع العاصمة عمان كلها من الأصوات. فيعني إذا جاهزين ومش عارفين وين تروح تحضر المباراة، يعني حاولوا أنكم تروحوا على المدرج الروماني، تحجزوا أماكن لكم وتنبسطوا وتستمتعوا وتشجعوا المنتخب، وإن شاء الله يا رب تكون هاي المباراة من نصيبنا ونكون إحنا المحققين الفوز فيها يا رب.

وصلنا واف لهذا الاقتراح، وصلنا مبارح واليوم وصل عند أبو محمد أستاذ عامر، ونزلوه على السوشيال ميديا أنه جتاوي وجه رسالة للحكومة بلكي فعلوا الانذارات يوم الأربعاء قبل المباراة بربع ساعة. ليش؟ ما ننسى مبارح حكيت يعني الموضوع بيضحك، بس ليش ليه تقلقني؟ ليه تجي التوتر تبعي؟ أنتوا يا أخوان بالله عليكم من اللي بسمعنا حاليا قدين نسبة التوتر عندكم؟ قد يعني قد ايه انتوا قاعدين بس تفكير في المباراه هاي ماخذ حيز من تفكيركم اليومي؟ قد ايه 90% منا اذا مش اكثر يعني كل ساعه 45 دقيقه بس تفكير بيوم المباراه. يعني بدك كمان تزيد مره ثانيه علينا التوتر؟ مشان الله يا ابو النوافله ارحمنا، ارحمنا يا ابو النوافله.

0: ويعني صراحه انا بدي احكي شكرا للجاليه الاردنيه بامريكا ولكل حدا يعني ساهم بانه ينظم كل هاي الاجواء الاحتفاليه اللي عم نشوفها سواء حوالين الفندق المقيم في المنتخب او سواء للموكب اللي يعني كان ورا باص المنتخب لما وصل الفندق، والموكب الاكبر اللي عم بيحضروا له حاليا قاعدين ليرافق باص المنتخب الى يعني الملعب اللي راح تكون في مباراته مع منتخب النمسا. يعطيكم العافية جهودكم اللي بتبذلوها والمشاهد الحلوة اللي عم نشوفها، يمكن عزت عنها جهات حكومية وعزت عنها كثير ناس بأنه تنظمها وتعملها. إحنا الأردنية بدناش حدا ينظم لنا إشي، بننظم حالنا بحالنا سيدي وأمورنا 100%. يعطيكم العافية، راح نروح على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا ونحكي عن المباريات اللي صارت مبارح، وخصوصا المباراة القوية اللي صارت ما بين المنتخب الهولندي ونظيره مقاتل الساموراي الياباني. خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

وسهلا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا وعم تسمعونا وين ما كنتوا وعم بتتابعونا. اذا انا صراحه جدا عجبني المبادره اللي عملتها وزاره الشباب مع امانه عمان بفتح ابواب المدرج الروماني ابتداء من الساعه 5 يعني فجرا لبدايه التجمع لتمكين عدد اكبر من الاردنيين بحضور المباراه داخل المدرج الروماني. يتوقع حضور اكثر من 6000 أردني يعني، ويكونوا موجودين الساعة 7 الصبح بالمدرج الروماني. انتوا تخيلوا عن جد اجا جول، كمية الصوت وين راح توصل إذا دخل جول للمنتخب. فيعني اللي حابب يروح يحضر مباراة ويعيش أجواء لطيفة يكون موجود هيك على الساعة 5 الفجر على عند المدرج الروماني، ويحضروها انتوا ولادكم وعائلاتكم وانبسطوا فيها. رائع.

0: خريسات نسمع شو بعث لنا ابو خريسات.
1: اخ يا ابو الجتاوي اخ
0: سلامتك من الاخ.
1: بالله يا زلمه انه سلافي غير مباراه المنتخب.
0: شوف
1: يا اخي حسب تحس انه بدنا يعني خلص اسبوع يمشي بسرعه، حتى دوام يعني بسرعه بيخلص،
0: كل شيء بطيء قاعد بيمشي،
1: انه يلا مشان الله المباراه تيجي
0: كل شيء
1: ان شاء الله يا رب نطلع ببياض الوجه
0: يا رب.
1: يعني شفنا القطر اول مباراه طلع بياض وجه المغرب، يعني مسحه الارض بالبرازيل
0: حرفيا.
1: ان شاء الله يا ربي انه اليوم يوم الاربعاء احنا نكملها وكل المنتخبات العربيه. يا اخي متفائل، يعني بديش يعني ادب بحالي شعور انه يعني اروح انتكس.
0: وانا متفائل والله،
1: متفائل ما تخيل قديش انا متفائل بالسلامي، وقديش حضرت مباريات للسلامي، وقديش حضرت له مباراه يا زلمه كان خسران 4-0 ورجع بمباراة 4-4 وكان هو بده يعني بس تعادل يعني.
0: صح،
1: وعنده عنده عنده خطة، عنده تكتيك.
0: يا رب الأمل فيه وبالشباب كلهم يا رب يا رب يا رب.
1: أنا يعني متفائل بإذن الله، يعني الجمهور بأمريكا معيشك كأنه المباراة يم بنص المدينة الرياضية، أجواء ما صارت هون بالأردن.
0: مية
1: ان شاء الله يا ربي فان التوفيق
0: يا رب. الله يسمع يا رب. منك يا ابو خريسات
1: اخ صدقني دمي نفوس. والله الشعب الاردني ولا واحد راح يطلع على دوام،
0: ما احد راح يداوم
1: اقسم بالله، ولا واحد راح يطلع على دوام، والله تسكر عمان.
0: شوف اتوقع ترى اذا فزنا والناس طلعت تحتفل بالشوارع وتاخرت عدواتها وهيك، اتوقع انه خلاص يطلع يقولوا يا عم اليوم عطله رسميه، يلا انبسطوا بالشارع، انبسطوا اول تهديف لنا واول يعني نقطه لنا بكاس العالم، هاي لحالها بدها احتفال يا زلمه. يا رب يا رب. طيب خلينا شوية لأنه يمكن كثير ناس ما حضرت مباراة السويد وتونس، فاليوم يعني هاي المباريات شوي متأخرة، لكن مبارح للأسف تونس خسر أمام السويد بنتيجة ثقيلة نوعا ما، واللي هي 5 أهداف للسويد وهدف لتونس. يعني المنتخب التونسي للأسف بطولة كأس العالم بلش مشواره بخسارة بنقدر نقول عنها قاسية قدام نظيره السويدي بنتيجة 5-1 زي ما حكيت بالمباراة اللي أقيمت على ملعب مونتيري بالمكسيك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

0: بالدقيقة السابعة للسويد وافتتحوا النجم الشاب ياسين العياري حرفيا اللي هو اللي افتتح يعني مهرجان الأهداف مبكرا بقذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك. وبرضو العياري اللي أصلا بنحدر من أصول تونسية سدد الكرة ودخل زي ما بيقولوها جول, لكن ما احتفل بالجول لأنه من أصول تونسية وإلى آخره. لكن أنا بالنسبة لي إنه يعني مش بحس إنه خلاص أنت اخترت تلعب مع السويد واخترت إنه تمثل هذا الوطن ومعك جنسيته وكذا, فما بعرف يمكن في ناس يعني إنه إيش بدك تحسسنا إنه أنت قلبت علينا ومعنا. يعني أنا لو تونسي إنه ليه هيك عملت؟ خلاص ما أنت ما تلعب مع السويد يعني مشيها يعني. فطبعا برضو كمان بالدقيقة 30 الهدف الثاني برضو للسويد يعني من هجمة مرتدة سريعة عكسية, تم تمرير الكرة إلى اللاعب إلكسندر إيزاك اللي تلاعب بالدفاع التونسي وسدد كرة أرضية زاحفة ضاعف فيها النتيجة ل 2-0. المنتخب التونسي استفاق متأخر بالدقيقة 43 بالشوط الأول, وقبل ما يخلص الشوط الأول يعني هنبعل اسمه هو هنبعل المجيري, يا رب أكون قارئ اسمه صح, ركلة أو ركلة حرة متقنة ارتقى فيها المدافع أو ارتقى لها المدافع عمر الرقيق ليوجهها براسه بنجاح داخل شباك سويد لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 للسويد. الشوط الثاني ما لحق يبلش وبعد الدقيقة 60 تقريبا بلش هناك ما يسمى بانهيار كامل للمنتخب التونسي للأسف. وطبعا إيزاك استغل هفوة دفاعية قاتلة من إلياس سخيري وافتك الكرة ليمررها لا يعني فيكتور جيوكي كريس, يا رب أكون قرأ اسمه صح, اللي واجه المرمى وأسكنها الشباك محبط أمال العودة التونسية. وصارت هون النتيجة 3-1. بالدقيقة 84 الهدف الرابع للسويد أحرزوا البديل ماتياس وإجا الهدف الرابع بعد 18 ثانية فقط من دخول هذا البديل أرضية الملعب. بالوقت البدل ضائع وبالدقيقة السادسة الهدف الخامس للسويد واختتموا ياسين العياري بإحراز هذا الهدف الشخص الثاني والخامس لبلاده عبر تسديدة بعيدة المدى استقرت بيعني شباك الحارس التونسي. كانت مباراة حرفيا يعني الفريق التونسي انهار فيها بالشوط الثاني أمام الفريق السويدي. هذا للي ما حضر يعني المباراة, لكن ممكن أغلبكم حضر مباراة برضو كمان هولندا واليابان مقاتلي الساموراي. يما أنا يا أخوان بحب لعب اليابان. هلا أنت عشان تكون في الصورة, أنا شو الفريق اللي بشجعه؟ طبعا اليوم منتخبنا بكأس العالم, فأكيد يعني لو بلعب ضد أي إشي في الدنيا أكيد راح أشجع منتخبنا, ما راح أتعاطف مع أي فريق بحب لعبه. لكن الفكرة بعد المنتخب شو بشجع؟ الكل بيعرفني بشجع هولندا من أنا وصغير, يعني من عشاق هولندا ومن عشاق فريق هولندا. لكن امبارح على جمالية لعب اليابان إنه يا زلمه شان الله دخلوا هدف, قد ما لعبكوا حلو بتستاهلوا. بارح اليابان يا زلمه التخطيط والتنظيم والمدرب الياباني ولا اي رده فعل على وجهه, اذا انتبهتوا ماسك بس هالورقه والقلم وبس صاف قاعد بيدون ملاحظات. شوط اول كان نوعا ما ممل وهادي, واليوم لما تعرف انت تشوف حالك انك انت من اقوى فرق المجموعه, واليوم برضو كمان يعني هولندا من المرشحين لكاس العالم واليابان ايضا من فرق المجموعه القويه, فاليوم دائما بهاي المباريات انا بحس بانه بيكون في شد اعصاب, بيكون كل حدا اني انا اللي شايف حالي وبدي ادافع وبدي افرض سيطرتي هون وكذا, فبتلاقي شوي في ملل وجمود في المباراه بالشوط الاول. لكن الشوط الثاني كان عبارة عن مباراة تمنيتها أنها ما تخلص, تمنيت يزيدوا كمان 45 دقيقة على كمية اللعب المتبادل ما بين يعني أو الهجمات المتبادلة ما بين اليابان وما بين الفريق يعني الهولندي. فخلصت ب 2-2, مباراة كانت لطيفة, اليابان قدموا أداء جدا خرافي وشوف انا كنت احضر مباراه والله مع زوجتي, قلت لها شوفي راح يجي جول لليابان, وانا متاكد انه راح يجي جول لليابان, وعن جد اجى جول لليابان, وقلت لها مره ثانيه على هذا القتال وعلى هذا الضغط راح يجيبوا جول. والله خلصت جملتي ما في دقيقه دخل جول اللي هو الجول الثاني. ففي عندهم روح قتاليه, في عندهم مهارات تكتيك. اليابانيين بتحس في كمبيوتر قاعد بتحكم فيهم حرفيا. اما الهولنديين ويعني براسيه غادره من فان دايك, انا بحب هيك اللي فان دايك المصري مش يقولوا له فان دايك
1: اشرافي والحسن
0: اخ على النشامه
1: المجد في التاريخ والكتب
0: اخ يا نشامه.
1: اذا الدنيا بنا عصفت بالروح تفدى وبالانجار والذهب في كل مكارم ما زالت منابعها
0: يا رب.
1: فيض يغذي ديار العجم والعرب لله درك كم كانت لك درر لله درك كم كانت لكم درر غنى بها الشعر في بحر من الخطب. أردن إلى نصف نهائي القارة, أردن إلى الأربعة الكبار النشامة.
0: تخيل تخيل يا سيد العزيز أن تكون هاي الجملة بهذا الصوت الرائع اللي بتقول الأردن بنصف نهائي يعني مونديال العالم, والأردن ما بين الأربعة الكبار. يا الله
1: يا الله فرحنا يا صيني يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الأردن إلى نصف نهائي القارة, النشامة إلى الدور القادم إلى الدور القادم. أبطال أبناء الأردن أبطال.
0: بسم الله يعني قتلتني يا ضياء.
1: النصف نهائية وينتزعون ورقة التأهل ولله الحمد ينتزعون.
0: ويعني اللي بتابعونا على الابليكيشن هاي زميلنا أحمد حواري مطلع الفيديو يعني على الشاشة عم بيحضروه كمان صوت وصورة صراحة يعني يا رب يا رب يا رب أقسم بالله العظيم يعني زي ما يقولوا لساني انعقد بطلت أعرف شو بدي أحكي. اسمع
1: من كرة واحدة قادرين نعم نصر المنتخب الأردني
2: نارية هذه الكتيبة الأردنية. يا سلام يا سلام على النشامة يا سلام. ما هذا ما هذا شنو هذا يا منتخب الأردن يتسلطن
1: أردن أبدي الهوى والعشق والإرب يا قلعة حدثت عن مجدها الكتب في كل مداغن سريان وأوردة وغيها كان يصميني ويختلب.
3: وأصحاب الشماغ الأحمر هذبت لي شماغ الأحمر
0: هذبت لي شماغ الأحمر
3: وغزلت علم.
0: الله يسمعنا هالأغنية يا ضياء.
3: فوق عالي بالقمم
0: الله
3: شكتني بالكرامة طردتني بالكرم أنا أمي أردنية همها تربي ظلم
4: شكلوا حالة عندنا.

0: الله يسعد الأردن وتراب الأردن. الله حي بعضنا ومنسفنا ومنتخبنا وكل إشي بخصنا. يا رب يا رب يا رب يا رب توفق المنتخب يا رب يا رب يا منتخبنا ترفع راسنا ويا رب تفرحنا ونشوف أول فوز بالمباراة يا رب. أنا خايف وكثير خايف كأس عالم والله خايف, ولكن بنفس الوقت واثق, واثق من لاعبتنا واثق من يعني أدائهم واثق من لياقتهم البدنية واثق من مهاراتهم الحلوة. فيا رب هذا اللي نتمناه يا رب. موسى يا موسى موسى التعمري
1: هدف الثالث لمنتخب ملوك الكونتر اتاك هاتريك علي علوان
0: ملوك الكونتر اتاك
1: يسجل ثلاثية في مسقط سيكتبها ويدون التاريخ.
0: سالم اللوزي بيقول يا ابو الجتاوي والله قشعرت بدي حق ضياء مش علي والله ماليش دخل انا يا رجل اقسم بالله انه حماسي مليون. سالم اللوزي حبيبنا يا سالم يلا ان شاء الله احنا برضو كمان يعني بعد المباراة راح يكون في لنا حلقة مع بعض, فان شاء الله بتكون حلقة زي ما بيقولوها هيك احتفالية مع بعض بفوز منتخبنا, او على الاقل نجيب نقطة ثمينة نقدر انه نثبت اجر بهاي المجموعة ونكون من الاقوياء اللي لنا حظ اكثر وافضل يا رب.
1: السفر الجمهور الاردني هنا امتلك زمام المدرجات موسى اسيس جول ويزرق عماد اسيس جول. هذه هي قوة المنتخب الاردني في هجومه قادر على ضرب الدفاع وانا عقلية فريق انا عقلية لاعبين انا عقلية منتخب يلعب كولكتيف جماعيا وليس فرديا. سأقول لكم لماذا في 2-0 نجم نادي الان الفرنسي انا موسى التعمري اسمح لنفسي بل يحاول ان يسجل هدف
0: مستحيل. والله بتعرفوا شغله يعني شوف قد ايه احنا متفائلين وقد ايه الامور تمام وحماس وهذا واجبنا اللي احنا نقدمه سواء بالاعلام سواء يعني اخواننا الزملاء المتواجدين بالولايات المتحده الامريكيه اللي انا شخصيا كنت اتمنى اني اكون موجود هناك واعيش هاي الاجواء, لكن ان شاء الله بنتاهل مره ثانيه على كاس العالم ونروح على دوله اقرب يا رب. إن الله اعطانا العمر والصحه وكل شيء الكل مبسوط الكل متحمس نشوف لعب حلو يعني بدنا نتائج, لكن ان شاء الله يا رب انه على الاقل الاداء المشرف هذا اللي نشوفه ونكون مبسوطين فيهم مبسوطين بانه نشوف شبابنا يعني عم بيشوفوهم مليارات البشر حول العالم يعني ما بعرف كم مليار بتابع مليار وشوي بتابع كأس العالم يعني بوصل لجزء كبير من سكان العالم يعني يكاد يكون أكثر من 70-80% من سكان العالم إذا مش أكثر كمان مهتمين وبيحضروا مباريات كأس العالم. فتخيل شبابنا اللي راح يكونوا قدام العالم يمثلونا ويمثلوا المملكة الأردنية الهاشمية اللي يعني ولادت مواهب وولادت رجال وولادت ناس بتآمن بالنجاح والإنجاز وتحقيق الأحلام. يا رب الله يكون معنا يا رب.
1: ويزر من أجل يزيد وهكذا تزيد الحصة ويزيد في الغلة علان. وكان معلق الله يرحمه الشوالي هناك في تلك السنوات تونسي عاش في الأردن وعاش طموحاتهم ويعرف قيمتهم وأحلامهم. سجلوا الأول قالوا جول, جابوا الثاني قالوا إليه, حتى الثالث قالوا خلاص الأردن لها رياضة تنضاف إلى سجلات العالمية. بعد كرة السلة بعد الكاراتيه والتيكواندو الآن كرة القدم على درب العالمية يا أردن.

0: وحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: على عين.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مؤسسة الغذاء والدواء تقول للمملكة إن كميات الجميد المضبوطة التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم كانت من دول الجوار وليست من مصانع محلية. إندونيسيا تدعو جميع الأطراف إلى مواصلة ضبط النفس والوفاء بالالتزامات من أجل خفض التصعيد. إيران تقول إن عدم التزام واشنطن بتعهداتها بالاتفاق سيؤدي إلى الرد بالمثل من جانب طهران. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن الولايات المتحدة ستلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة ولن تقدم أي أموال لطهران. نائب الرئيس الأمريكي بشأن إيران يقول إنه ستكون هناك عملية تحقق من مستويين. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إسرائيل سيكون لها بالتأكيد مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى.

0: بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: ملآن بلا عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
3: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع على الأربع روحات مع جداوي روحات.
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا حياكم ويا اهلا وسهلا فيكم جميعا حبايبنا اللي بالسيارات اللي بالبيوت جوا الاردن برا الاردن وين ما كنتوا موجودين معانا، اهلا وسهلا فيكم. وين جماعه الجاليه الاردنيه بامريكا الاردنيين مشاركوا معانا، شو وضعكم؟
1: المجد في التاريخ والكتب، انت المناره إذا الدنيا بنا عصفت بالروح تفتى وبالأنجار والذهب، فيك المكارم ما زالت منابعها، فيض يغذي ديار العجم والعرب. اضطرب الحلم يا أردن، أردن يا موقف الأشراف والحسب، وباعث المجد في التاريخ والكتب، أنت المنارة إذا الدنيا بنا عصفت.
0: أنت المنارة إذا الدنيا بنا عصفت، يعني هذا الإشي حرفيا مهم، لأنه أي حدا دنيا فيه داقت إجا هون على الأردن ولاقى كل الترحاب ولاقى كل يعني الاحترام ولاقى الحياة الكريمة ولاقى الناس اللي تفزع معه ولاقى الدولة عن جد واللي شعبها بيحتضن كل ملهوف، وهاي الدولة اللي إن شاء الله يا رب تضل منارة لكل الناس يا رب.

دكتور أنس العبادي الله يسعد لي مساك أبو الجتاوي الحب في أماكن غير مدرج الرومان امبارح حكناها يا فرهود الأماكن أتوقع يمكن كمان في بجهة المدينة الرياضية راح يكون في شاشات اسمع فوت على صفحة وزارة الشباب على الفيسبوك ادخل اكتب صفحة وزارة الشباب أو اكتب وزارة الشباب الأردني بتطلع لك أو وزارة الشباب وفي أكثر من منشور لكل حدا بده يعرف وين ممكن يكون في عرض لمباريات المنتخب كل المعلومات يا جماعة موجودة على صفحة وزارة الشباب تمام؟

0: والله صراحة جميلة جدا هاي الفكرة. ليه يعني إخواننا مطورين أبليكيشن سند ما يحطوا لنا الأماكن يعني بالتعاون مع وزارة الشباب وإلى آخره الأماكن اللي ممكن تكون فيها عروض للمباريات والشاشات وكل حدا حسب اللوكيشن بطلع إشي كثير لطيف. طبعا أول سبحان الله فتحت بتطبيق سند عشان نشوف العد التنازلي اللي بضل يطلع لك كل ما تفتح التطبيق. يعني ضايل يوم وعشر ساعات يعني 34 ساعة يا جماعة وسبعة وأربعين دقيقة 34 ساعة. كيف راح يمروا هال 34 ساعة يا حبيبي يا حبيبي.
1: كبار وصغار ودعوة لكم من كلهم أولى أولى أولى أولى.
0: إخواننا يعني بوقت تسجيل هذا البرنامج الساعة حاليا 5:12 دقيقة فضايل لمباراتنا تقريبا 34 ساعة وسبعة وأربعين دقيقة. جد هدول كيف راح يمروا يا زلمة؟ أقسم بالله الأيام حاسة زي حصة الرياضيات قد ما هي بطيئة. بس تيجي هالمباراة بس تيجي هالمباراة يا رب يا رب. وبرضو كمان سمعنا أغنية أمنية لازم تسمعنا إياها. هاي كمان الأغنية الجديدة نعم زياد عبد الله يحيى صويس الحبيب أغنية رائعة.

0: المنارة أهل العز والجدارة نمشي بدرب الأساطير. أخونا حازم نسمع شو بعد الله.
1: إن شاء الله رحمنا. إذا معيوني دمعت. إن شاء الله نصف النهائي يا رب يا رب قسما بالله.
0: شايف عشان تعرفوا إنه كرة القدم مش مجرد طابة وركضوا وراها 22 واحد في الملعب. إلها علاقة بالوطن، إلها علاقة بالأحلام، إلها علاقة بالإنجازات. ترى المنتخب الوطني حالة بتمثل كل شاب أردني فينا. داخلنا طموح، داخلنا أحلام، داخلنا إنجازات. شايفين إن شاء الله بعد إذن الله لقدام حالنا عم نحقق كل هاي الطموحات وهاي الإنجازات، وشايفين حالنا مبسوطين ومنعيش أحلى أيام حياتنا بالسعادة والإنجازات، بأنه نكون ماشيين بحياتنا بطريقة جدا لطيفة. وهذا الإشي أكيد ينطبق على المنتخب، وهذا الإشي أكيد بنطبق على المنتخب يا جماعة. المنتخب كل شخص فيهم من هاللعيبة كان بالحارة عنده حلم، وكان بالنادي تبعه عنده حلم، وكان بالأكاديمية تبعته عنده حلم، وهذا الحلم يمكن ما كان خاطر على باله أنه يتحقق. وبالنسبة للاعب كرة قدم إيش بيكون حلمه؟ أكيد يوصل على كأس العالم. وهذا اللي بتعتبره أنت، يعني زي ما بعتبره أنا مثلا إعلامي أروح أتوظف والله بقناة مثلا بشوفوها مئات ملايين الناس مثلا، هي هيك بالضبط. هذا كأس العالم، زي ما أنا بحلم أنه أتطور وأوصل لأكبر شريحة للناس، لاعب كرة القدم بحلم بأنه يتطور ويشارك بكرة القدم. وشوفوا هم عم بحققوا أحلامهم، ما أحلى نفسياتهم، ما أحلى وجوههم، قديه هم مبسوطين، قديه هم مبسوطين أنهم مفرحين المنتخب، مفرحين الناس ومفرحين الشعب. فهذا المنتخب هو بمثل الشعب، وهذا المنتخب وشبابه هو جزء من شباب هذا الشعب اللي عندها طموحات وآمال كثير منها يمكن تحطمت، وكثير منها ناس يأسوا، وكثير منها لسه في ناس عم بيقاتلوا وراء طموحاتهم. كل شاب موجود وكل حدا موجود في المنتخب هو ممثل الشاب الأردني اللي عنده حلم وطموح وتعب على حاله ووصل لإشي أكيد هو كان يحلم فيه وهو صغير، واللي هو كأس العالم.

الحبيب زميلنا علي من موقع الدار يعني بعت لي في بوست نازل على صفحة موقع الدار. يا جماعة دائما تابعوا موقع الدار الإخباري بتغطياتكم أو تغطياتهم الحصرية وأخبارهم الرائعة. والحمد لله موقع إخباري صحفي مهني مش صحافة صفرة ولا دورين لايكات وقصص. ناس بتشتغل صحافة بطريقة جدا مهنية. اعملوا لهم متابعة على صفحتهم على الإنستغرام على الفيسبوك موقع الدار الإخباري أو الدار نيوز, ويعني راح يعني تشوفوا أخبار عن جد إشي خرافي. ما تنسوا برضو كمان عنا عين اف ام صفحتنا فيديوهات حصرية, وبرضو عين سبورت يا جماعة يعني عين اف ام سبورتس مهمة جدا. هاي الصفحة عملناها جديدة وهاي للي مهتمين بالرياضة من الشريحة اللي بتسمعنا ومن مستمعينا اللي بسمعونا, اللي بيقدروا انهم كمان يعني غير يسمعوا برامجنا والأشياء اللي بنحكيها انهم يشوفوا محتوانا اللي عم ننتجه على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: واخوي علي كنا لسه نحكي قبل نحكي قبل شوي بموضوع صفرات الانذار سيدي. اسمع حازم كمل شو كان بيبعث لنا.
1: بدمع قاعد حاس حالي جد حاسين من حالنا جد ان المنتخب صار على نصف النهائي.
0: طبعا اذا بتخيل منتخبنا يوصل نصف نهائي المونديال يا حبيبي عزة النمر.
2: جيتاوي ذبحتنا يا جيتاوي والله ذبحتنا يا حوراني والله ذبحتنا يا زلمة والله العظيم كشعر بدلنا يا زلمة اقسم بالله غرغرت الدمعة بعيوني يا زلمة. الله يحمي البلد بجاه كل من اللي جاء عند الله.
0: اللهم امين يا رب
2: يرجعوا ان شاء الله من رافعين روسنا يا الله
0: يا رب يا رب
2: يا رب يا الله يا الله يا رب يا الله
0: يا رب
2: ابهجت معك
0: الله يسمع منك يا ابو بهجت يا رب

في برضو جيم لعبة ألمانيا وكورساو، هاي الدولة اللي تعد من جزر الكاريبي، أول مرة بتاريخها بتتأهل كأس العالم. هي إقليم معترف فيه أو دولة معترف فيها، سكانها يا أخوان 150,000 سكانها 150,000، يعني أنت فاهم، أكلوا 7-1 مع أنهم قدموا ببداية الشوط الأول يعني أداء خرافي ودخلوا جول، يعني هم اللي باغتوهم ودخلوا جول بالألمان، بس يعني خلاص أكلوا 7. هذا يا سيد العزيز الألمان بقول لك في عندهم نظرية ليش الألمان ما برحموا المنتخبات الضعيفة وبتفوقوا دائما، يعني بسجلهم في نتائج قوية جدا. بيقول لك لأنه كرة القدم إذا أنا رحمتك فببين أنه أنت ضعيف زيادة فوق ما أنت ضعيف، فلا بغلبك بنتيجة كبيرة وخلص، يعني بفرجيك أنك ضعيف. يعني قاسيين الألمان يا جماعة، الألمان قاسيين جدا في النتائج، وإذا بطشوا بفريق باي باي لندن يا زلمة. أنا بنساش مباراتهم مع السعودية 8-0 8-1 صح؟ 8 إشي خلصت، يعني يعني 8 قوال. ألمانيا معروفين بالنتائج الكبيرة. طيب على كل أحوال ما زلنا مكملين معاكم أجواءنا وأجواء المونديال وأجواء منتخبنا والأجواء المونديالية الحلوة اللي عم تسمعوها معانا من الصبح. يعني اليوم شفت أستاذ عامر حبيب القلب أبو محمد طالع الهواء ويعني مهيص على المنتخب، فيا رب يا رب إن شاء الله هيك تكون هاي الجهود اللي عم نبذلها وهاي التغطيات وهذا الإشي وكل إشي عم نعمله يكون حرفيا يعني في وراء نتيجة وفي وراء فوز، وأول فوز نحققه بأول مباراة نلعبها بكأس العالم. يا رب مش عارف يا رب.

0: برنامج مراوحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: هي هي هي يا أردني.
2: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

يلا خلينا نبلش معاكم ونرجع ومستمرين معاكم بأجواء مونديال 2026، وعم نحكي عن المنتخبات وعم نحكي عن النشامة وعم نحكي عن المباريات اللي عم بنتابعها، اللي يعني صراحة المباراتين اللي حسيت فيهم كان حماس المغرب والبرازيل وهولندا واليابان، صدقا يعني هي هدول المباراتين، حتى هولندا واليابان الشوط الثاني بس

0: ابراهيم بقول لي والله يا جتاوي قبل شوي جد قشعرت اللي بدني وانت قاعد عم تحكي وعم تسمع هاي الاشياء، هذا اللي بدنا اياه، شعور وطني الحلو. نسمع هاي الرساله.
1: اول جتاوي والله يسعد مساك ومسا جميع المستمعين.
0: اخونا محمد اصلان، هلا والله.
1: نحب ندعي لمنتخبنا
0: يا رب
1: ان شاء الله يكون فوز حليفنا ونقدر نتاهل للمجموعه القادمه
0: يا رب،
1: والنشامه قدها. بس انا بحب اشكر جزيل الشكر جميع المشجعين في امريكا اللي ساندوا المنتخب واقفين مع المنتخب، وشفنا فارداتهم واللي قاعدين بيعملوه اشي برفع الراس. طبعا هذا مش اشي غريب على النشامة، وبتمنى انا انه كمان الاردن بالداخل هون احنا نعمل لو تجمع بسيط اللي نشجع بيه النشامة اللي يتفرجوا علينا برا انه احنا كيف مأزلين، حتى بالاردن
0: بالمدرج الروماني سيدي
1: نكون معاهم ايد واحدة. فمتمنى انه ايات حدا من الاشخاص المسؤولين
0: نعم
1: انه يحط يوم
0: حيكون
1: نتجمع فيه بكرة ونعمل زي الفاردة، نعمل زي تجمع زي الاستعراض اللي نأزر بيه النشامة اللي يقدر يشوفونا انه مستنى انه مفرحونا ان شاء الله غير يفرحونا.
0: يعني هلا ممكن هاي الفكرة صعب تتنفذ لانه خلاص المباراة ما ضل لها اشي، لكن شوف انا بدي اقول لك شغلة، هاي الاشياء اتركها لعفويتها والله يا اخوي. يعني انت بتشوف ان شاء الله اذا فزنا او حتى قبل المباراة الصبح، يعني انت انا رنيت على شاب صديقي عنده خيمة مونديال، فقلت له بدنا نحجز هم تكتات وكذا والى اخره، فقلت له طيب بس بدي طاولة كويسة. لا انا بحكي مع صاحب دمون علي، بدي طاولة كويسة. قل لي جتاوي اسمع، اللي سبق لبق من الاخر. قال لي اللي سبق حرفيا لبق ابو الجتاوي، انسى يعني. فحاول تعال بدري، يعني اليوم انت عشان تحجز مكان، الاردن كلها صاحي، الاردن كلها راح تكون طالعة، فاليوم انت عشان تحجز مكان بدك المباراة الساعة 7 بدك تكون قاعد فيه من الساعة 5 عشان تضمن انك تقعد انت بطاولة قريبة من الشاشة، تكون الامور 100%. قال لي من الاخر انا ما بقدر اساعدك، اللي سبق لبق. وين بتيجي؟ يعني اذا بتيجي كل ما اجيت بدري اكثر، كل ما لقيت طاولة انك تقعد عليها تكون قريبة من الشاشة وتقدر انك تشوف، وبكل بساطة امورك تكون 100%. فيعني راح نشوف الزينة والإعلام، وأنا إن شاء الله سيارتي بدي أزينها هيك، بدي أحط عليها كم شغلة وحط عليها الإعلام وقت المباريات، وإن شاء الله إن شاء الله اليوم يعني منتخبنا يطول بكأس العالم عشان نضلنا فرحانين هاي الفرحة. والله أنا فرحان والله كثير مش شوي، وأنا بعرف إنه أغلبكم على الرغم من كل الأشياء اللي داخل في الحيط بحياتنا، لكن والله المنتخب جانب من الجوانب السعادة بحياتنا، جانب من جوانب السعادة بحياتك، إنه في منتخب، في إشي حلو، الأردن عم بعمل إنجازات على الرغم من كل إشي سلبي محيط فينا، لكن والله في أشياء إيجابية وفي أشياء كويسة، وبلدنا شبابه بنحطه على الرأس وبنحطه على الجروح بطيب، ومبدعين بكل المجالات. أنا شايف حالي يعني أردني شايف حالي مبدع بكل المجالات، مع إني مش أنا أسامة الجتاوي، لكن مع إنه بشكل عام الظروف مش مواتية، الإمكانيات ضعيفة، الدعم شبه معدوم، لكن في ناس بتحطهم بأماكن عن جد بيبدعوا، وربنا رزقنا بمنتخب ما شاء الله كله مهارات وكله يعني لعب وكله أشياء لطيفة. والله يسعد المنتخب والمنسف والأردن، والله حي بعضنا. حي بعضنا كلنا سيدي، يلا.

0: نسمع اخونا ابو طريف.
1: مساك ابو جتاوي يسعد مساك المستمعين.
0: هلا والله.
1: يلا ان شاء الله يا رب يفرح قلوبنا وتكمل هالفرحه معانا ان شاء الله يا رب.
0: يا رب يا رب.
1: والله على الاشياء اللي بتحطها على الراديو انت بتخلي الواحد بده يطلع
0: على امريكا هسه
1: بالشارع. ان شاء الله ان شاء الله الله يكمل فرحتنا.
0: الله يكمل فرحتنا ويا رب هالحماس ما يروح الفاضي. أسامة بيك يسعد مساك. بتوقع يكون في أجواء جميلة للمباراة بسبب موعدها. بعدين أنا التكت اللي شريته بتفوت على دخولية, يعني هو تكت دخولية وحقها 10 دنانير, فخمس دنانير دخولية وخمس دنانير فطور. هذا اللي عجبني. أنت متخيل يا لا بدون إطلالة. بدون إطلالة إطلالة على الشاشات سيدي على المباراة. فانت بتخيل كله مناقيش الصبح ويزم الناس كلها صاحيه ومفيش حد نايم مين راح ينام؟ انا ما اتوقع اقدر انام انا شخصيا, يعني من هون لبكره انا ما بعرف, يعني ليله بكره مستحيل مستحيل مستحيل. يعني انا بتعرف بيني وبينكم يا اخوان كيف حسبتها, قلت خلص شو بسوي, ما راح ننام, راح نضل اغلبيتنا صاحيين. فبتعمل لك مثلا طالعين احنا وخمسه سته من اصدقائنا وهيك, يعني عائلات عائله كل حدا وهو عائلته هو وزوجته. فاتفقنا انه نجتمع ببيت حدا المفروض ونضيع وقت عبين ما يعني تصير ساعة 4-5 نطلع كلياتنا مع بعض. فانا قلت يا اخوان الحمد لله من حظي دوامي متأخر فبتيجي معاي تمام. بتخلص المباراة 9-10 بكون نايم بصحى على 3, يعني 11-12-1-2-3-5 ساعات. بس ان شاء الله انه اجي على البرنامج. قالوا ضياء قال لي راح تصحى على 7 بالليل مش راح تصحى على 3. يا جميل والله قد ما انا مستمتع في الحلقه اقسم بالله العظيم, يعني مش طايق اطلع فاصل. محمود ابو نور بيقول لي يا شقيق الاردني, تخيل بعد كل هاي السنوات وسنوات الانتظار السابقة وأيام الانتظار الحالية, ليلة أول مباراة تاريخية راح يكون فيها المنتخب الوطني, تروح عليك نومة؟ يعني للعلم هذا كابوس يرافقني هاي الأيام, هذا اللي بعث لنا. لا يا زلمة أقول كل هالحماس تروح عليك نومة؟ لا يا أخوان بدنا نروق شوي بالله عليكم. أنا بعرف شو الاستراتيجية بتكون, إنه يلا إيش بنسوي مثلاً, بننام مثلا الساعة 12-1 بنصحى على 6:30 ورن يا الألارم رن تصحى على 10

0: هنا صلاح الحايك بيقول لي لفت انتباهي اليوم متصل مع أستاذ عامر رجوب بيقول اللي بيسجل جول الفوز له دنم أرض. هو بيحكي إنه اللي بده يسجل اللي بيسجل راح أعطيه دنم أرض. هذا كرم ترى يعني. يمكن اللي متصل شخص مش ملاك أراضي مثلا، والله ممكن يكون إنسان مش ملاك أراضي لكن مواطن أردني من قد تعلقه في الحب للبلد وللوطن وللمنتخب، قال المسجل أول جول له دنم أرض مني من ممتلكاته الشخصية. شوف ما أجملها أنت. فبقول لي أبو الجيتاوي صراحة يعني هيك بنبني حبنا لمنتخبنا ولوطنيتنا، لازم نبعد عن كل السلبيات ولازم الدعم المعنوي بكل يعني الطرق. والله الشباب الجالي الأردنية بأمريكا والأردنيين اللي سافروا على أمريكا، أقسم بالله الله يعطيكم العافية، اللي عاملينه يفوق أي شيء كان ممكن ينعمل في تنظيم، لأنه هاي الأشياء طلعت بحب ويعني بطريقة عشوائية يمكن مش محضر لها، وتم التحضير لها قبل كم يوم من لما بلشت هاي البهجة والاحتفالات. فعن جد شكرا لكم، عم بتقوموا قاعدين بشغل وتليفونات، وللي بضيع وللي بصير معاه مشكلة وللي كذا يرن على هذا التليفون، اللي بده توصيله يرن على هذا التليفون، اللي انقطع بده نومه يرن على هذا التليفون، بنقدر نأمن له نومه عند واحد من الشباب. عندنا كثير شباب أردنيين بأمريكا، عن جد بترفعوا الراس، عن جد الله يعطيكم ألف عافية. أمام الفندق مع المنتخب، بالتدريبات مع المنتخب، موكب ضخم بستنى المنتخب، راح يكون فيه مئات السيارات ورا باص المنتخب عشان توصلوا على الملعب اللي راح يلعب فيه مع النمسا. شو بدي أقول لكم، يعني بكل مكان فيه تواجد للأردنيين بأي إشي بخص المنتخب بأمريكا من قلب العاصمة عمان. شكرا لكم والله يعطيكم ألف عافية. ترى أنا دائما واثق بالجالية الأردنية اللي بأمريكا، ترى زلام وكثير في منهم ناس بتابعونا وبسمعونا وبشوفونا وبتواصلوا معانا وبيغاروا على البلد وبيحبوا البلد وما نسيوا البلد، على الرغم من إنهم إلهم صلهم عشرات السنين متغربين عن الأردن، يمكن مش زايرينها أصلا، بس الأردن عندهم هون في القلب أولوية، هاي بريوريتي، ما في شو ما صار هذا الوطن الله يديم ويعز الأردن يا رب. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحبايب قلبنا، ما زلنا مكملين معاكم بكل رسائلكم الحلوه، وهاي الرسائل هيك العاطفيه والرائعه اللي بتعبر عن الحب للنشامه. كل زمن طبعا حاليا ابو الحواري اليوم عم ببدع معانا، عم بحط لنا يعني فيديوهات من احتفالات الجاليه، من الموكب، من المنتخب، من كل الاشياء. فتحياتنا لكل عم بيحضرونا برضو كمان على شاشاتهم، وان شاء الله تكونوا عم تستمتعوا معانا. مساء الخير اخوي اسامه، يا اخونا اياد السعدي بامريكا. اياد راح تروح تحضر مباراه ولا شو الوضع؟ بقول لي تحياتنا لك للاخوان الربابع والحواري، احنا هون على اعصابنا مثلنا مثلكم بالضبط، لا نتمنى للنشامه الا كل خير. يا رب يا رب سيدي. اسمع هاي الرساله.
1: ابو الجتاوي يسعد مساك يا حبيبي، يعطيك العافيه
0: حبيب قلبي احمد الكردي.
1: والله يا ابو الجتاوي انا من خلالك ومن خلال منبرك بدي اتشكر فضل. كل تاجر حاليا بيشتغل قاعد بالكلارات تعون المنتخب، لانه فعلا يعني فيش استغلال السعر، اي شخص بيقدر يشتريه، بتقدر انك تفرح بغض النظر عن القيمه. هسه احنا اذا بدنا نحكي عن قيمه كلر للمنتخب غالي، انا كشخص بقدرش اشتريها، بس فعلا هم عاملينها بسعر انه اي حدا بيقدر يشتريها. فشكرا والله، انا بالنسبه لي كثير مبسوط، يعني ما في استغلال، في إشي اسمه بالفعل انه احنا كلنا واحد، وبدنا نلبس وبدنا ننبسط وبدنا نفرح، وان شاء الله اننا نفرح
0: يا رب خلي الكل يفرح،
1: لو وصلنا له إشي كثير كبير. شكرا يا ابو الجتاوي، وان شاء الله يا رب فالنا الفوز باذن الله اننا بنتاهل
0: يا رب
1: ومنخلص يا رب. يعني خلص نرجع جميل الكاس وخلص،
0: الله يسمع منك، نتمنى ليه لا يكون في مفاجاه، ولا هذا بعرف انه حلم من الاحلام اللي لسه يمكن بده سنين طويله من الشغل لنقدر نقول انه احنا والله ممكن ننافس على كاس العالم. لكن ما بتعرف، ما بتعرف هل يفاجئنا منتخبنا الوطني باداء جد يفاجئ العالم كله فيه. يا الله يا الله شو بنحب النشامه. وانا بقول لك، وانا برجع اليوم باكد انه هذا المنتخب لكل الشعب، لكل الناس بمختلف أطيافهم، بمختلف وجهات نظرهم، بمختلف يعني طبقاتهم المادية، مهما اختلفوا كلياتهم نتوحد على دعم منتخبنا الوطني، وهذا شيء وطني عظيم وإنجاز عظيم اللي وصلت له الكرة الأردنية. واليوم إحنا معاكم على الهواء بهذا الإنجاز، وبنستنى ثمرته الأولى اللي هي المباراة الأولى لمنتخبنا مع النمسا. نسمع اخونا ابو العلاونه شو بعث لنا.
2: ابو الجي الله يعطيك العافيه اخوي،
0: هلا حبيبي، الله يسعد قلبك. هلا والله
2: اخوي، الالمانيا انسى برحموش، احفاد هتلر هذول اخوي، اذا البرازيل طقعوهم 7-1 بال 2014 بارض البرازيل، انت متخيل 7-1 البرازيل؟
0: صحيح
2: اكلوا من المانيا، ما برحموه،
0: برحموش
2: ما انسى احفاد هتلر اخوي. معلم بالنسبة لساحل هاشمية يا حبيبي، إذا الحكي صحيح، أنت متخيل الساعة 7 الصبح البلد مسكر، اسمع نفس احتفالات عيد الاستقلال، الوضع ما معاه والله لنكيف.
0: بس 7 الصبح يا زلمة، أنت بتعرف مشكلة يعني الكل قايم على 7 الصبح، أنت الأزمة اللي راح تكون عندك على الساعة 7 الصبح وعلى الساعة 6 تعادل أزمة الترويحة وأزمة طلوع الناس على الدوامات. يعني يقول هلا انسى المباراة على 7 راح تكون الشوارع فاضية، بس انا اتوقع يعني انه الازمة تبلش بالشوارع وقت مباراة المنتخب من الساعة 5 الفجر، من ساعات الفجر لغاية ما تبلش المباراة، لانه انا اللي عم بشوفه يعني الناس كلها بدها تطلع، هاي الناس كلها بتقول لك رايحين على المدرج الروماني، رايحين نحضرها بالقهاوي، كل حدا حسب مقدرته، رايحين والله نحضرها عند قرايبنا، رايحين نحضرها بالدار عند حدا من اصحابنا، كل حدا في عنده مخطط. فيمكن لأول مرة راح تشوفوا المملكة الأردنية الهاشمية شوارعها فجرا أزمات خانقة جدا جدا جدا، ويعني عشرات بل يمكن مئات ألاف المواطنين بأنحاء المملكة الأردنية الهاشمية راح يكونوا عم بجهزوا حالهم ليطلعوا يحضروا مباراة، أو ممكن يحضروها ببيوتهم أو يزوروا ناس، أو يعني في ناس كثير عاملين أشياء، لأنه هذا الحدث شيء جدا رائع وشيء تاريخي لمنتخبنا الوطني. بس جد حتكون أحلام العصر، يعني انت تخيل انه الساعة 5 الفجر بالأردن بعمان وبالعديد من الأماكن في أزمة، حرفيا هاي راح تكون أحلام العصر. بعدين معلم انت رايح تحضر المباراة، بدل ريحة البرجر والبطاطا في ريحة مناقيش في الأجواء، مناقيش مناقيش فطور. فراح تكون أجواء أكثر من رائعة صراحة. هيا يا زلمة نصحى على الفجر ضياء، نضرب لنا مناقيش من فرن من عند عمك أبو العتاقي، هدول عرفتهم القدام. هسا الحرقة مش مشكلة، بنعطيك حبة نيكسيوم بتسلك حالك الصبح، حبة نيكسيوم نص ساعة بعدين كل، لو بلعت زيت سيارات ما بصير معك إشي، رد علي. فنعطيها نيكسيوم الصبح معلم، وبنفرد لنا فردة مناقيش، اسمع بعدين في وخبز طابون وفلافل وحم. يا باي أنا مزبطش طلع الهواء أنا جوعان. مزبطش. بس أنا يا إخوان هون أعطوني عطوا أول مباراة مبارتين بس، إن شاء الله باجي بحضرها معاكم، بس لأنه في مخططات أنت بتعرف يعني.

0: نسمع ابو حجازي.
1: ابو الجتاوي معاك حجازي.
0: هلا حبيبي.
1: في مشجعين هيك كمشة صغار معاي بدهم يغنوا اغنية للمنتخب. يلا يا بنات روحوا.
0: انت معلم مجمع صف كامل، مش ثلاثة اربعة، هذا صف.

الكتابي والله يا حج انا متفق مع يعني ايش المرأة متفق مع المرأة هي تضلها صاحية في الليل وتصحين الفجر بالمقابلة بالمقابل اني اطلعها على العقبة فشكله مباراة المنتخب راح تكلفنا لا لازم بصير في مقايضة هسا يعني بسمح لك تصحى تحضر مباراة بس بتنزلني على العقبة يا بي تحياتنا لك الله يعطيك العافية حبيب القلب وحبايب قلبنا مستمعينا الأعزاء الفخمين هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم شكرا لوجودكم معنا دائما على الهواء مباشرة يلا إن شاء الله إحنا بكرة راح نكون معاكم على الهواء بآخر حلقة قبل مباراة النشامة وخلينا نشوف شو بدنا نعمل بلكي حمصنا بعض يا جماعة وطلعنا نزلنا فتنا سهرنا خلينا نشوف شو بدنا نعمل يا رب الله يجيب اللي فيه الخير يلا ديروا بالكم حالكم ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية أبو الربابعة حبيب القلب أحمد الحواري هلا بمخرجنا الفخم هلا بمخرجينا الاثنين مخرج البرنامج ضياء الربابعة ومخرج البرنامج تلفزيونيا على الشاشة أحمد الحواري ومعاكو الإعلام الكبير والله من كبير إلا فيكم طبعا بمزح إحنا عشان هيك نعطي جو لكن مادح نفسه كاذب دائما معاكم أنا أسامة الجيتاوي أخوكم وحبيبكم إن شاء الله يا رب تظلوا بخير وصحة وسلامة يلا نشوفكم بكرة ديروا بالكم حالكم سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إيه رأيك عالجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير خارجية عمان يقول إن الاتفاق الإيراني الأمريكي انتصار في الوقت المناسب للدبلوماسية والمنطق السليم. وزارة الخارجية الإيرانية تطالب مجلس الأمن الدولي بالمصادقة على الاتفاق النهائي مع واشنطن. ترامب يقول إن السفن بدأت بالتحرك والعديد منها محملة بالنفط خارج مضيق هرمز. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن على إيران أن تغير سلوكها جذرياً قبل رفع أي عقوبات من الاتحاد الأوروبي عنها. المستشار الألماني يؤكد أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إسرائيل سيكون لها بالتأكيد مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن، عمر العبدالله.

0: يسعد مساكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال، معي انا عثمان الحسنات عبر اذاعه عين على تردد 98.3. راح نكون معكم طيل ايام كاس العالم من 9 للـ10 مساء. بحب اذكركم في ارقام او رقم البرنامج اللي بنكون ساعدين اذا بتتواصلوا معنا عليه 0784631. اكيد خلاص اقتربنا من الموعد النهائي لأول مباراة للمنتخب الوطني في تاريخ كرة القدم في كأس العالم. معنا هيك فيديو صغير نشوف الناس شو بتحكي للاعبين، كيف بتحفز اللاعبين، شو شعورهم، شو شعور الناس قبل اللاعبين. فنروح نشوف الفيديو أول.
1: فالهم الفوز وإن شاء الله برفعوا راسنا، إحنا بنستنى اللعب الحلو.
2: كل الدعم كل الدعم لمنتخب النشامة.
3: إن شاء الله بنفرح بكرة إن شاء الله سوا بالأردن كاملة وبأمريكا إن شاء الله.
4: والله أنا بانتظارهم أشد انتظار يوم الأربعاء وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا.
5: دحلكم أنتوا دائما رفعين راسنا، بس كأس العالم هذه السنة راح إن شاء الله راح تكون غير مع النشامة.

0: احنا اخواننا اقتربنا من المباراه اللي هي بعد بكره ان شاء الله صباحا باذن رب العالمين. ان شاء الله انا بعتقد انه كل الشعب الاردني 12 مليون راح يكونوا صاحيين الصبح الساعه 7 بنكون على موعد مع اول مباراه في تاريخنا, المباراه الاهم في تاريخ كره القدم الاردنيه, المباراه الاولى لنا, المباراه اللي لازم نكون فيها مستعدين بدنيا ذهنيا نفسيا مهاريا, كل شيء لازم نكون مستعدين, لازم نكون مستعدين كجمهور للتحفيز للعمل المعنوي للاعبين للجهاز الفني. انا بعتقد عملوا عمل جبار في الفتره السابقه, ان شاء الله يتم في المباراه. اذا بدنا نكون واضحين شوي, احنا في منتخبات حفزتنا بشكل كبير, يعني المباراه اللي سبقت الهوى قبل شوي الراس الاخضر, ممكن اي حدا تساله مين بفوز اسبانيا او الراس الاخضر راح اقول لك على طول الراس الاخضر بدون نقاش, لكن علمونا درس كبير انه في النهايه كره القدم للمجتهد, كره القدم للي بتعب, كره القدم للي عنده رجوله اكثر. فانا بعتقد انه احنا قادرين لانه عندنا لعيب رجال, عندنا لعيب مسؤولين, عندنا لاعبين عندهم رغبه عندهم ثقه بحالهم, عندنا لاعبين عندهم طموح بالاحتراف, عندنا لاعبين عندهم طموح بالتسويق, فكل هاي الميزات بتودي انه احنا نكون مميزين ان شاء الله في اول مباراه لنا في كاس العالم امام النمسا وطبعا باقي المباريات. لكن ضروري جدا في المظهر الاول والمشهد الاول نكون جاهزين 100% وحتى اكثر من 100%, يعني لو وصلنا 200-300% احنا طماعين, واللي طمعنا هم اللاعبين, هم اللي طمعونا في حالهم, هم اللي خلونا دائما نستنى منهم النتائج والاداء المميز. فان شاء الله اللاعبين قادرين على هذا الموضوع. اذا بدنا نحكي في التجهيز, دائما التجهيز بيكون على مستويات 5 في اي فريق كره قدم. تكوين الفريق تم, خلصنا من تكوين الفريق, بنروح على موضوع ذهني وموضوع كيف اللاعب بده يوصل كاس العالم وهو قادر انه يعطي المجهود البدني اللي بنحكي فيه. فانا بعتقد ذهنيا اللاعبين وصلوا لمرحله محترمه وخلص قادرين انهم يكونوا متواجدين بدون اي ضغوطات بشكل كبير. الموضوع النفسي اكيد الدعم من القياده العليا من الهاشميين لاصغر واحد في الاردن, فانا بعتقد الموضوع النفسي كمان برضو احنا جاهزين فيه. الموضوع المهاري لاعبينا اكيد طالعين من دوريات فمهريا جاهزين. الموضوع البدني اكيد نفس الشيء, احنا يعني المفروض واصلين 100% وان شاء الله نكون باتم الجاهزيه باذن رب العالمين. بيظل الموضوع الفني هذا الموضوع عند الكابتن جمال السلامي, بس انا معي اسطوره من اساطير كره القدم الاردنيه, انا شخصيا على المستوى الشخصي بعتبره قدوتي كلاعب مدرب, انا بالنسبه لي اكثر من رائع. طبعا كان مدير فني للمنتخب الوطني لفترات ومثل العديد من المنتخبات الوطنية وشرفنا بكثير من المحافل. معي الكابتن الكبير الكابتن جمال أبو عابد, الله يسعد مساك كابتن جمال.
1: هلا حبيبي كابتن عثمان, كيفك؟
0: والله مشتاق لك كابتننا, الأمور تمام, أنت كيف أمورك؟
1: تمام الحمد لله, الله يسعدك حبيبي. تمام
0: كابتن, كيف بتشوف الاستعدادات للمباراة الأولى لمباراتنا مع المنتخب النمسا إن شاء الله؟
1: شوف يعني اليوم بدنا نحكي بصراحة شوي, اليوم اللي وصله المنتخب الوطني

كان على مستوى كأس العرب، مستوى آسيا، مستوى اللي وصلوا اليوم لنهائيات كأس العالم، هذا إشي طبعا مفخرة، ولكن بضل إنه إحنا دائما طموحنا أكبر من الوصول، زائد إنه يعني المطلوب حاليا، المطلوب

0: الامور تحت ضغط، لان ضغط النتائج. اول مطلب المطلوب انه ظهور الفريق بمظهر لائق، يعني بغض النظر عن وصولنا. ولكن اليوم انت بعد ما شفنا المباريات الاولى، وبعد ما شفنا اللي لعبوا باسيا معنا، واللي كنا احنا لازم نكون ابطال اسيا او تاني اسيا، اللي هم اليابان، استراليا، كوريا، فرق قطر. ادت بشكل قطر، فرق ادت بشكل ممتاز في مبارياتها الاولى.
1: نعم.
0: هذا خلى عنا شعور بانه ليش احنا لا. فاليوم
1: يعني بالذات قطر كانت تحت ضغط كبير في المباراه، واستحملت الضغط وقدرت ترجع في المباراه مع منتخب زي سويسرا
0: بالدقيقه الاخيره يعني. ومنتخب سويسرا بشابه النمسا وبشابه الفرق هاي. فبالتالي اليوم احنا اصبح عندنا طموح، لانه شفنا الفرق، شفنا الليله اسبانيا مع الراس الاخضر.
1: مع الراس الاخضر صحيح،
0: يعني بصراحه يعني كان ممكن يفوزوا حتى الراس الاخضر. شفنا المباريات كلها اللي صارت لليوم، النتائج ما عدا مباراه تونس، النتائج بتخليك طموحك يكبر، لانه انت اليوم
1: كابتن العكس تماما. تونس
0: بصراحه يمكن دائما يمكن الروح لازم تكون اعلى شوي. يعني بتطلع على منتخب الجزائر، منتخب المغرب، عندهم بالاضافه للناحيه الفنيه عندهم الروح عاليه. المنتخب التونسي ما شفنا عنده هذا بالاضافه للفنيات، انه عنده روح، انه جاي على كاس عالم وكانه بيلعب مباراه وديه او بيلعب مباراه مش في كاس العالم. فبالتالي بده يتعرض للخساره هاي. اليوم بصراحه صار لما الناس بتتابع، الجمهور بتابع النتائج هاي، بصير عنده طموح اكبر، لانه بقول لك انت يعني قطر اخذت منك كاس اسيا هيك، انت اليابان غلبتها، كوريا غلبتها، استراليا حتى غلبتها، فليش هم يأدوا وانت ما تأدي؟ فاليوم انت تحت ضغط، ولكن لازم هذا يعني دور الجهاز الفني والاداري بينهم يبعدوا اللاعبين عن هذا الحكي، لازم يأدوا حتى يستمتعوا هم ويمتعوا الجمهور الاردني، يمتعوا الناس اللي راح يتفرجوا عليهم بالدرجه الاولى.
1: ضغط ايجابي يعني
0: بالدرجه الاولى، زائد انهم يورجوا انهم يعني صح احنا وصلنا نهائيات اسيا بنستحق، وصلنا نهائي كاس العرب بنستحق، وصلنا نهائيات كاس العالم بنستحق. فبالتالي يعني هذا وجد ضغط على المنتخب الاردني، ولكن بنتامل انه بصراحه يكون ادائهم بالشكل المطلوب بالنسبه للمباريات الوديه. نعم تفضل.
1: احنا تصنيفنا رابع في المجموعه، تصنيفنا الاقل من بين الاربع منتخبات، يعني هيك احنا لازم نطلع من اللعبه، ولا لازم هذا يكون محفز للجهاز الفني وللاعبين؟
0: ما في هلا، بطل هذا الحكي، هذا ذابت الفوارق كلها بكأس العالم. وانت لما بتوصل في مجموعه فيها النمسا وفيها الجزائر وفيها يعني فيها الارجنتين، اتركك من مباراه الارجنتين، ولو انه الناس بتقول لك السعوديه فازت على الارجنتين، ولكن هذه مش قاعده، هاي شواذ. القاعده بانه الارجنتين فريق قوي جدا، النمسا فريق قوي، الجزائر حتى فريق قوي، ولكن انت بتعتبر حالك فريق قوي كمان، لانه انت واصل نهائي اسيا، واصل نهائي العرب، واصل لنهائيات كاس العالم، فانت لازم تعتبر حالك قوي. هلا هذه القوه ما تخليك تنغر بانه انت كمان ما تكون حريص في المباراه، بانه انت يعني الهجمه محسوب حسابها، الرجعه محسوب حسابها، لانه اي فتح للملعب في ظل الظروف هاي في كاس العالم ممكن تكلفك كثير.
1: يعني هيك انت وديتني شوي فنيا كابتن جمال ابو عبد على المباراه النمسا. بدي هيك كيف احنا بدنا نغلق المساحات، كيف بدنا نلعب الهجمه المرتده، احنا اذا بدنا نضغط ضغط عالي، بدنا نضغط في وسط الملعب. الميكروفون لك طبعا.
0: الضغط العالي انا ما اظن انه مفيد في حاله زي هاي، خاصه في بدايه المباراه وانت مش متعرض لاي هزه، خاصه في بدايه المباراه. لا، الضغط العالي هذا سيء، واحنا ما بنمتاز فيه اصلا.
1: صحيح.
0: احنا بنمتاز بالهجمة المرتدة، لانه عندنا سرعة في الامام، عندنا موسى، عندنا
1: علي علوان،
0: يعني احنا بنمتاز في الهجمة المرتدة، واحنا اكترية مباراتنا اللي فزنا فيها بالهجمة المرتدة المنظمة. هلا لو لا سمح الله صار ما صار، لازم يكونوا متعودين اللاعبين على الجزء الثاني من الهجوم، بان الضغط الامامي مع الحرص. يعني أنا شفت في مباراتنا الودية اللي تعرضنا فيها لخسارة 4 أهداف، بأنه إحنا صح ضغطنا في

0: المنطقة الأمامية، ولكن كشفنا في منطقة الأوفسايد اللي احنا لعبنا كخط واحد على الأوفسايد. احنا هذا الحكي
1: 100%
0: ما بناسب المنتخب الأردني. ليش؟ لأنه احنا عندنا ما عندنا الخفة بالخلف، مع احترامي للاعبين هم مميزين جدا بحالة الضغط بأنك تكون متجمع فريقك في منطقة واحدة، ولكن لما بيكون في فراغات وبكون في سرعة على الخصم خلفك ومساحة، هون احنا بنتعرض لمشكلة،
1: بننضرب بسهولة. صحيح
0: بالضبط.
1: هسه شوف كابتن، احنا المنطق اللي انت بتحكي فيه انه نكمل على الاشي اللي احنا مميزين فيه، والهوية الثانية في حال لا سمح الله اتلقينا هدف، تسجل فينا هدف، فأكيد هاي ترتيبات في الهويتين لازم تكون جاهزة استراتيجية قبل المباراة.
0: حتى كابتن لو تعرضنا لهدف لازم نضل محافظين على على على طريقة اللعب اللي هي الهجمة المرتدة، لأنه هدف ممكن تعوضه في أي لحظة من المباراة، ولكن أكثر من هيك
1: هذا اللي حصل مع تونس كابتن.
0: يعني أكثر من هيك لا، لازم تكون صح، بتضغط في مناطق معينة، وأنا بفضل إنه الضغط من خلال الهجوم، مش من الضغط من خلال إنه الفريق اللي مقابلك هو اللي معه الكرة أو مع حارس الكرة وتروح تضغطه ويطلع بهجمة منظمة.
1: يعني في لحظات اللعب قصدك؟
0: في لحظات اللعب عند فقدان الكرة، الضغط ومعاودة الضغط.
1: ممتاز 100%. بس احنا كابتن عندنا مشكلة كثير، إذا بنطلع على الضغط بصير في عندنا فراغات وبصير مساحات خاصة في نص الملعب، لأنه بنلعب بارتكازين.
0: بقول لك انه
1: هاي المنطقة دائما فيها مشكلة، فأنا ما بفضلش الضغط، لأنه أنت حكيت جملة مهمة إنه احنا مش متعودين، ما بنتقن هذا الأسلوب. المنتخب التونسي اليوم لما راح على الضغط العالي مع السويد، استطاع المنتخب السويدي انه يروح على مرمى تونس بسهوله وتسجل الثاني والثالث والرابع والخامس، فاحنا مش بحاجه انه يتسجل بمرمانا اهداف، لانه ممكن في النهايه نوصل لفوارق اهداف وانذارات وما الى ذلك. طب كابتن، التعامل في المباريات كلها نفس الشيء راح يكون؟
0: شوف صديقي، اليوم احنا مدروسين، زي ما انت بتدرس الفرق. احنا مدروسين طبعا بشكل كبير، واكيد المدربين وصلوا كأس العالم، فاذا عندهم دراسات كبيره ومساعدين على مستوى عالي، عندهم التكنولوجيا على مستوى عالي جدا، انهم يفصلوا كل لاعب وما وشو ميزاته وايش في عنده اخطاء ويستغلوها. انا اللي بحكيه بانه بالثلاث مباريات حتى، بانه لو صار بده يصير ضغط للمنتخب الاردني، يصير ضغط من خلال فقدان الكره، يعني عندما افقد الكره احاول اضغط واخلصها في المنطقه اللي فقدتها فيها، اما مش تمام. يطلع الفريق اللي قبالي بهجمه منظمه وانا ضاغطه، عمالك انت الحراس الان بيلعبوا برجلهم، فاذا هم لاعب زياده في المنطقه الخلفيه، فاذا انت ممكن يطلعوا منك بسهوله. هلا لو طلعوا للمنتصف الملعب وانت صفيت 4-5 لاعبين في المنطقه الاماميه اللي جايه تضغطهم فيها، اكيد هو وجهه لجولك، هو اسرع منك، هو افضل منك بالناحية هاي، فإذا راح يوصل جولك بسهولة، وخاصة إذا لعبنا على خط واحد.
1: يعني أنت ما بتفضل نكون قراب على نص الملعب كمدافعين، لازم نرجع لورا أكثر،
0: أنا
1: على أساس تصير السرعات أقل للاعبيتنا المدافعين تحديدا.
0: بفضل الزون يكون أقصى حد على رأس الدائرة،
1: على رأس الدائرة أقصى حد،
0: من هناك يبلش الضغط.
1: ممتاز، أنا مع، لأنه بصراحة كل ما نترك المساحات، دياز يعني بصراحة لما مباراة كولومبيا سبق اللاعبين يمكن بفرق 10 متر، يعني بصراحة بالزبط كانت بالزبط شوي مؤذي هاي الحالة.
0: طبعا خاصة لما أنت بتترك مساحة 40 متر، هدول حركة، يعني أي لاعب سرعته زيادة عنك 5%، فإذا هو انفرد بالمرمى.
1: طب كابتن، لو بدنا نحكي عن يزيد وخروجه ولعبه بالقدم، ويعني كيف أدواره بدها تكون؟
0: شوف صديقي، هلا يزيد رغم الحكي اللي بيصير عليه ورغم الانتقادات ورغم كل شيء، ولكن هو المباريات اللي أداها بتخليه حاليا الأفضل. مش هذا انتقاص من الفخوري أو انتقاص من شو اسمه بني حطية، ولكن كلاعب يعني لعب في مباريات كثيرة مع المنتخب الوطني، أخذ على المدافعين، أخذ على الفريق اللي معه، لازم يبلش هو. هلا لا سمح الله صار هزة، أنت عندك حراس اثنين تقدر تتصرف فيهم. يزيد صار عنده الخبرة اللازمة، احترافه، لعبه مع المنتخب في بطولات كبيرة، لعبه بتصفيات كأس العالم، بأهله أنه يبلش في المباريات. ويزيد بالنسبة لأنه يلعب برجله، أنا ما بفضل أنه إذا كان مضغوط الفريق في المنطقة الأمامية من فريق زي الجزائر أو زي النمسا أو زي الأرجنتين، أنه يحاول يبني لعب من خلال منطقة ال 18، لا، أنه يوصل الكرات لأقرب طرف، لأقرب طرف هناك
1: على خط، على الخط.
0: خسارة الكرة، خسارة الكرة بالطرف مش زي خسارتها في المنتصف.
1: انت مبعدها عن المرمى، بس كابتن عندهم قوة كبيرة هم في موضوع الكرات العرضية، وهم سريعين في التصرف في الكرات العرضية، وعندنا مشكلة في الحالة الدفاعية في الكرات العرضية. فانت برأيك شو الحل الأمثل؟ يرجع مثلا عودة مع مهند، موسى مع حسان، شو الحلول الأمثل؟ نزار يكون موازن هو ونور؟
0: على الأصل إنه يحاولوا جهدهم إنه ما يصير كرات عرضية، ولكن إذا صار كرات عرضية صراحة إحنا مميزين في واحد ضد واحد في الكرات الهوائية، ولكن هون بيخليك بس تركز على إنه هل فريقنا متمركز صح ولا مش متمركز صح داخل منطقة الجزاء. هلا هو شايف اللاعب والكرة ولا مش شايف اللاعب والكرة؟ هلا هو بيطلع على الكرة وناسي اللاعب، هون بصير بيفقد جزء من القوة اللي هو بتميز فيها. ولكن تجي نصيب أو يزن عرب أو الظهر
1: ممكن حسام، ممكن أبو نادي سليم،
0: عندهم الارتقاء عندهم كتير ممتاز، وواحد ضد واحد في الكرات الهوائية بالعكس احنا بنمتاز فيها وجربناها. ليش أنا بقول لك لما نكون احنا متواجدين في نص ملعبنا بده يضطر الفريق الثاني انه يلعب كرات عرضية أو يلعب كرات طويلة، هون مميزين فيها. ولكن مش اذا انت فقدت التمركز ففقدت الميزه هاي.
1: مليون في المية. الميزه كابتن الثانيه اللي عندهم هي الضغط العكسي، اول ما يفقدوا الكره بصير الضغط مباشره، اقرب لاعب على الكره بضغط، اول لاعب بخسر الطابه على طول بضغط، فبالتالي احنا بتصير عندنا مساحه كويسه اذا قدرنا نطلع بالطابه بشكل مميز. فالحل الامثل برايك
0: اليوم صديقي، اليوم المهم في كرة القدم الرؤية والزمن. هلأ ما في بكأس العالم إنه يعطيك زمن إنك تفكر تمسك الطابة وترفع راسك وتشوف زميلك، لا، هلأ أنت عندك الزمن هذا ملغي، فإذا أنت تصرفك قبل وصول الكرة، أنت كيف
1: يعني بدك تكون شايف في الملعب قبل،
0: بالعكس كاشف الملعب وكاشف زمايلك كلهم، وكيف تأخذ الكرة بأنه بأنه أول ما تجيك إنه بدك تتصرف من لمسة، إنه بدك تأخذها من لمستين، أما إنه يعطيك زمن إنه توقف الطابة وترفع رأسك وتتفرج فريقك وين صار، هذا الحكي التغى زمان.
1: طب عند لعبتنا المقدرة على كل هذا الكلام كابتن جمال، على أساس إنه برضو يعني نعطيهم حقهم، يعني أول مرة راح يلعبوا في كأس العالم
0: لازم يكون عندهم المقدرة. فريق أنا قلت لك وصل نهائي آسيا، وفي اليابان وفي كوريا وفي أستراليا وفي السعودية وفي قطر وفي كل الفرق هاي، أكيد وصل نهائي كأس آسيا مش صدفة، يعني لازم نكون مميزين.
1: غلبنا كوريا وتعادلنا مع كوريا في كوريا أصلا،
0: طبعا احنا لازم نكون مميزين. فإذا انت بالزبط. يعني بتوصل كأس العالم هلا ممكن يكون المستوى مرتفع أكتر شوي، ولكن انت تكون حريص أكتر كمان شوي.
1: يعني كل كرة مهمة سواء دفاعيا هجوميا، كل متر مهم، كل ثانية فيها تركيز، لازم نكون جاهزين ولازم نكون حاضرين. في كثير ناس كابتن مباراة الجزائر باخذينها بسهولة،
0: لا هم أقوى من، يمكن يكونوا أصعب من النمسا والأرجنتين.
1: ليش؟ أنا بدي تسمع أنت تحكي هذا الحكي عشان الناس ما تحكيش إنه في انتقادات
0: لا
1: فعلا الجزائر منتخب مرعب.
0: ليش؟ لأنه الجزائر ممكن يكون عندك العطاء مع الروح العالية، الجزائر بيمتازوا بروح عالية جدا جدا جدا في كل مباراة، حتى صحيح. لما بتشوف الجزائر بيلعبوا مباراة ودية بتفكر انهم بيلعبوا نهائي كأس افريقيا،
1: مليون في المية.
0: فالجزائر بالعكس، بالإضافة للمهارة، بالإضافة لأنهم محترفين كلهم في أوروبا، وبالإضافة لأنهم فريق كويس جدا، بيمتازوا بالروح. يعني انت روحك هون، انت رح تتغلب مع الجزائر، انت عربي ضد عربي اولا، زائد الروح مقابل الروح، شو بكون انه كل واحد بيضرب حاله في اثنين او في ثلاثه عشان يقدر يخلص حاله. حرب ولكن حرب فنيه بدون،
1: نعم،
0: ضرب، لانه ما في مجال انك تضرب او يعني انت تضر فريقك بانك انت والله متحمس زياده تروح الواقع بالغلط الاكبر.
1: هو شوف كابتن جمال، بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري مغلوب 3 مباريات فقط لا غير من 29، فعنده كمان سي في محترم مع المنتخب الجزائري.
0: طبعا طبعا طبعا. شوف
1: يعني
0: المدرب دوره كبير
1: نعم
0: ولكن نوعية اللاعبين الموجودين او كيف يختار طريقة اللعب او يختار المجموعة اللي راح تأدي المباراة كمان هذا جزء مهم، وهذا الدور الأكبر للاعب. وانت كنت تحكي في بداية الحلقة عن تكوين الفريق، هذا
1: طبعا
0: بالدرجة الأولى.
1: طبعا. شوف كابتن، بدي احكي معك هسه في اوسع شوي. احنا ان شاء الله نكون جاهزين، ولعبتنا يعني انا متاكد انهم راح يكونوا على قدر المسؤوليه ويكونوا جاهزين اكثر من 100% باذن رب العالمين. بدي اشوف شو الاشي اللي لفت انتباهك في كاس العالم فنيا.
0: فنيا لسه ما ظهر اي شيء فني عالي، يعني بكل
1: ما في
0: المنتخبات ما ظهر اي شيء. ليش؟ انت بتبلش
1: ليش؟
0: بدور المجموعات، بدور بالمجموعات كل الفرق ما بتفكر كيف تظهر مهاراتها بالدرجة الاولى، بتفكر كيف
1: ولا تكتيكها.
0: تجمع بتكف بتفكر كيف تجمع نقاطها بالدرجة الاولى، ثم تنتقل الى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المغلوب او المغلوب من مرة واحدة. هون ببلش تبين المهارة لأنه بتصير المستويات متقاربة بالمتأهلين.
1: صحيح كابتن. منتخب المغربي أنا بصراحة لفت انتباهي في موضوع مهم، في موضوع التخطيط. في المرحلة الأولى مع الرقراقي كانوا بس بدهم يوصلوا لمكان محدد، لما وصلوا لهذا المكان وصارت الفرق تتعامل معهم باحترام شديد، يعني تقريبا زي اللي صار معنا لكن على مستوى أعلى. جابوا محمد وهبي جاب أعمار أصغر وراح على فكرة فيها كرة قدم أكثر. شو رأيك في هالكلام؟
0: صديقي بال 83 انا كنت في المغرب في بلد اسمه الجديده،
1: نعم.
0: وكنا منتخب شباب، كانوا عندهم المدرسه الكرويه، الاولاد بدرسوا الدرس وبينزلوا بتدربوا وبيرجعوا بدرسوا الدرس وبتدربوا، وبعدين بيروحوا يوم الخميس بيرجعوا السبت على المعسكر اللي هو دراسه وتدريب كره
1: حلو.
0: قدم. المدرسه جنب الملعب، المدرسة جنب الملعب، فبالتالي المغرب يمكن أخذ الدرس اليابان كمان نفس الشيء. اليابان شوف إنه هم تفكيرهم دائما، هلا بقول لك بال2030 أنا بفكر أخذ كأس العالم، بال2036 بال2040 ما بفكر، بخطط من فترة طويلة
1: يعني عمل سنوات طويلة.
0: طبعا.
1: كابتن أنا كنت سعيد جدا بتواجدك وبسماع أفكارك وبسماع آرائك وبسماع تحفيزك بصراحة. بس
0: الله يسلم الله.
1: قبل ما تغادر بدي تحكي لي النتيجة إحنا والنمسا إن شاء الله.
0: شوف صديقي، ما ما ما ما بتقدر تحدد النتيجة غير لما تشوف بداية المباراة، بداية الفريق أو بداية الروح. هلا كلنا بنتأمل إنه بالدرجة الأولى إنه يطلع الفريق بنتيجة إيجابية، ولكن هذا
1: يعني
0: بيعتمد على
1: تعادل
0: بداية.
1: فوز
0: ممكن التعادل وممكن الفوز، ولكن
1: إن
0: انت
1: شاء الله.
0: كمان خلي خلي خلي خلي طموحك بعقلك، بس خلي عقلك يشتغل مع رجليك. يعني انت
1: 100%
0: التهور مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. هذول لاعبين مش قلال، يعني لا النمسا ولا الارجنتين ولا بيستغلوا اي خطأ.
1: نعم صحيح، أنا معك 100%. أنا شاكر جدا لك كابتن جمال، وكنت سعيد بسماع صوتك وآرائك. شكرا جزيلا كابتننا.
0: شكرا
1: شكرا،
0: حبيبي، شكرا حبيبي، شكرا.
1: الله يحفظك. هلا كابتن، طبعا بعد ما استمعنا للكابتن جمال أكيد بنروح فاصل وبنرجع لكم إن شاء الله.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: النشامة وصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: جرب صب القهوة وزيدوا الهيل كابتن إحسان
2: وعالي علوان. مساكم الخير ويعطيكم الصحة والعافية. أكيد رجعنا لكم بعد ما سمعنا أراء وأفكار الكابتن جمال أبو عابد والحلول اللي قدمها للمنتخب الوطني، سواء فنيا نفسيا. معنا قامة إعلامية وقامة رياضية كلنا بنعتز ونفتخر فيها في الأردن، الأستاذ لطفي الزعبي. سعد مساك أستاذ لطفي.
3: سعد مساك كابتن عثمان، يعطيك ألف عافية وسعيد أن أكون معك اليوم.
2: بالعكس، هذا شرف إلنا تواجدك معنا، وإحنا اللي سعيدين بتواجدك. وطبعاً دائماً بنسمع أفكارك وبنسمع آرائك، فإحنا اللي سعيدين بتواجدك أستاذ لطفي.
3: حبيبي الله يطول عمرك وسلمك. تحياتي لك ولكل
2: أستاذ لطفي. يومين للبداية. نعم. فقط لغير البداية. نعم. إعلامياً كيف لازم يتوجه الإعلام، الجماهير، الموضوع بشكل عام، أنت كيف شايفه
3: بالنسبة لمنتخبنا؟
2: طبعاً شو إحنا هسه بس منتخبنا استبلغ.
3: أنا بعتقد أنه دائماً نركز على الجانب الإيجابي، مهم جداً خصوصاً الإعلام والجمهور، وما ننتقد كثير، يعني ما ننتقد على السوشيال ميديا قدر الإمكان، ونظل نحكي عن الإيجابيات وندعم معنوياً منتخبنا واللعيبة والمدرب والإدارة وبشكل عام. الملاحظات اللي ممكن تنحكى عن أشياء تقسم الظهر، وهي أنه ما فيش وفد إعلامي كبير يرافق المنتخب. إحنا أول مرة بنتأهل لكأس العالم، وأول مرة بنوصل لهيك مكان، وأول مرة الإعلام هو سرطان متحرك. مجرد وجود إعلام سواء صحافة أو إذاعة أو تلفزيون أو سوشيال ميديا، بنكون العالم كله بيعرف احنا بنوصل رساله للعالم داعي للاردن. اما تيجي تتباخل وتوفر وتقول والله ما معي بادجت الا لا اعلامي او اثنين، فانت ما بتفهم بالرياضه مين ما تكون. لذلك لازم يكون هذه خطه. اصلا ما توقعنا انه يكون رايح المنتخب معهوش وفد كبير اعلامي. الناس مش رايح تشم هوا، اللي بروح يشتغل بكاس عالم او بحدث وانت حضرت وتابعت بيكون موجود، بيكون ما عندوش الوقت ياكل ويشرب، بكون ما عندوش وقت ينام، بيكون شغال 24 ساعة. فلذلك اللي بيعتقد انه الاعلامي لما بيرافق وفد بيكون راح يستمتع، والله لا يستمتع، بيستمتع بحضور المباراة.
2: معنا كان وقت استاذ لطفي، يعني كان معنا وقت منيح.
3: انا المشكلة مش قادر الوم مين، مش عارف. انا قلت انا رأيي الشخصي، الاتحاد الاعلامي الرياضي الاردني اللي هو بيمثل هالاعلاميين، ثم اتحاد الكرة، المؤسسات الخاصة كلها، كل وحده مسؤوليه وطنيه عليها. طلع يا اخي، ادفع لك $100,000 وطلع 2-3. اما انت يعني ما في توفير، هذا ما في توفير، هذه سمعه الاردن. ما تقول لي كات بادجت وبدنا نوفر والميزانيه لا تسمح، اكسر كل الميزانيات. انت من دخل الاتحاد اللي وصل لك 20 مليون اقل شيء من لما تاهلنا، لو حطيت
2: مليون تقريبا
3: 26 مليون، حط مليون دولار او مليون دينار وجيب كل الإعلاميين اللي بتقدر اللي بيفيدوك، يعني كل جريدة، كل مجلة، كل موقع إلكتروني، كل صحافة، كل مؤثرين مهمين، إذاعة، تلفزيون، كله يطلع. أما أنت اطلع لي، مع أنا ما بدي أحدد مؤسسات أو كيانات عشان ما يبدو أني أنا أقصد النقد لهم، بس أنا طبعا ما عندي الجرأة أحكي لأدخن رأس أنه أنت غلطان. بس إحنا لأنه طبعا إحنا بدين لك رايحين لكاس عالم، ما صدقنا على الله انت نتأهل. كم مرة انت عشت التجربة كلاعب وكمدرب، وشوف الظروفنا كيف نوصل طبعا للملحق، وبعدين بآخر لحظة تبوز الأمور. ايش اللي يمنعك انك تترك مليون؟ ما انت بتعمل عزيمة بتحط لك $100,000، ما انت بتعمل مهمة تافهة ملهاش قيمة بتسافروا بتروح وتعملوا اتفاقيات ما وبتطلعوش بنتائج وبتدفعوا 100 و200 و500 ألف دولار، ادفع لك مليون دينار يا أخي. والإعلامي
2: تفضل استاذ لطفي. انا في بس نقطه صغيره، احنا يمكن قصرنا في تسويق الاردن بشكل عام، فكانت هاي فرصه للتعويض.
3: نعم يعني تسويق الاردن يمكن هم عاملين شويه فيديوهات وافلام منيحه، ولكن احنا ما في عندنا الخبره، ما عندنا كاردنيين خبره في الوصول لكاس العالم. انا بسالك، لما غادر المنتخب الاردني حسيت انت؟ بس المنظر الوحيد اللي هم حاملين السنوات صاروا يقولوا لي الناس، بيقولوا لي انه شو حاطين جميد فيها، بيمزحوا علينا. شفت الموقف
2: الموضوع موضوع، انا معك
3: شوف الموكب البرازيلي، كل مش بس كل الأرجنتين، كل المنتخبات كيف طلعت كله يا زلمة من هون طريق المطار كله بده يتزين والجمهور موجود.
4: تركيا المشهد تركيا مرعب،
3: تركيا إشي مر يعني إشي مش طبيعي. فإحنا معنا لعنا ثقافة واسعة، معناش اطلاع. طب نسأل أهل العلم، نسأل أهل الخبرة، مش عيب أنا ما أعرف، بس العيب إني إذا ما بعرف شيء أسأل غيري وأقول يا جماعة أنا مش عارف. ما بيصير، ما بيصير أن الواحد لما بيعمل، إحنا بنعمل برنامج نقعد أسبوع نحضر ونعمل هومورك ونحضر عن الضيف. أنت رايح كاس عالم مش عامل هومورك تبعك؟ أنت إذا كنت في منصب وصرت كبير وحسيت في شوية نجاحات، مش معناته أنت خاتم العلم، بدك تضل تسأل وتستفسر وتتعلم لما تموت. أما تخرب سمعة الأردن عشان حضرتك أنا مش فاهم، أنا مش فاهم مين اللي بيعمل كنترول على هذول الناس المسؤولين كلهم بلا يعني استثناء.
4: أنت حكيت أنا مش عارف وين بدك توجه لوائح الاتهام، أنت مش عارف بصراحة. يعني ممكن تصير تحكي حتى أنه أمريكا مش مفيزة للناس هذول.
3: أنا تعرف عثمان، أنا رحت للسفارة الأمريكية بالأردن لأنه الموعد كان قريب جدا، بدبي كان بده شهرين. فأجيت للأردن، دخلت أخذت الموعد، أما بعرف يمكن حوالي 300 شخص اللي بين برا وجوه. دخلنا صفيت على الدور، كل اللي قدامي كلهم يأخذوا ورقة زرقاء. سألت شاب جنبي قلت له شو هاي، قال لي الزرقاء يعني مرفوض. ولا واحد أخذ الأورنج، ولا واحد. أنا قلت خلاص، هم بيقولوا لي ما تروحش، بيعطوني الزرقاء وبلاقي مبرر ما أروح. خلاص روحت، أعطوني الأورنج، قال لي خلاص أخذت.
4: هو في النهاية بيعرفك وبيعرف مين أنت وبيعرف شو هدفك من الروح. في النهاية بيعرفك. لا أكيد.
3: أول سؤال، أنت شو رحت تسوي بالعراق؟ أول سؤال يعني عارفين كل شيء.
4: رحنا على السياسة.
3: رحت لا، كان مباراة مشاهير العرب ومشاهير العراق، كنت مدرب لهم. فبيعرفوا لأنه عاملين سيرش وبحثين وعارفين شو بتساوي. مش زي جماعتنا بيدخلوا الحدث وبيطلعوا بيعرفوش مين موجود أو ليش موجود. يا أخي عادي ما نكون نعرف، بس لازم نسأل أهل الذكر، نسأل الناس اللي بتعرف.
4: احنا في عندنا ناس كثير عندهم خبرات، يعني حتى بلا مؤاخذة استاذ لطفي، يعني مش شرط نسأل اللي عندهم الخبرة كأشخاص. احنا بنقدر الناس اللي عاشوا مع أهل الخبرة، وبنقدر نوصل لحل سهل، وبنقدر نوصل الأردن لمكان أحسن، تسويق أفضل، واللاعبين يكونوا مرتاحين أكثر، الضغط مشيول أكثر. يعني كثير أمور كنا بنقدر نعملها. على كل حال احنا، أنا لما أشوف سمو ولي العهد،
3: بدي أسألك، شفت الدعاية اللي عملوها مصر لو ممثل اسمه، اعتقد اسمه مصطفى، مع محمد صلاح شفتها يا زلمه؟ مش انا شفتها 100 مره، بضل اشوفها واضحك. طب احنا شو عملنا؟ انا بسال
4: لا في قبلها أسألني. في قبلها واحد احلى استاذ لطفي، لسه في واحد قبلها احلى بكثير، لما يطلعوا في الباص وكيف بيستقبلوهم بيطلعوهم وكيف بيمشوا معهم وببلشوا يوروك حالات المجتمع العام. يعني هذيك بتقشعر البدر بصراحة، الأولى. الثاني بتضحك.
3: طبعا يعني أنا بدي أقول لك، إحنا دايما إحنا مشكلة لما نقول اتحاد الكرة أول ما بخطر عبالنا سمو الأمير علي. فلما ننتقد الاتحاد بيفكرون ننتقد الأمير. الأمير ما بيشتغل بيده، الأمير بيعطي تعليمات وتوجيهات وبيقرر، بس اللي تحته كلهم بلا استثناء شو سويتوا؟ كيفتوا أنه تأهلنا؟ الحمد لله وإحنا كيفنا. طب شو سويتوا؟ عملتوا الهومورك تبعكم ولا لا؟ هذا سؤالي. وانا يعني ما انا مصر اني ما انتقد الاتحاد، لانه احنا في مرحله اذا بدنا نحكي دائما وجهه نظري نحكي لما يرجعوا، ولا ما نحكي لانه بدناش نسد تركيزهم، خليهم مركزين بشغلهم. حتى المدرب انا بزعل من اي حدا بنتقده، هو وصلنا لكاس العالم، وصلنا لنهائي كاس العرب، خليه يسيبه. يعني ما تنتقد، إلك ملاحظات عليه اوكي ما في مشكله، بس ما
4: هو شوف مش انتقاد استاذ لطفي، مش الكل بنتقد. شوف الكل ممكن اللي بنتقد لموضوع شخصي هذا بيكون يعني بيكره البلد، لكن انتقاد بشكل فني لمصلحه المنتخب هذا شيء مفيد للمدرب. يعني بتحلل الوضع العام، حاله خاصه كيف بنصححها. فهاي حالة صحية على أساس ما يصير معنا زي مباراة كولومبيا، مباراة سويسرا. وأنا متأكد إنه إحنا لاعبتنا راح يكونوا فنيا مميزين جدا في أول مباراة مع النمسا.
3: أنا مبسوط لخسارتنا من سويسرا، تصدق؟ لأنه كل الأخطاء تتصلح. والدليل انه
4: نعم
3: مع كولومبيا
4: أنا
3: اللي
4: معك.
3: اقوى من سويسرا، اقول لك مع كولومبيا مش خسرنا اثنين، مش في ابو طه شات كره منها العارضه اللي رجعتها وكان
4: نعم
3: ممكن تكون جول وفي فرصه ثانيه. اذا كان انا بدي اسالك سؤال عثمان بشرفك، ما كده تبكي وانت تشوف مخادمي الان بدير مباراه اسبانيا والراس الاخضر؟ قد ما احنا فرحانين انه هذا اردني بيمثلنا موجود بكاس العالم وصار عندي احساس انه ممكن احكم النهائي بهذه الشخصيه وهذه القوه، ولا ملاحظه
4: انا عندي
3: ولا سلبيه.
4: انا عندي اردنيين كنا قاعدين هون كله ماسك التليفونات ومصور في دخلته على الملعب، يعني
3: طبعا
4: فرحه
3: طبعا
4: غير
3: طبعا.
4: عاديه في ثلاث اشخاص، والثلاث
3: تخيل
4: اشخاص بيرفعوا راس البلد، فكيف لما يكون المنتخب والسلام الملكي والعلم وال 26 لاعب بدهم يسمعوا؟ يعني موضوع صح
3: طبعا
4: بقشعر البدن.
3: طبعا
4: احنا شو
3: طبعا
4: لازم
3: نعم
4: احكي
3: طبعا.
4: استاذ احكي احكي. لا انت
3: انا
4: انت انا
3: انا
4: بدي
3: انا
4: تحكي، انت كل
3: انا
4: عندك
3: انا
4: انا مكيف مبسوط.
3: انا بعتبر حالي اردني اكثر من الاردنيين لاني عايش برا الاردن، ولاني محروم من
4: طبعا
3: اني اكون موجود جوا الاردن، فلذلك كثير بتألم لما بشوف إشي سلبي وإشي يؤذي البلد أو يؤذي سمعة البلد، عرفت؟ وإشي كان من أسهل الأشياء اللي تنعمل. أنا بحزن لما بشوف هون، بشوف كل المجتمعات، أنا بدبي كل العالم كل أكثر من 200 جنسية بتشوف كل إشي، لما أشوف إشي للأردن أنا بدي أفتخر فيه، بدي أقول له هاينا إحنا شو عاملين،
4: طبعا
3: إحنا شو عاملين كأردنيين، هاي بلدنا بدنا نرفع راسنا فيها، مش نفتح ونتخبى. ولا اقول ما معيش مصاري، معك مصاري، وانا بعرف انه يعني اشياء كثير مش لازم الواحد يمكن يحكيها. احنا يعني كل البلد فرصه عندنا نروج للاردن، اذا ما بدناش نحكي رياضه نحكي سياحه، يعني فرصه نقول احنا وين، احنا مين، ما حدش بيعرف الا مايكل جوردن، مايكل جوردن تبع السله، صاروا يغرقونا يا زلمه هسه. طب خلينا نستغلها والله.
4: بتعرف كابتن استاذ لطفي الوجع اللي انت بتحكي فيه هذا ما بشعره غير الأردني المغترب اللي عايش برا، لأنه بيشوف إشي صحيح وبيشوف إشي مشكلة عنده في بلده والناس مش راضي تصلحها وحلها سهل.
3: نعم، وإحنا قادرين نصلحها، لو إننا مش قادرين بتقول مش مشكلة، والله قادرين وإمكاناتنا هائلة وشباب، ما إحنا تعال شوف الشباب الأردنيين موجودين بأي بلد عربي برا كلهم
4: صحيح
3: أردنيين مميزين ورقم واحد في أماكنهم، يعني إحنا قادرين
4: صحيح
3: نفسنا، ما في منا نسخ بالأردن ما طلعت، ما طلعت فرص، قادرين نكون، بس إحنا الفيجن إحنا على فكرة منشوف لعند نوز لعند أنفنا بس ما منشوف، المفروض
4: نعم
3: نخطط لعشرين سنة. أقول لك معلومة، ب 2019 كلموني وزارة الشباب هيئة الشباب في الإمارات بدهم محاضرة
4: نعم
3: عن رؤية دولة الإمارات للرياضة عام 2050 2071، عارف يعني احنا حنكون اكيد متنا يعني. والله قعدت قسما بالله شهر كامل وانا احضر، عملت محاضره خرافيه والحمد لله وانبهر الجماعه فيها، ناس بتفكر 2050 شو حيساووا بالرياضه 2071 واحنا لسه بنقول الخطه الخمسيه يا اخي، وبنقول بخمس سنوات ومكيفين انه بنفكر بخمس سنوات، وناس بتفكر
4: خمس سنوات ولا تطبق.
3: يعني اللي كانت شامل وهي تحضر عندي المحاضره بتكون خلفت وابنها مات، يعني خلاص فاهم يعني مش معقول.
4: انت بتعرف قبل شوي صدق في طلع من عندي شخص هو من ثلاث اشخاص في اللجنه
3: نعم
4: الاولمبيه بيقرروا كل فلوس الاتحادات في قطر زائد موضوع التجنيس، مين بده يصير مقيم في قطر كعائله ويتجنس في اللعبه في كل العاب كره، مش كره القدم، كل الالعاب في
3: نعم
4: قطر. هذا في
3: نعم
4: الاردن احنا مش دارين عنه صراحه وزيه
3: للأسف
4: كثير.
3: احنا لا عارف عثمان انه عندنا الامكانيات وعندنا القدره، بس ما بعرف كانه بنحارب اذا واحد نجح، بنمنعه انه يكمل، بنخليه يوقف مكان
4: الغار.
3: للاسف مش غير ايجابيه، الغار اوكي بس مش ايجابيه. سوري
4: انا بنبسط صراحه صدق في لما اشوف لقاءاتك واشوفك يعني بهالقلق اللي انت فيه، فانت بالعربي الفصيح بتودي الاعلام العربي على الاعلام الاردني اللي مقصرين في ترويج انفسهم، وهي كمان برضه مسيئه للاعلاميين الاردنيين. فانا انت عامل صوره محترمه، عثمان القريني، بسام ابو حماد، ابراهيم حدادين، ناس عامله
3: نعم
4: اعلام محترم وعامله صوره محترمه للاعلام الاردني.
3: صح.
4: انا سعيد جدا بصدقك فيك.
3: سعيد تكون ضيفي
4: كابتن، مش سامع،
3: استعد تكون ضيفي في البرنامج.
4: بتؤمر امر، انت بتؤمر امر استاذ لطفي، انا ما بقدرش اقول لك لا يعني، بتؤمر امر يعني.
3: بعد كاس العالم ان شاء الله بتشرف فيك
4: باذن رب العالمين. انا سعيد جدا بتواجدي معك مش تواجدك معي.
3: بشكر
4: استاذ لطفي، شكرا جزيلا. شكرا شكرا استاذنا، شكرا شكرا. هلا استاذ لطفي، سلام سلام سلام. طبعا احنا كان في مباريات مهمه في كاس العالم، وفي مباريات الليله مهمه جدا للفرق العربيه، في مباراتين على مستوى عالي جدا جدا يعني، في مباراه للمنتخب المصري وفي مباراه للمنتخب السعودي. باذن رب العالمين التوفيق للمنتخبين الشقيقين. المنتخب المصري راح يواجه المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي طبعا مدجج بالنجوم، مدجج باللاعبين اللي منتشرين في كل العالم خاصة في أوروبا، عندهم نوعية لاعبين مميزة بشكل كثير كبير، عندهم دي بروين، كورتوا، لوكاكو، يعني بصراحة لاعبين مش سهلين. والمنتخب البلجيكي في آخر مباراة انتصر على المنتخب التونسي 5-0، فمباراة صعبة على المنتخب المصري، لكن المنتخب المصري في آخر مباراتين اتعادل مع المنتخب الإسباني وخسر من المنتخب البرازيلي بصعوبة 2-1. المنتخب المصري منتخب محليين بنسبة كبيرة، ما في غير اثنين محترفين، الاثنين المحترفين محمد صلاح وترك ليفربول، يعني حاليا على الأغلب بدون نادي مبدئيا، ومرموش فقط لا غير. لكن الجهاز مصري راح يكون حسام حسن اليوم على موعد أنه يكون أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية كمدرب وكلاعب، فهذا شيء يحسب لكرة القدم المصرية، يحسب لحسام حسن. أنا باعتقادي المنتخب المصري إن شاء الله اليوم يكون بأفضل حالاته، إذا كانت الحالة المعنوية وحالة التعليم اللي صارت مع منتخب تونس متواجدة، وبعتقد أنهم قادرين على حالة التنظيم العالي والهجم المرتدة والقدرات اللاعبين متواجدة عندهم، إن شاء الله يخرجوا بنتيجة طيبة، لأنه مجموعة مصر كمان يعني بإذن رب العالمين تقريبا في المتناول، يعني بدناش نحكي انها سهله، لكن ايران ونيوزيلندا مصر عندها المقدره انها تطلع للدور القادم ان شاء الله. المنتخب السعودي عنده مباراه مهمه جدا جدا جدا مع منتخب الاورجواي، وبعتقد انه التعادل اليوم اللي صار بين اسبانيا والراس الاخضر راح يعطي المنتخب السعودي قوه بشكل كثير كبير انه يكون اليوم باذن رب العالمين المركز الاول في هاي المجموعه. المنتخب السعودي عنده لاعبين عاليين جدا، أنا ضد فكرة أنهم اللاعبين ما بيلعبوا بشكل كبير في الدوري السعودي فراح يكونوا أقل، أنا بحكي لهم فترة تجمع عالي، لأنه نوعية اللاعب السعودي عنده المهارة عالية جدا وعنده الثقة بنفسه عالية جدا، فبتوقع يكون اليوم يوم إن شاء الله مميز للفريق السعودي. المدرب دينيس طبعا هو من المدربين اللي دربوا سنوات طويلة في الأندية السعودية، وبصراحة يعني بيعرف كل الصغيرة وكبيرة للاعب السعودي. الفترة اللي عمل فيها المعسكر فترة طويلة، المفروض في انسجام حاليا بين اللاعبين، في حالة بدنية واصلة للمية في المية أكيد، وأكيد الحالة الذهنية والنفسية أكيد راح تكون عالية، خاصة أنه بتعرفوا المنتخب السعودي يعني سابع تأهل، والمنتخب السعودي قادر انه يكون يحط كل خبراته في السنوات السابقه وكؤوس العالم السابقه في هاي النسخه. انا ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق مع المنتخب الاوروغواني، ونشوفهم اليوم باحسن حال ومتفوقين على الكره الاوروغوانيه ان شاء الله، مع انه الاوروغواي عشان برضو نعطي الاوروغواي حقهم، بيلسا هو من المدربين العمالقه في كره القدم، من المدربين اللي معدل اعماره صغير شوي، عنده ضغط عالي متميز، لكن برضو السعودية عندهم بناء متميز، راح نشوف حالتين قبال بعض على ما أعتقد صعبين شوي، يعني حالة هجوم ضد حالة خروج بالكرة، يعني بعدين راح نشوف حالة استحواذ ضد دفاع منظم، فإن شاء الله أنه المنتخب السعودي قادر أنه يفوز على المنتخب الأوروغواني. أنا سعيد جدا بتواجدي معكم، ومشكورين على حسن الاستماع حسن المشاهدة، مشكورين ومنشوفكم بكرة إن شاء الله.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008 أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس

0: ايوه مين؟
1: نسيت صوتي ولا ايه؟
0: لا بس
1: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
0: طب انت صادية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
1: اكلمك كده؟

0: sana.
1: انت ما بتفكرش في نفسك وخلاص.
0: ما تضحكيش على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.